0: المحبة وإياكم والبغضة، أي إياكم والتباغض.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ.
0: لما فيه من المعصية، ولكن يحبه لما فيه من الإيمان والصلاح والخير، فلا يبغض مسلما بغضا مطلقا. وأما إن لم يكن هذا البغض لله، بل كان لشيء في النفس، أو كان لأمر من أمور الدنيا، فهذه شبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنها هي الحالقة. لا أقول لكم تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. أي مثل النبي عليه الصلاة والسلام البغضاء بين المسلمين لغير ما سبب شرعي بالموس التي تزيل الشعر، فالموس تزيل الشعر، حالقة، فهذه الخصلة تزيل الدين. يعني قد يتعامل مع من يبغضه بالظلم له، بمخالفة أمر الله، بمحاولة أذيته بما يستطيع بسبب أنه أبغضه، فيفسد دينه ويزيل أمورا من أمور دينه لأجل بغضه لفلان. فالحديث هذا يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في المحبة والتحاب بين الناس، ويحذر فيه من التباغض بين المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. فلا يجوز تباغض ولا تدابر ولا تقاطع لأجل أمر من أمور الدنيا، بل الإنسان إذا أبغض ليجعل بغضه لله، إذا قاطع يجعل مقاطعته لله وفيما ينفعه وينفع المسلمين. أما البغض لغير ما نفع ولغير ما سبب شرعي فإنه من الكبائر، كما تدل عليه هذه الأدلة، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حالقة للدين. وهذا ملاحظ أنها حالقة للدين، لأن من أبغض إنسانا يحمله ذلك البغض أن يخالف أمر الله في معاملته، فيترك أمورا من أمور الدين في معاملة فلان من الناس لأنه يبغضه، فيؤدي به ذلك إلى إزالة شيء من دينه، كما أن هذه الموس تزيل الشعر، فكذلك البغضاء تزيل الدين، تحلق الدين. فالتحاب بين المسلمين أمر مطلوب، لا سيما بين طلبة العلم، بين الدعاة إلى الله تعالى، بين أصحاب العقيدة الواحدة والسير الواحد والمقصد الواحد في نصرة الإسلام، يكون بينهم المحبة، يكون بينهم التآخي، وإذا حصلت بغضاء أي فلشيء معين، لا يبغض مسلما بغضا مطلقا. حتى العاصي لا يجوز أن تبغضه بغضا مطلقا كما تبغض الكافر، لا، العاصي ما زال عنده إسلام، ما زال عنده خير، فيبغض على قدر ما عنده من الشر، لا يبغض بغضا مطلقا كالكافرين. أخ يقول: البغض الطبيعي للمسلم الذي صدرت منه إساءة أو إهانة هل يدخل في الحديث؟ وماذا يصنع الإنسان إذا كان لا يملك أمر قلبه تجاه من أساء إليه من إخوان المسلمين؟ ليس هذا بغض طبيعي. البغض الطبيعي هو الذي الإنسان مفطور عليه، أما أنه يبغض مسلما أساء إليه أو حصل منه إساءة يقول هذا بغض طبيعي، ليس هذا بغضا طبيعيا. فينظر إن كان هذا المسلم الذي عنده معصية إساءة بذنب من الذنوب أبغض لما معه من معصية الله لا بغضا مطلقا فهذا من البغض لله، وأما إن كان مسلما صالحا طائعا مجرد أساء إليه فلا يبغضه، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البغضاء وأخبر أنها حالقة. ويجاهد نفسه، قد الشيطان يعظم عليه هذا الأمر وهو يسير على من يسره الله تعالى عليه. وأخ يقول: قال كتاب العلم لأبي خيثم النسائي لم نجده لا في عدن ولا في غيره، كنا وعدنا الإخوة أنه يكون من الخميس الآتي إن شاء الله نقرأ في كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب النسائي إن وجد الكتاب، ولكن إذا كان لم يوجد ننظر كتابا آخر إن شاء الله. أخ يقول: هل بغض أهل البدع من البغض في الله؟ نعم، إذا كان يبغض لأجل بدعته لا يبغض لأجل شيء آخر. فبعض الناس يكون بينه وبين بعض أهل البدع عداوة فيبغض لأجل العداوة التي بينه وبين لأجل عداوة الدنيا، أمر شخصي فيما بينه وبينه، هذا يغالط نفسه. لا، المبتدع أبغضه لأجل بدعته لا لأجل ما قد يكون بينك وبينه في نفسك. إضافة إلى ذلك أن كل مبتدع يبغض بقدر بدعته، فلا يبغض المبتدع الذي هو مسلم كالمبتدع الذي بدعته مكفرة.
2: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد.

منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى الجامع الكبير للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندى المباركة من أصحاب الفضيلة الدكتور محمد بن أحمد بن صالح الشيخ أحمد عبد الرحمن والشيخ عبد العزيز بن حمد المشعل في موضوع عظيم، وهو موضوع النصيحة. ولقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. ولقد نصحوا وبينوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم. ولا ريب أن الموضوع مثل ما ذكر المشايخ موضوع جدير بالعناية، فإن الله جعل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى جعل الدين النصيحة، قال أدّم النصيحة. لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فرده الإمام مسلم في صحيحه ورواه جماعة، وذكروا التكرار 3 مرات: إن دين النصيحة، إن دين النصيحة، إن دين النصيحة. وما ذاك إلا لعظم الأمر، كرره صلى الله عليه وسلم لعظم الأمر وليعلم الناس شدة الضرورة إلى النصيحة. والنصيحة أداء الأمور، أداء الأعمال والأقوال بغاية من الإخلاص في ذلك والصدق في ذلك. الإنسان قد يعمل، قد يقول، ولكن لا يقول عن صدق وإخلاص كاملين، ولا يعمل عن صدق وإخلاص كاملين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين الذي فره الله على عباده وأمرهم به وأوجبه عليهم أنه النصيحة في أعمالنا وأقوالنا. يقال ذهب الناصح، يعني خالص نظيف ليس فيه غش، وهكذا يقال عسل الناصح كذلك سليم ليس فيه خلط لا شمع ولا غيره، بل هو سليم من جميع أنواع الغش والخلط. فالدين هكذا يجب أن يكون عن صدق وإخلاص في كل الأمور. وأعظم شيء ما يتعلق بالإخلاص لله، وهو أصل الدين وأساسه، وهو التوحيد، وهو عبادة الله وحده والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يكون ذلك عن صدق وعن إخلاص كامل لا كالمنافقين. المنافق يظهر ما يظهر الناس ويقول ما يقول الناس، ولكنه خبيث القلب، فاسد الإيمان، غير مقر بحق وغير مصدق بالحق، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ربهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فأعظم النصيحة النصيحة لله عز وجل فيما يتعلق بأساس الملة، ورأس الدين، وذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيكون مسلم

لله والصدق في أداء العمل. وهو يتذكر ما أوجب الله عليه في ذلك، ويتحرى أداء العمل بغاية الإتقان والكمال، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، حتى لا يكون في العمل خلط، بل يكون العمل كاملا سليما ناصحا خالصا لا خلط فيه ولا شبهة فيه. وبذلك تنمو الأعمال وتزكو وتعمر القلوب بالتقوى، ويستقيم العبد على دين الله بسبب صدقه في إخلاصه وصدقه في إيمانه بالله ورسوله. ولا يختص هذا بعمل دون عمل، بل بجميع الأعمال ينصح فيها لله سبحانه وتعالى في عباداته وفي معاملاته لعباد الله، فهو أينما كان فهو ناصح.

وقد شنس له الأمة الغارة وبدعوا وضللوا وكفروا من زعم خلاف ذلك من أهل البدع. ومن النصح لكتاب الله عز وجل التدبر للمعاني.

0: قل المعاني كما تقدم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته أفلا تدبرون القرآن على قلوب أقفالها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فلا يستفيد منه العلوم النافعة ولا يحصل له من الطمأنينة والخشوع والعلم النافع والنشاط في أعماله الطيبة وفي ترك ما حرم الله عليه إلا من تدبر وتعقل. ومن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان الصادق بأنه رسول الله حقا وأن الله أرسله رحمة للعالمين وأنه رسول الله للجن والإنس أجمعين وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. فالمؤمن يؤمن بهذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الموصوف بهذه الصفات عليه الصلاة والسلام. ثم نتيجة هذا الإيمان يكون حريصا على اتباع سنته وتعظيمها والانقياد لها والمحبة لها وتبليغها للناس والسير عليها، لأنه أرسل إلى الأمة ليبلغها ولتعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فالله أرسله رحمة للعالمين ليرشدهم إلى أسباب النجاة وليحذرهم من أسباب الهلاك وليبلغهم رسالة ربه وأحكام شريعته. فعلى المؤمن والمؤمنة أن نصح الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع شرعه والعناية بذلك والتبليغ لذلك ونصيحة الناس بذلك، وأن يعمل بما ثبت من سنته ويحافظ على ذلك حتى يلقى ربه عز وجل. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو عليه الصلاة والسلام بلغ وحي الله وعلم عباد الله ما أمره الله به. فعلى الأمة رجالها ونسائها وأحرارها وعبيدها وعربها وعجمها وغنيائها وفقرائها وحكامها ومحكوميها عليهم أن يلتزموا بهذه الشريعة التي بلغهم إياها عليه الصلاة والسلام، وأن يعملوا بها وأن يعلموها الناس وأن يحكموها بينهم. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وليس لأحد يخرج عن ذلك، لا حاكم ولا محكوم، ولا عرب ولا عجم، ولا أغنياء ولا فقراء، عليهم جميعا أن ينقادوا لهذه الشريعة التي جاء بها عليه الصلاة والسلام، وأن يحكموها في الناس، وأن يصدروا عليها بصدر منشرح، بقلب مطمئن، برغبة كاملة ومحبة صادقة وإيمان بأن الخير كله فيها وأن ما خرج عنها فهو الهلاك والدمار. فهي كما قال سلف الأمة هي السفينة مثل سفينة نوح التي ركب فيها ومن معه، فنجا من فيها وهلك من بقي في الأرض. فهذه السفينة هي شريعة الله التي جاء بها رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن أخذ بها واستقام عليها نجا، ومن حاد عنها هلك، وإن تزخرفت له الدنيا، وإن كان من الأغنياء، وإن كان من الرؤساء، فهو هالك في الدنيا والآخرة، وإن غبي وخفي هلاكه في الدنيا لما عنده من المال والرياسة ونحو ذلك، لكن ذلك شيء مسلوب زائل، وما في قلبه من القلق والفساد والشر والضيق والحرج هو عذاب معجل وإن خفي على كثير من الناس. فهذه الشريعة العظيمة هي طريق النجاة وهي سبيل السعادة وهي الصراط المستقيم. ثم من النصح لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام أن ينصح المؤمن والمؤمنة لولاة الأمور من أمير وسلطان وقاضي وشيخ قبيلة وجميع من له ولاية، هم أئمة الناس على رأسهم السلطان الأعظم والملك ورئيس الجمهورية ومن بعدهم من الولاة. يجب على أفراد الشعب على حسب منازلهم وراتبهم أن ينصحوا لهم ويتعاون معهم على البر والتقوى ويساعدهم على الخير، وأن لا يكونوا ضدهم في أي عمل، بل يكونوا ناصحين لهم لا غاشين ولا خائنين، يساعدونهم فيما شرع الله فيما أمر الله به، يكون عيبة نص يعينونهم على تقوى الله وطاعة الله وعلى ترك محارم الله وعلى أسباب الأمن ونشاط المجتمع في الخير وسلامة من كل ما يضر المجتمع في دينه ودنياه. فجميع أفراد المجتمع كلهم لبنات في إصلاحه وفي قيامه وفي نشاطه وفي سعادته ونجاته، إذا استقاموا نصيحة وأداء للأمانة ونصحا للأمة في جميع الأمور. ومن ذلك السمع والطاعة في المعروف وحث الناس على ذلك وترغيبهم في ذلك والبيان أنه لا يجوز لهم أن يخونوا في أي عمل، بل عليهم أن يؤدوا الأمانة في جميع الأعمال، المدير والموظف الذي تحته والمراسل وحارس وكل فرد من أفراد الشعب، حتى من ليس في وظيفة ولا عمل للدولة عليه ينصح لله والعبادة وينصح للدولة في إعانتها على الخير وفي دلالتها على الخير وفي تشجيع الناس على إعانتها على الخير وفي السمع والطاعة لها في المعروف وحتى الناس على ذلك، وأن يستقيموا وأن لا يخرجوا على ولاة أمرهم بما يفسد أمرهم ويسبب سفك الدماء وضياع الحقوق وخذلان الحق وظهور الباطل. وليس معنى هذا أن أحد يطاع في غير المعروف، لا، الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن يجب التعاون في المعروف والتناصح في المعروف والثبات في المعروف والصدق في ذلك بين الجميع، حتى تكون الأمة أمة واحدة متساعدة على الخير متعاونة بالبر والتقوى متواصية بالحق والصبر عليه. وبذلك لا يجد دعاة الفساد والخونة، لا يجدون مجالا لخيانتهم وفسادهم، إذا رأوا المجتمع متعاونا متواصيا بالحق متناصحا في كل ما ينفع الأمة في دينها ودنياها. وهكذا في عامة المسلمين يجب النصح لهم من رؤسائهم وأعيانهم وحكامهم وتجارهم وأمرائهم والمسؤولين فيهم، يجب أن ينصحوا لهم، ومن أهم ذلك أن يعلموهم ويرشدوهم ويفقهوهم في الدين وتقام عليهم الحدود والتعزيرات الشرعية حتى يكفوا عما حرم الله وحتى يلتزموا بأمر الله. كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين، وليس خاصا بالأمير نفسه أو بالقاضي نفسه أو بالمدرس نفسه أو بالسلطان نفسه، بل مشترك، لكن كل واحد عليه نصيب، كلما كانت المسؤولية أكبر والقدرة أوسع كان الواجب من النصح أعظم، وكل واحد عليه ينصح لأخيه، فالمؤمن مرآة أخيه المؤمن، ينصح له ويعينه على الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ومثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا المؤمنون فيما بينهم لا يدعون أفرادهم أو عامتهم لدعاة الضلالة ولا لشياطين الإنس ولا شياطين الجن، بل ينصحون لهم ويعلمونهم ويوجهونهم إلى الخير ويأخذون على أيديهم ويقفون سدا منيعا دون ظهور الشر بينهم من بدع وأهواء ومعاصي وغير ذلك. بل المؤمنون شيء واحد في إنكار المعصية وإنكار البدعة والنصيحة للخاص والعام، حتى يظهر اتحاد الأمة ونشاطها ونصحها فيما بينها وسلامة أفرادها من كل ما يخالف أمر الله وشرع سبحانه وتعالى. هذا الواجب على الجميع، وهذا الحديث العظيم جامع لذلك، هذا الحديث العظيم جامع لهذا الخير العظيم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فما ترك شيئا إلا دخل فيها، ما ترك هذا الحديث العظيم شيئا تجب فيه النصيحة ويجب فيه الإصلاح تجب فيه العناية إلا دخل في هذا العموم. لأن الناس لا يخرجون عن هذه الأمور خمسة: شيء يتعلق بالله، شيء يتعلق بكتابه، شيء يتعلق بالرسول، شيء يتعلق بأئمة الناس، شيء يتعلق بعامته، فما بقي شيء. فوجبت النصيحة في كل هذه الأمور على الوجه الذي يرضي الله ويقرب لديه ويباعد من غضبه وسخطه. رزق الله جميع التوفيق والهداية، وجزى المشايخ عن ندوتهم خيرا، وضعف مثوبتهم، ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. ومن أهم الأمور كما سبق غير مرة البلاغ، أنتم تبلغون، أنتم أيها الإخوة كل يبلغ، الرجال والنساء كل يبلغ في أي جهة، في أطراف الدنيا، في قريته، في بيته، في كل مكان يبلغ ما يسمع وما يستفيد من مثل هذا الكلام اللي سمعتم من الإخوان، حتى يكون ذلك أنفع الأمة، وحتى تكون الفائدة أكمل، وحتى ينتشر العلم وينتشر الخير ويعم النص. رزق الله الجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، اللهم استعان.
1: شكرا سماحة الشيخ. نعم، لاحظة أن هناك جنازة نصلى عليها بعد صلاة العشاء إن شاء الله، نرجو التزام كل مسلم في مكانه. وجاء دور الأسئلة. وللعلم أيها الأخوة المسلمون إننا نرتب هذه الأسئلة حسب ورودها إلينا، ونجتهد أن نقدم المهمة أو الأهم ثم المهم، وأحيانا نخطأ لأن بعض الأخوة أساء إلينا الجمعة الماضية وظننا أننا تعمدنا أن نهمل سؤاله، وهذا ليس بالقصد إن شاء الله، ولكننا نجتهد، فإن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا، ونرجو المعذرة لأن عندنا أو لدينا 100 سؤال، وفي الحقيقة نجيب على 20 سؤال بالكاد، ومعنى ذلك أن هناك 80% من الأسئلة لا نستطيع أو لا يتسع المقام الإجابة عليها. وكل صاحب سؤال بيود أو يتمنى أو يلح أو يطلب أن يكون سؤاله في أولها، ونحن نتمنى ذلك، ولكن هذا فوق طاقتنا، أرجو المعذرة. السؤال الأول: من أحق بالنصيحة، المسلم أم الكافر؟ وأحيانا ننصح فلا يستجاب لنا، فهل نستمر في النصح أم نترك ذلك؟ وكيف أبدأ بالنصيحة وكيفية طريقة ذلك؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أولى الناس بالنصيحة المسلمون، حتى يستكمل إيمانهم، وحتى يستوفوا ما يجب عليهم، لأن بصلاحهم صلاح الناس، وبحسن سمعتهم وسيرتهم يكون ذلك أقرب إلى دخول الناس في الإسلام. وكلما ساءت سمعة المسلمين وساءت أخلاقهم ساءت أعمالهم، صار في هذا تنفير لغيرهم من الدخول في الإسلام. فنصيحة المسلمين وتوجيههم إلى الخير والحرص على إزالة أخطائهم وأغلاطهم، والحرص على ظهور سيرتهم الحميدة واختفاء جميع ما يخالف الشرع المطهر، كل هذا من أهم المهمات. فإخوانك أولى الناس بنصيحتك وأحقهم بنصيحتك، وأحقهم بذلك أهل بيتك وأقرب الناس إليك حسب الإمكان والطاقة. ولكن من حيث النفع العام فولاة الأمور أولى الناس بالنصيحة لمن يستطيع ذلك، لأن نصيحتهم تأثرهم ينفع الله بهم كلها. فمن كان يستطيع ذلك فأولى الناس بالنصيحة وأهمهم بأن ينصح ولاة الأمور توجيها وإرشادا وحثا على الخير. ثم الأهم فالأهم في المسؤولية، ولكن أهل بيتك لهم خصوصية في البداءة بهم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، قال سبحانه: وأمرك بالصلاة واصطبر عليها. فيقوم المؤمن بهذا وهذا، ولا سيما المسؤولون من العلماء المسؤولية في دولة، فالنصيحة عليهم للمسؤولين ولأهل بيتهم أهم المهمات، ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله في الكفار ونصيحتهم وتوجيههم إلى الخير وبيان ما خلقوا له من طاعة الله وعباده لعلهم يهتدون. وعليك أن تصبر وتستمر في النصر، وليس عليك الهداية، الله يقول جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالواجب على أهل العلم وأهل الإيمان، على كل مسلم وعلى كل مسلمة، النصيحة حسب الطاقة، وليس عليه أن يهتدي الناس وأن يقبلوا. وإذا لم يقبل منك أخوك المنصوح أو غيرك من الكفرة، فليس لك أن تجبن وتضعف، بل عليك أن تصبر وتحتسب وتستمر في الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر لليهود: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فالمؤمن في دعوته إلى الله ونصيحته لعباد الله على خير عظيم وعلى أجور عظيمة، فليحتسب وليصبر، فإن نفع الله بنصيحته فهذا هو المطلوب، وإلا وجب له الأجر، وباء ذاك المنصوح بالإثم الذي لم يقبل. نعم.
1: رضعت بنت عمي معي من والدتي قبل اكتمال الحولين، وكان الرضاع في جلسة واحدة، رضعت حتى أوشكت أن تخلص الثدي، وكان الرضاع عن طريق الخطأ في الليل، وعندما عرفت والدتي التي ترضعها سحبت الثدي ولم تتذكر شيء عن تردد البنت على الثدي، هي ترددت أم استمرت حتى سحبت الثدي منها، وهذا حصل مرة واحدة فقط، فهل يجوز أن أتزوج بنت عمي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
0: لا بد الرضاع الذي يحصل به التحريم أن تكون الرضاعات 5 سنة ولو في مجلس واحد، وصفة ذلك أن يمسك الطفل الثدي ويمتص اللبن، وتعرف المرضع أنه متى امتص اللبن وأنه ذهب إلى جوفه، فإن استمر هذه واحدة، فإذا قطع الثدي وفصل الثدي ثم عاد صارت ثانية، وهكذا حتى يكمل 5 حال كونه في الحولين، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحرم الرضع ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا المصة ولا المصتان، رواه مسلم الصحيح. وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات فحرمنا، ثم نسخنا 5 معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي والأمر على ذلك، خرجه مسلم في صحيحه والإمام مسلم في جامعه، وهذا لفظه، وفي لفظ آخر: فتوفي الرسول وهي فيما يقرأ من القرآن. وفي حديث عائشة أيضا أن النبي قال لسهلة: أرضعي سالما 5 رضعات تحرمي عليه، فلا بد من 5 في مجلس أو مجالس أو ما هو أكثر من ذلك، لكن أقل شيء 5 في مجلس أو في أيام أو في شهور، متى استكمل 5 صار ولدا للمرضعة، وصار أخا لأولادها، وصار ولدا لزوجها، وصار أخا لأولاد زوجها، وصار إخوة المرأة أخوالا له، وأخواتها خالات له، وصار إخوان الرجل أعماما له، وأخواته عمات له، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من السفر. والله قال في القرآن جل وعلا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أما هذه الصورة التي وقعت من امتص الثدي ثم أطلقته منه ولا تعرف شيئا عن ذلك إلا هذا الذي مصطفك، هذا لا يحرم، هذه تعتبر رضعة واحدة، ولم امتص الثدي واستمر حتى عرفت أنه ليس ولدها فجذبت الثدي منه ولم تضبط عليه 5 رضاعات، هذا لا يكون ولدا لها ولا يعتبر رضاعا معتمد، حتى يكمل 5 رضاعات، يمتص اللبن ويذهب إلى جوفه اللبن ثم ينفصل ثم يعود ويمتص اللبن حتى يذهب إلى جوفه ثم ينفصل ثم يعود هكذا في يوم أو أيام أو جلسات أو في أشهر. نعم.
1: فضيلة سماحة الشيخ، تكاد تكون النصيحة مفقودة في هذا الوقت، فما سبب ذلك في رأي سماحتكم؟
0: لا شك أن التناصح اليوم قليل، وأسبابه ضعف الإيمان وقلة البصيرة وتشاغل الناس بأمور الدنيا وحرص كل واحد على مصلحته العاجلة، إلا من رحم الله. فلما ضعف الإيمان في القلوب في الغالب وشغل الناس بأمور الدنيا وقل علمهم وفقههم في الدين قلت النصيحة وقل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل ما قوي الإيمان في الشعب أو في القرية أو في البلد، كل ما قوي الإيمان وكثر العلم حصل التناصح وحصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على حسب قوة الإيمان في البلد أو في القبيلة أو في القرية. كل ما زاد الإيمان وزاد العلم والبصيرة وكثر الفقه في الدين وكثر أهل الخير زاد فيهم هذا، وكلما عظم الجفاء وكثر الجهل وقل العلم وكثرة المشاغل بالدنيا قل النصح وقل الأمر والنهي، والله المستعان. نعم.
1: هل النصيحة تقتصر مرة واحدة أم تستمر؟
0: لا تستمر، المؤمن ينصح ويستمر ويأمر معروف ويناهى عن منكر ويستمر ويحسن ظنه بربه ويرجو أن ينفع الله به ولا ييأس. نعم.
1: مركز نحن أفراد مركز الدفاع المدني بالدخل المحدود نرجو من الله ثم من سماحتكم تعميد أحد رجال الندوة أو الدين عندنا لتعميق بعض الإخوان وتسقيفهم في دين الله ودين الإسلام، يعني المواطن إن شاء
0: الله. لو ذكرنا المسؤول كان طيب، لو كان ذكرنا كتبنا حتى نرسل له من الناس من الدعاة، لكن هذه ورقة معي لعل إن شاء الله نتذكر نرسل له. لكن مثل هذا ما ينبغي فيه التساهل، من كان في محل تحته جماعة ينبغي لها أن يطالب بمجيء الدعاة إليه والمعلمين والمرشدين مرة بعد مرة، ولا يضعف ولا يكسل ولا يمل، لأن هذا من النصيحة أيضا، من النصيحة لمن تحت يده أن يطلب لهم الدعاة والمعلمون بين وقت وآخر. نعم.
1: لقد سررنا جدا من اللقاء بغير المسلمين يوم الجمعة الماضي، وهذا شيء طيب للتعريف بالإسلام، هذا أسلوب طيب للدعوة، ولي اقتراح نسأل الله أن يكون طيب، وهو لكثرة غير المسلمين بالمملكة ولعدم استيعاب القاعة لهذه الأعداد في وقت واحد، فأقترح أن تحصلوا من أحد الجهات المختصة على عدد المصانع والشركات التي بها غير المسلمين، ثم تتصلوا أنتم شخصيا بأصحاب تلك الشركات، ولتكن كل شركة أو شركتين بأي عدد أو بالعدد الذي تستوعبه القاعة، وليكن حاضرا صاحب هذه الشركة أو مندوبا عنها، نسأل الله إن شاء الله نراه أسلوبا ناجحا في الدعوة إلى سبيل الله، وفقكم الله وسدد أخطاكم، والله من وراء القصد.
0: بارك الله فيك، إن شاء الله فيه لجنة مكونة لهذا وتعمل لهذا، ونسأل الله يعينهم على هذا الواجب. أخذ الله حظي إن شاء الله. بارك الله فيك.
1: كما تعلمون سماحتكم ويعلم الجميع ما للشرائط الإسلامية من أهمية، وخاصة إذا كان العلماء أكفاء، وعلمنا مؤخرا أنه سوف توقف تلك الشرائط من المكتبات والشرائط جميع المغتربين، فإذا لم نستمع فلمن نسمع؟ هل نسمع شرائط المبتدعة من الصوفية أم نسمع شرائط أهل البدع؟ فهل سماحة الشيخ وقفة مع هذه الهراء؟
0: هذا محل الدراسة عندنا إن شاء الله، يتم من جهات الأشرطة العلماء، هذا محل الدراسة، والدولة وفقها الله حريصة على الخير إن شاء الله، ولكن قد يقع بعض الأشرطة التي تضر، فمقصودهم السلامة منها، أن يلاحظ ألا يسجى وينتشر بين الناس إلا الأشرطة النافعة المفيدة إن شاء الله. هذا إن شاء الله محل الدراسة والعناية، وتبلغ الدولة ما يلزم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم لسماحتكم هذه الوجيزة مستفتيا عن حكم الإرشاد في المقبرة، وذلك أن يقوم شخص من بين الحضور في المقبرة أو في بيت الميت بالإرشاد والدعوة إلى الله، وإن كان جائزا فما الدليل على جواز من السنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: الإرشاد مطلوب في جميع الأوقات، والنصيحة في جميع، ليس لها حد محدود، النصيحة والإرشاد مطلوب في المقابر وفي البيوت وفي المساجد وفي المجتمعات وفي الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي مركبات الفضائية وفي كل مكان. النصيحة مطلوبة في كل وقت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات يوم في المقبرة عند قبر ينتظرون دفنه دفن الميت، فشرع ينصحهم عليه الصلاة والسلام ويعلمهم، ويقول عليه الصلاة والسلام إن الميت إذا حضره أجله نزل إليه ملائكة بيض الوجوه، إذا كان مؤمنا بيض الوجوه، معه كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويجلسون منه مد البصر، فإذا خرجت روحه وقبضها ملك الموت لم يدعها بيده حتى يأخذوها منه ويضعوها في ذلك الحنوط وذلك الكفن. ثم ذكر حال الكافر وروحه ونزول الملائكة سود الوجوه من جهته إلى غير ذلك. وذكر في مجلس آخر في أيضا في المقبرة بعد حين جاء ولم يتم حفر القبر ولم يدفن الميت، جلس مع أصحابه وقال لهم وهو عند القبر: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا: فبما العمل؟ إذا كانت مقاعدنا معلومة من الجنة والنار فبما العمل؟ يعني فلماذا نعمل ألا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فهذا يدل على أن الإرشاد والنصيحة والتوجيه عند المقبرة أمر مطلوب ولا بأس، لأن الناس عند المقبرة عندهم قلوب مقبلة وعندهم شيء من اللين لمشاهدة الميت والمقابر، فهم حريون بأن يتأثروا. وهكذا في البيوت إذا عز المصابين جاءهم وزارهم وعزاهم يذكرهم ويعظهم ويقول: هذه سنة الله في عباده، الموت حق، ومن لم يموت اليوم مات غدا، الطريق ماشي، وينصح ويقول لهم: أبشروا أصبروا وصابروا، والله يبشر الصابرين، وما أشبه هذا من الوعظ والتذكير.
2: يا شيخ غفر الله لك، ترى ما جئت متأخر في جنازة قد دفناها، وكان أحد الإخوان ما أدري بلغكم لا تكلم فوق القبر، يعني خطب جزاه الله خير ونصح، وكثير من الإخوان من المشايخ أنكروا عليه قالوا لا يجوز هذا، هذا الشيخ عبد العزيز يقول هذا جائز.
0: الذي نعلم أنه مشروع، مو بس مجرد مشروع تذكير الناس على حسب الحال، إن كان المكان يعني مدة طويلة بسط، وإن كان الناس يعني مشغولين خفف، لكن إذا الناس جالسين ينتظرون والقبر لم يكمل، بعض الأحيان يكون القبر يحتاج إلى حفر وإلى تحسين وإلى إصلاح، فيجلسون ويستمعون، وترى يكون قد جهز كل شيء، فإذا ذكرهم ولو قليلا ولو بكلمات قليلة يكون أنفع، تأسم النبي عليه الصلاة والسلام.
2: لكن يا شيخ فعل هذا جائز؟
0: نعم مشروع، هم مجرد هم مجرد مشروع جائز مجرد مشروع. نعم
2: يقولون لا،
0: إذا قاله من قاله يراجع السنة، السنة حاكمة على الجميع. نعم.
1: ما هي نصيحتكم لإخوانكم المسلمين تجاه الغزو الفكري الذي يداهمنا هذه الأيام كالمجلات والصحف ومحلات الفيديو الفاسدة؟ ماذا يجب علينا فعله؟ هل السكوت من ذلك نأسم عليه؟ ماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا.
0: الواجب على المسلمين في كل مكان وفي كل عصر محاربة الأفكار الهدامة والصحف الهدامة والكتب الهدامة والأشخاص الهدامين في كل مكان وفي كل عصر، في هذا العصر وقبله وبعده، هكذا شرع الله العباد أن يجاهدوا ولا يتأخروا عن الجهاد في سبيل الحق ونصر الدين والدعوة إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه: وجاهدوا بالله حق جهاده واجتباكم، وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل الله بالحكمة، وقال سبحانه: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، وقال سبحانه: ونحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فعلى أهل العلم وعلى أهل الخير وعلى كل من له قدرة يجاهد بقلمه ولسانه واتصالاته، فيتصل بأصحاب الصحف وبمسؤولين وبوزير الإعلام ومسؤولين آخرين ووزارة الداخلية وأمراء البلاد والعلماء والمحاكم، كل يبذل وسعه فيما يستطيع من الدعوة إلى الله وتذكير الناس بالخير وحثهم عليه حتى يقل الشر ويكثر الخير، لا من جهة الصحابة ولا من جهة الفيديو ولا من جهة الأشرطة، إذا وجد أشرطة نبه عليها، كل واحد على ثغر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من كل رجل على ثغر من ثغور الإسلام فليتق الله. واللفظ الآخر: فالله الله يؤتي الإسلام من جهته. فالمقصود أن المسلمين على ثغور، كل واحد على ثغر في أي بلد وفي أي قرية وفي أي قبيلة، حتى يؤدي ما عليه، ولا سيما من كان له كلمة، من تسمى له كلمة كالعالم وأمير البلد وشيخ القبيلة والقاضي والأعيان المعروفين في البلد، كل منهم عليه نصيبه من الدعوة إلى الله والتذكير بالله والاتصال بالمسؤولين إذا رأى شيئا يضر المسلمين، سواء كان ذلك الشيء منشورا في صحيفة أو في شريط أو في غير ذلك من وجوه الشر، يسعى حسب طاقته، لكن بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وعدم العجلة في الأمور أو العنف في الأمور، لأن العنف والشدة قد

0: أهلك هذا الولد. أما أبوه إذا تزوج امرأة وأنجل منها بنتا هذه البنت هي أخت لك، هذه البنت هي أخت لك، هذه من زوجة غير أمك، هذا ولد صار أخلك لأنها رضع من أمك ورضع من لبن زوج أمك وهو أبوه. أما أبو الولد الأجنبي ما لا تعلق بهذا، إنما هذا الذي رضع منك من أمك يكون الذي رضع من أمك معك من أمك يكون أخلك وتكون بناته أنت عمهن. أما والد الطفل ما لك ولأولاده أجناد، لو لك أن تأخذ بنت هذا الرجل التي هي أخته الراضع معك، هي أخته ليست أختا لك ولكن بنت أبي هذا الراضع، وأما هو صار أخلك لأنه رضع من أمك، لأنه لا لأنه ولد فلان بل لأنه رضع من أمك. ويكون جميع أولاد الزوج الذي هو صاحب اللبن سواء كان أباك كان أباك وهم إخوة لك، وإن كان زوجا لأمك فأولاده الذين حصلوا من زوجة أخرى يكون إخوة لك من الأب. أما والد الطفل الذي رضع منك فأجنبي، هو أولاده أجنبي. نعم
1: زين تقول زين تزوجه.
0: نعم أجنبي. نعم. هو أولاده أجنبي. نعم
1: اللهم صل على رسول الله. في هذه الأيام خرج طلع ثوب للرجال فيه نسبة من الحرير، فما حكم لبسه إذا كان نسبة هذا الحرير أو حرير خالص؟ يعني
0: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم، فالحرير محرم على الرجال مباح للنساء إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، يخاطب الرجال، إلا موضع أصبعين موضع إصبعين أو ثلاث أو أربعة كما رواه عمر رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. فإذا كانت القطعة التي في الثوب الحرير الذي في الثوب موضع أصبعين أو ثلاث أو أربعة فلا بأس، مثل رقعة في الثوب من حرير رقعة، مثل إزرار، مثل علامة من حرير علامة في الثوب جعل القطعة في الثوب علامة مكتوب فيها شيء أو ما أشبه ذلك، هذه تباح. المقصود قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة فقط في ثوب، وما زاد على هذا في لباس الرجل يحرم من الحرير. نعم
2: الحرير طبيعي وصناعي،
0: المقصود الحرير المعروف اللي من المادة المعروفة من الدود القزي يعني. نعم
1: وقع كثير من الناس في أمر خطير، هو أنهم يستخدمون خادمات، ومن الشروط أن يذهب الرجل بالخادمة إلى الحج، والكثير يخالفون الشرط والبعض يذهبون بهم إلى الحج من غير محرم، فما رأي سماحتكم؟
0: هذا يختلف، كان لها محل تجلس فيه جلست حج وإلا تحج معه لأنها خادمتهم تذهب معهم وتأتي معهم في هذه الحالة، ولا تكونها خلفهم إلا إذا كانت تترك عند أناس مأمونين يطمئن إليهم، فلا تسافر إلا بمحرم ولو شرط، لا يجوز شرط الحج مع ناس هم محارم لها، لا بد يكون معها محرم في مجيئها من بلادها وفي حجها أيضا. أما تساهل الناس أنها تأتي من بلدها من المغرب أو من أندونيسيا أو من الهند بدون محرم هذا لا يجوز، فعلى الذي استجلبها أو على محارمها يأتوا بها أو على جاربها يأتي بها بمحرمها ثم يعود محرم إذا شاء ثم يرجع إلى أراد أخذها. المقصود أن الواجب ملاحظة المحرم في كل شيء، لا في مجيئها ولا في سفرها ولا في حجها، لكن لو فرضنا أنهم مسافرون وهي عندهم وليس هناك محل لتركها وجب أن تكون معهم حتى يصونوها.
1: طيب.
0: نعم.
1: وآخر يقول تزوجت قبل 3 سنوات وليس عندنا ولا أولاد، وأنا الآن أريد أن أعمل الفحص، هل يجوز أن استخراج المني بطريقة غير الجماع؟
0: ندى ولا بأس استخراجه النظر فيه وهل هو صالح أو هو صالح لا بأس. نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم صلى على رسول الله
0: اللهم صل على
1: رسول الله. نذرت بهذا اللفظ وخاطبت مجموعة من الناس كانوا جلوسا عندي، قلت لهم أن لكم علي 4 من الغنم وكان في النية أن أذبحها لهم، ولكن هؤلاء الناس تفرقوا ولم يبق منهم إلا القليل، فهل يجوز أن أصرفه إلى الفقراء وهل يجوز أن أكل منه مع أنه كان في النية أن أعزم هؤلاء والغالب عندي أن آكل من هذا النذر، فما رأي سماحتكم؟
0: إذا نذرت أن تذبحها لهم وأبوا عليك كفارة يمين، لأن المقصود إكرام الضيف، المقصود من هذا إكرام الضيف، والله ونذر الوجه الله نذبحها لكم أو والله نذبحها لكم أو علي الحرام نذبحها لكم، أبوا عليك كفارة يمين فيها، ينالهم مقصودك التقرب إلى الله، مقصودك إكرامهم هم، فإذا أبوا عاندوك وأبوا عليك فرجمك، بخلاف ما لو قلت لله علي أن أصدق بناقة أو أصدق بخروف أو أصدق ببقرة، هذا نذر لله عليك أن تؤدي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر يطيع الله فليطعه. أما قولك نذر علي أن أذبح لكم أو والله أن أذبح لكم أو علي أن أذبح لكم، مقصودك إكرامهم وتنزيمهم، فأبوا فعليك فرة يمين ويبقى مالك لك، فإن ذبحتها وصدقت بها فلا بأس.
1: أنا مدرس تحفيظ القرآن الكريم، سمعت بعض الناس يقولون أنه لا يجوز، يقولون
0: ولا بأس أن تأكل منها وذبحتها، لا بأس أن تأكل، لأن قصدك أن تأكل أنت وأهل بيت من الضيوف، إذا ذبحتها وصدقت منها وأكلت منها أنت وأهل بيتك فلا بأس. نعم.
1: مدرس، أنا مدرس تحفيظ القرآن الكريم، سمعت بعض الناس يقولون إنه لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ولا على قراءته، هل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: الصحيح أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، تعليم السنة والعلاج، يجوز أخذ القرآن أخذ الأجرة على ذلك، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة مروا على قبيلة سيدهم لديق، رئيسهم لديق، يعني مدروس بالحية، فجاء إليهم أصحاب اللذيق وقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ قالوا: نعم. فذهب فقالوا لهم: أنكم لم تضيفونا ولا نرقيه إلا بجعل، فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فرقاه واحد من الصحابة وقرأ عليه فاتحة الكتاب وجعل ينفث عليه، فقام كان من نشط من عقال، وعافاه الله وأعطوهم جعلهم، فقال الصحابة: لا نتعرضه حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: أحسنتم، وأضربنا عني معكم بسهم، لطيب نفوسهم بذلك، وقال: إن أخذ أحق ما أخذت عليه أجرا كتاب الله. فالمعلم يعطى، إذا ما أعطي كيف يعلم وكيف يتفرغ للتعليم؟ يعطى المعلم والمعالج، لكن ليقرأ مجرد قراءة لا، أجمع العلماء على أن لا يعطى مجرد قراءة، يقال: سمعنا بعض الآيات لك كذا، ما يجوز هذا، لمجرد التلاوة فقط. أما المعلم اللي يعلم الناس يوجههم إلى الخير، يعلمهم كتاب الله، يعلمهم السنة، يدرس في المدارس، يعطى رواتب حتى يتفرغ لهذا الأمر، حتى ينشط في ذلك، وهكذا يعالج بالقرآن، يعالج بالدعوات، يتطبب طب شرعي، طب مباح، يعطى لا بأس. نعم.
1: أنا لدي مرض عصبي وأوزي من يجانبني قليلا، فهل يحق لي أن أصلي جالسا؟ أوزي من بجانبي.
0: أنت أعلم بحالك، إذا كنت تستطيع أن تصلي قائما فعليك أن تصلي قائما وتجتهد في عدم الأذى، والذي حولك يبتعد عنك قليلا حتى تكمل صلاتك، وإذا كنت لا تستطيع تسقط أو يدور رأسك ولا تستطيع القيام تجلس، فاتقوا الله ما استطعت.
3: كن بالفراغ بس ترجع بالصف، معليش
0: شيء يسير لا يري، لا ينحف اللي حوله، يضره ما يضره، لأن يعني هذا من أجل مضرة، من أجل مضرة الحركة، مثل مرتعش.
1: شفاه الله وعافاه.
0: شفاه الله. نعم.
1: ماتت أمي وأنا صغير، أحد الأخوة يقول، فأرضعتني امرأة مع ابنة لها فترة، ماتت أمي وأنا صغير فأرضعتني امرأة مع ابنة لها فترة طويلة، ثم سافرت وتغربت عنهم أكثر من 18 سنة، وبعد عودتي علمت أنها تزوجت وسكنت في قرية أخرى لا أعرف مكانها، وأنا أود أن أزورها ولكن لا أعرفها ولا تعرفني لطول المدة التي تغربت فيها، وأنا أخشى من عقوبة قطع الرحم، ووالدها كبيران في السن والداها وشيخان مسنان، أرجو إفادتي كيف أستطيع زيارة أختي، وهل علي اسم من هذه القطيعة أم لا؟
0: ليس الرضاعة رحما، ولكن يحسن المرضعة يعني وتكرم، وليس رحما، لو ما زرتها ولا جئتها ما عليك بأس، الرحم القرابة، فأمك من النسب وخالتك وعمتك وأخواتك وبنات عمك، أما المرضعة وأولاد المرضعة وقربات المرضعة فليس رحمة، وإنما لهم ما تيسر من الكرامة لإرضائها وإحسانها إليك، فإذا عرفت محلها وزرتها من باب التقدير والاعتراف بإحسانها إليك فهذا حسن، ولما يضرك لا بأس، لا حرج عليك، وليس المقاطع وليس القطيعة رحم. نعم.
1: رجل له ولدان وثلاث بنات، والولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم. رجل له ولدان وثلاث بنات والولدان لهما أولاد ولكن الولدان توفوا في حياة والدهم، وأيضا توفت بنت واحدة في حياة والدها وبنتان باقيتان بعد وفاة والدهم، من يرث من البنات من أموال هذا الرجل وماذا يرث أولاد المتوفين؟
0: أموال يعطى منه تعطى البنتان الثلثين، لكما ورث لها هؤلاء تعطى البنتان الموجودتان الثلثين والباقي لأولاد ابنيه، لأولاد ابنيه اللي في درجة واحدة أولادهم المتساوين، وإن كان لزوجة تعطى الزوجة نصيبها الثمن، وإن كان لأم تعطى أمه السدس، وإن كان لأب أو جد يعطى السدس، وأما إذا كان ما لا أب ولا جد ولكن له أم تعطى السدس، زوجة تعطى الثمن، والباقي يكون لأولاد الإبن الذكور خاصة، لأولاد الإبن وبنات الإبن، للذكور إنها جميع عصبا، للذكر من حظ أنثيين، أولاد ابنيه الذين ماتوا في حياته، ذكورهم وإناثهم، الأقرب فالأقرب، يعني الطبقة الأولى يشتركوا في العصب دون الطبقة التي بعدها، ذكورهم وإناثهم، للذكر من حظ أنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر من حظ أنثيين. لكن عماتهم لهم الثلثين، البنتين تعطيان الثلثين. نعم
4: شيخ، زوجة أخي إذا رضعت ابناء أو ابن،
0: نعم
4: زوجة أخي
0: إذا رضعت ولدا
4: أو بنت، البنت مثلا هل يجوز لي نكاح أحلام الزواج؟
0: بنت أخوك تنكح بنت أخوك؟ أنت عمها؟
4: لا،
0: إذا زوجة أخيك رضعت بنتا أنت عمها،
4: لا تجوز؟
0: لا ما في، نعم أنت عمها، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا كان الرضاعة تام خمس مرات أو أكثر.
1: ما صحة الخبر الذي يتردد الآن على ألسنة الناس أن هناك رجل توفي وعندما أراد الذين يقومون بدفنه بوضعه في القبر إذا بثعبان أسود يخرج بجانب ذلك الميت، وحفروا له عدة قبور ولكن هذا الثعبان يخرج من كل قبر منها، وقيل إنه سئل فضيلتكم وأمرتم بقبره في أحد تلك القبور، وعندما قبروه وإذا بالثعبان يلتف بالميت ويلتهم رأسه أو لسانه كما وردت هذه القصة وسمعناها، نسأل سماحتكم ونرجو الجواب علما أنه زاد الهرج في هذا الموضوع بهذه الأيام.
0: لا أصل لهذا ولا بلغ لهذا، لا أصل لهذا، هذا كذب، لا أصل. نعم
1: احتلاله واسمه مبين.
5: والأذهى من ذلك يا شيخ أقول والأذهى من ذلك بعضهم يقسمون بالله العظيم إن قلت هذا
0: كله كذب، كذب على الرسل يا أخي، كذب على الرسل مو علي. السلام عليكم.
6: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في الحرث والمزارعة. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة حا، وحدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقال لنا مسلم: حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال: ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الذل. باب اقتناء الكلب للحرث. حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية. قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنؤة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط. قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. باب استعمال البقر للحراثة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة. قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم. باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. باب حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. باب المزارعة بالشطر ونحوه. وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع. وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. وقال الحسن لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري. وقال الحسن لا بأس أن يجتنى القطن على النصف. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وقال معمر لا بأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى. حدثنا إبراهيم بن
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.

الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر.

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتول يعذبه عذابا أليما. الله أكبر.

0: كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع، فقال له: ألست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. قال: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. فيقول الله دونك يا ابن آدم: فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الغرس. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيه.

0: سيقول
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الأكارم، ووفقكم الله لكل خير في سائر يومكم. والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله.
2: أخن يقول: ما حكم الذي يذكر ذنوبه بعد التوبة؟ يقول: كنت وكنت والحمد لله والحمد لله تبت، فهل هذا مخالف لستر الله له؟ إن كان ذكر مثلا شيئا من ذنوبه على سبيل شكر نعمة الله عليه، تذكر ما كان فيه وما من الله تعالى عليه من الخير، فلا بأس. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون يتذاكرون ما كانوا عليه في أمر الجاهلية، ويحمدون الله تعالى الذي من عليهم بالتوبة والهداية. فإذا كان لهذا الغرض، لشكر الله، لحمده، للثناء عليه بما من على عبده، ولتذكر نعمة الله عليه، فلا بأس. وإن كان لغير ذلك، لذكر الذنوب، لتبجح بها، لعدم ستر من ستره الله، فهذا منهي عنه. أن الإنسان يعمل ذنبا فيستره الله فيصبح يحدث الناس بما فعل، هذا منهي عنه. وأخ يقول: ما حكم من يصلي وكم ثوبه معطوف؟ منهي عنه، هذا يسمى الكفت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كفت الثوب والشعر في الصلاة. فإذا رفع الإنسان أكمامه لكونه كان يعمل في شيء أو لكونه توضأ، فإنه إذا جاء إلى الصلاة ينزلها ولا يجعلها مكفوتة مرفوعة. أخني يقول: ما حكم من يقول إن عيسى عليه الصلاة والسلام قد مات، ويستدل بقول الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك، وهل يبدع من قال بهذا القول؟ أولا هذا يبين له، فقد تكون التبست عليه هذه الآية، ويقول الوفاة تطلق على الموت، فيتبين له كلام أهل العلم، كلام السلف الذين فسروا هذه الآية بأن المراد بالتوفي أي القبض وإن كان حيا، القبض والأخذ. فيقال: توفى فلان حقه من فلان، أي أخذه وقبضه. ويبين له الآيات الأخرى التي تدل أن عيسى حي، كقول الله سبحانه وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وهذه الآية في سياق ذكر عيسى، معناه أنه حين ينزل في آخر الزمان يؤمن به أهل الكتاب، قال الله قبل موته، أنه حي لم يمت. وهكذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل ابن مريم، ولم يقل أن يحيى ابن مريم أو أن يبعث ابن مريم، ينزل من السماء وفي السماء حي. ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكما مقسطا، إلى آخر الحديث. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فأخبر الله أنه لم يقتل ولم يصلب، ولكن حصل اشتباه عليهم فظنوا أنهم قتلوه، أي اليهود. وإذا قال بعد بل رفعه الله إليه، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم وما قتلوا يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن فرفعه الله تعالى إلى السماء حيا. وهذه الآية إني متوفيك كما سبق معناها، ومثلها أيضا الآية التي في آخر المائدة فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. توفيتني أي بأخذي إلى السماء، بقبضي إلى السماء حيا، مأخوذ من توفي الحق، توفى فلان حقه أي أخذه وقبضه، وفيت فلانا حقه أي أعطيته إياه، فهو من هذا المعنى. والآيات تدل أنه رفع إلى السماء حيا، وأن من أهل الكتاب من سيؤمن به حين ينزل في آخر الزمان قبل موته. فبعد هذا البيان لا يجوز له أن يخالف هذه الآيات، يحرم عليه خلاف هذه الآيات. بقي تبديع لأجل هذا مخالفة ذلك، لا يبدع، لكن يكون خالف كلام الله عز وجل وهو على إثم وخطر إذا علم معنى هذه الآية ثم خالفها. وأخ يقول ما حكم التباكي في الصلاة؟ التباكي في الصلاة فيه تفصيل. أحيانا يكون التباكي يدخل على الإنسان الخشوع، يدخل عليه اللذة في صلاته، يرقق قلبه. فإذا كان يصلي منفردا فلا بأس أن يتباكى، بمعنى يطلب البكاء، يقف عند الآيات التي فيها وعيد أو فيها وعد أو فيها ترغيب أو ترهيب، يكررها، يتأمل فيها طلبا للبكاء. التباكي هو طلب البكاء، فهذا لا بأس. إذا كان يصلي منفردا فإنه لا يخشى من فتنة أو مراءة، وقد يكون التباكي هذا نافعا له ومصلحا لقلبه. بقي إذا لم يكن منفردا كأن يكون إماما للناس، فهل يشرع أن يتباكى؟ الأصل أن البكاء الذي يكون في الصلاة الذي هو إمام يغلبه، كما جاء في حديث أبي بكر إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، يغلبه غلبا. بقي إذا أراد استجلابه لنفع نفسه ونفع من يصلي معه، وأمن على نفسه أن يكون مرائيا مسمعا فلا بأس. فإن كان سيقع في هذه المحاذير فلا يجوز له ذلك، يظهر للناس أنه يتباكى، أنه يبكي خوفا من الله تعالى وخشية وهو ليس كذلك، فهذا لا يجوز له. وقد جاء في أحاديث الحث على التباكي لكنها ضعيفة، إذا قرأتم القرآن فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، لكن جاء هذا عن السلف. أخ يقول ما صحة الأحاديث التي فيها أن من علامات المهدي كسوف الشمس في رمضان مرتين، أو يحصل كسوف الشمس والقمر في رمضان؟ الله أعلم، ما أعرف شيئا يصح في ذلك ولا رأيت أن ذكره. جاء في بعض الأحاديث أنه لا يخرج المهدي حتى تكون مع الشمس آية أخرى، أو هذا في بعض الآثار عن السلف، لا حتى تكون مع الشمس آية أخرى، يحتاج نظر هذا في معنى. أخ يذكر فائدة حول ما سئل عنه أمس أن من علامات خروج المهدي أنه ينخسف القمر لأول ليلة من رمضان وتنكشف الشمس في النصف منه، وأن هذا من قال أخرجه الدارقطني في السنن وهو من قبيل الموضوع. قال في ترجمته عمرو بن شمر الجعفي قال السعدي زائغ كذاب، وقال الدارقطني كذاب خبيث شيعي شتام للصحب الكرام، وقال البخاري منكر الحديث، وقال صاحب مصباح الزجاجة قال في البخاري منكر الحديث، وقال الجوزجاني كذاب مفتري، وقال العقيلي كان يغلو في الرفض، إذن هذا لا يعتمد عليه. وأنا حاولت اليوم أنظر بعض الأحاديث التي فيها علامات للمهدي، بعضهم يذكر كالسفاريني في لوامع الأنوار، ونقل عن العلامة مرعي الكرمي رحمه الله من أئمة الحنابلة عدة علامات من علامات ظهور الدجال، من علامات ظهور المهدي، ما رأيت شيئا منها يصح. مثل هذا الحديث ذكره، ذكر من علاماته هذا، هو حديث موضوع. وهكذا قول من يقول أنه قد ولد الآن وأنه موجود، كل هذا تخرص بلا علم، ليس هناك دليل على هذا. أخوان يقول: ما صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهل منزلة علي رضي الله عنه بمنزلة هارون من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى؟ أما هذا الحديث فهو صحيح في الصحيحين، وليس معناه كما يستدل به الرافضة، يقولون إن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان لأنه بمنزلة هارون من موسى، فالحديث ورد في شيء معين استوى فيه علي مع هارون، وكان علي مع النبي صلى الله عليه وسلم كهارون مع موسى، فموسى لما خرج لميقات ربه وكل على بني إسرائيل أخاه هارون، وأمره أن يراعي أمورهم وأن يصلحها، وقال موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بعض الغزوات وكل على المدينة وجعل مكانه من؟ علي رضي الله عنه. فهذا وجه الشبه، خرج موسى لميقات ربه وترك أخاه هارون على قومه، وخرج نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض الغزوات وجعل عليا على قومه. وسبب هذا الحديث أن بعض الناس تكلم قالوا: إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في المدينة استثقالا له، لا يريد صحبته، فبلغ هذا الكلام عليا فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله قد قيل كذا وكذا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كذلك، وإنما جعلتك في المدينة كما جعل موسى أخاه هارون حين خرج لميقات ربه. فهذا هو معنى الحديث في قضية واضحة، قضية معلومة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم وترك علي مكانه حين خرج، كما خرج موسى وترك هارون على بني إسرائيل. بينا هذا لأن بعض الرافضة يستدل بهذا الحديث، يقول هذا الحديث في كتب أهل السنة وهو دليل أن عليا أحق بالخلافة، فليس فيه دلالة على ذلك. وأخن يقول: ما معنى الوضوء مما مسته النار؟ أي المطبوخ، طعام المطبوخ على النار، وهذا كان في أول الإسلام مأمورا بالوضوء منه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا أكلوا طعاما طبخ على نار أن يتوضأوا منه، ثم نسخ هذا الحكم. هل يقول: ما معنى إن إبراهيم خليل الله؟ الخلة هي درجة عالية في المحبة، فالمحبة درجات مختلفة، فمعنى أن محبة الله سبحانه وتعالى لإبراهيم محبة في درجاتها العظيمة العالية. ولم يأتنا في الدليل أن الله اتخذ خليلا إلا رجلين من بني آدم، إبراهيم ومحمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. هل اتخذ الله غيرهما خليلا؟ الجواب: الله أعلم. لا نعلم أنه اتخذ خليلا إلا هذين النبيين، وهذا الذي جاءنا في الأدلة. من سواهما لا نثبته لعدم الدليل في إثباته، وأيضا لا ننفيه لأنه ليس في هذا الدليل نفيه، وإنما في إثبات الخلة لهذين النبيين. يقول: ما معنى حديث الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران؟ هذا الحديث ذكر صنفين: الصنف الأول من كان ماهرا بالقرآن، والصنف الثاني من كان يتتعتع فيه. الماهر بالقرآن معناه الحافظ له حفظا متقنا حتى مهر فيه، المجيد لقراءته أداء وحفظا، في الأداء يؤدي أداء صحيحا، وفي الحفظ يقرأه بانطلاق أينما طلب منه أن يقرأ، من أي موضع من القرآن قرأ، من أي سورة، من أي حزب، من أي جزء يقرأ منه، هذا ماهر، مهر في القرآن. فهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في منزلة عالية مع خيار الملائكة، مع السفرة الكرام البررة، وهم من خيار الملائكة وأقربهم إلى الله تعالى. الصنف الثاني الذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، إما هو شاق عليه في قراءته في أدائه، لا يستطيع النطق به إلا بمشقة، كأن يكون لسانه عجميا أو لا يجيد القراءة يشق عليه، أو كان يتتعتع في حفظه، يحفظ ثم يقرأ ويتتعتع في حفظه لا يؤديه بانطلاق، ويجاهد نفسه على ذلك ويصبر عليه، هذا له أجران: أجر القراءة وأجر المشقة التي يجدها. قد يقول قائل: هل هذا يفهم منه أن هذا أفضل من الأول؟ الجواب: لا، الأول قد صار في منزلة رفيعة، فليس أمره مقصورا على الأجرين، بل قد صار أرفع من ذلك، صار في منزلة يكون فيها مع أقرب الملائكة إلى الله تعالى. والثاني مكرم، يكرمه الله بالأجر، يعظم الله تعالى له الأجر. فهذا يدعو حافظ القرآن أن يكون ماهرا فيه. أخن يقول: ما معنى قوله في الحديث ذروة سنام الإسلام في الجهاد؟ ذروة السنام أي أعلى الشيء، فالسنام في البعير هو أعلاه، وذروته أي أعلى السنام، فمعنى ذروة السنام أي أعلى شيء في ذلك الشيء الذي وصف به. فذروة سنام الإسلام أي أعلى أعمال الإسلام الذي ينصر به الإسلام وهو الجهاد. أخ يقول: ما مقدار المطر الذي بسببه يجمع بين الصلاتين، لأنه قد حصلت فوضى في بعض المساجد بسبب الجمع بين الصلاتين كالمغرب والعشاء؟ الأصل أولا هو فعل كل صلاة في وقتها، كما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ونزل جبريل عليه الصلاة والسلام ببيان المواقيت للنبي صلى الله عليه وسلم، مواقيت الصلوات. فالأصل هو فعل الصلاة في وقتها، وهذا هو الواجب، ولا يصح فعل الصلاة قبل وقتها، ولا يجزئ فعلها بعد خروج وقتها. فالله تعالى وقت للعبادة وقتا معينا. هناك أسباب تبيح تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخير الصلاة عن وقتها. من هذه الأسباب التي جاءت في الشرع صراحة السفر. السفر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين، فيقدم صلاة أو يؤخر صلاة إلى وقت الصلاة الأخرى. وأكثر فعله في السنة هو تأخير الصلاة الأولى إلى وقت الثانية. أيضا من الأسباب التي يكون لها الجمع بين الصلاتين المطر. وقد جاء في السنة ما يدل على الجمع في المطر، كما في حديث ابن عباس: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. فهذا فيه أن المطر من الأسباب التي يجمع فيها. وأدلة غير ذلك. وضابط المطر الذي يبيح الجمع عند أهل العلم هو المطر الذي يبل الثياب إذا خرج فيه الإنسان، فإذا خرج فيه يبل ثيابه. أو كان دون ذلك ولكن يوجد في الطريق طين ودحض، بمعنى أماكن لا تثبت بها القدم فقد تزل قدمه ويدحض في مشيه ويتأذى. فإذا وجد مطر يبل الثياب بحيث إذا خرج فيه المصلي يريد حضور المسجد لا يصل المسجد إلا وقد تبللت ثيابه ويتأذى، أو كان أخف من ذلك ولكن يوجد في الطريق ما يؤذيه بسبب الدحض والمزلة والطين الموجود، فهنا يباح الجمع بين الصلاتين لئلا يشق على الناس الخروج إلى المسجد في وقت الصلاة الأخرى. فإن كان كذلك فلا بأس، وإن لم يوجد أحد هذين الأمرين فلا يباح. لو وجد مطر خفيف جدا بحيث يستطيع المشي إلى المسجد ولا تتبلل ثيابه، وإن أصابه بعض الرذاذ أو يكون قد انقطع المطر والأرض متماسكة صلبة، أو صارت الأرض مزفلتة لا يكون فيها طين ودحض لمن مشى فيها، فهنا يجب فعل كل صلاة في وقتها. فالجمع بين الصلاتين هو رخصة للتخفيف. وأخن يقول: ما أهمية دراسة مسألة المهدي في هذه الأيام؟ أولا، أن من عقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها أدلة كثيرة، حتى قال الشوكاني: ورد في أمر المهدي نحو 50 حديثا ما بين صحيح وحسن وضعيف منجبر. ثانيا، أن الرافضة في هذه الأيام يضللون على الناس بالمهدي المزعوم الذي يدعونه وأنه في سرداب سامرة، فردا لهذه العقيدة الباطلة وبيانا للعقيدة الصحيحة التي توافق الأدلة، كان من المناسب أن نقرأ هذه المسألة صيانة للعقيدة مما يسربه إليها الروافض وأمثالهم. أخن يقول: ما هو أحسن الشروح للأجرومية؟ الله أعلم، ربما للأجرومية أكثر من 100 شرح، وحصر واحد أنه أحسنها يحتاج إلى نظر فيها، فشروحها كثير. تحفة السنية كتاب نافع، درسه طلاب العلم من أوائل ما يدرسون. شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أوسع منه، وهناك شروح كثيرة ربما جاوزت 100 شرح، شروح العقل الرومية. وأخ يسأل يقول: ما هو التفسير الصحيح لقول الله تعالى وليال عشر؟ المقصود بها عشر ذي الحجة أم عشر الأخيرة من رمضان؟ أكثر السلف على أنها عشر ذي الحجة، فسرها بهذا أكثر السلف. سؤال يقول: ما هو القول الصحيح في تلاقي الأموات في القبور مع الدليل؟ وهل هناك يوم معين يلتقون فيه؟ أول الذي يسمع هذا السؤال يظن أنهم يلتقون في نفس القبور في المقبرة. أرواح المؤمنين هي في الجنة، وأرواح الكفار في النار. فاللقاء إن حصل بين أرواح المؤمنين أي في الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: فأما الأرواح المعذبة فهي في شغل عن اللقاء والتزاور بما هي فيه من العذاب، وأما الأرواح المنعمة فهي التي تلتقي. قال: فينزل الأعلى منهم درجة إلى من هو أدنى منه، ولا يصعد الأدنى درجة إلى من هو أعلى منه. وقد جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أن الميت إذا مات يجتمع إليه الموتى يسألونه عن الدنيا. يسألونه: ما فعل فلان، فلان ابن فلان، هل لا يزال موجودا، هل لا يزال حيا، وما فعلت فلانة؟ ويسألونه: هل تزوج فلان، وهل تزوجت فلانة؟ قال: فإذا سألوا عن شخص قد مات قبله قال: أو ما أتاكم؟ قالوا: لا. قال: إنه قد مات. فيقولون: إنا لله، ذهب به إلى أمه الهاوية. وهذا دليل لما قال شيخ الإسلام أن الذي في العذاب مشغول بما هو فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي، فهذا الذي مات قبله وهو من أهل النار لا يلتقون به ولا يعرفون أنه قد مات. فالذي جاءنا في الدليل أن الأرواح تجتمع عند قدوم بعض أرواح المؤمنين عليه، يجتمعون ويلتقون. أخاص من هذا الشهداء، أرواح الشهداء تلتقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: إن أرواح الشهداء تجتمع على نهر بباب الجنة، يغدى عليهم ويراح برزقهم إلى ذلك الموضع. فأرواح الشهداء أيضا تلتقي وتجتمع، وهذا أمر من أمور الغيب ليس كأمر الدنيا، لكن نؤمن بذلك بما جاء فيه. روح المؤمن تكون في الجنة مثل الطائر، فإذا التقوا أي يلتقون بتلك الهيئة أي الطيور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة. أخ يقول: ما هي الذنوب التي تغفر في صيام يوم عاشوراء؟ هل كبارها وصغارها؟ النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل قال: احتسب على الله أنه يكفر السنة الماضية. وهذا الحديث مبين بأدلة أخرى أن التي تغفر بالصلاة والصيام هي الذنوب الصغيرة، وأما الكبيرة فلا بد لها من توبة. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأخبر الله تعالى أن مغفرة الصغائر والسيئات مشروط باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومفهوم هذا الحديث أنه إذا لم تجتنب الكبائر لا يكون مغفرة لسائر الذنوب. فلذا قال أهل العلم إن الذنوب التي تغفر بمثل صيام يوم عاشوراء، بمثل صيام يوم عرفة، بمثل الوضوء وصلاة ركعتين بعد الوضوء ونحو ذلك مما ورد أن يغفر له، أي صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة قبل الموت. بقي إذا لم يكن له صغائر وعنده كبائر، قال النووي وغيره قالوا يخفف من الكبائر. وإذا لم يوجد عنده صغائر ولا كبائر كان من الأبرار، فيرفع في درجاته ويزاد في حسناته، فكله فضل عظيم. ويقول أخ: ما هي فتنة المحيا والممات؟ أما فتنة الممات فهي واضح، هي فتنة القبر، السؤال. وفتنة المحيا مختلف فيها، قال بعض العلماء هي فتنة تعرض للإنسان عند السكرات، يأتي الشيطان يحاول فتنته في آخر لحظاته، يزين له الشرك والكفر، يدعو إليه. وقال بعضهم وهو أصح، قالوا فتنة المحيا شاملة لكل فتن الحياة، يستعيذ بالله من فتنة، من كل فتنة تكون في حياته، يسأل الله أن يسلمه منها. الإنسان حين يستعيذ من فتنة المحيا والممات معناه يستعيذ من كل فتنة في الحياة الدنيا، ويستعيذ من الفتنة التي في القبر. أخ يقول: ماذا يقال عند نزول المطر

وحين جاء المطر قال ومن قال هذا رحمة فذلك مؤمن به. وأما عند سماع الرعد فالذي جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس أنه يقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. انتزعوا ذلك من الآية ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فكان إذا سمعوا صوت الرعد قالوا ذلك يسبحون الله تعالى الذي يسبح هذا الرعد بحمده. فهذا الرعد وهذا الصوت تسبيح بحمد الله تعالى، فإذا سمعوا تسبيح الرعد يرون أنهم أحق وأولى بتسبيح الله تعالى فيسبحون الله. أخ يقول ما هي الأسباب التي توصلني إلى أن أكون إماما في الدين مرجعا للأمة؟ الأسباب فصلها أهل العلم من الأسباب الشرعية التي يبذلها الإنسان، ونحن نقرأ هذه الأيام في هذا الباب في كتاب أدب الطلب للإمام الشوكاني رحمه الله. وهذه الأسباب يجمعها قول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة في الدين يهدون بأمر الله، قال الله لما صبروا، هذا الأمر الأول، وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا الأمر الثاني. فبصبر الإنسان على العلم ويقينه بأنه يبلغ هذه الرتبة ينال الإمامة في الدين بإذن الله. فاصبر على العلم، العلم يحتاج إلى صبر. اصبر على العلم صبرا شديدا. سئل بعض السلف كيف نلت هذا العلم؟ قال بصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، أي ما يعرف الكسل ولا التواني بل يجاهد نفسه وإن تعب يصبر. فطالب العلم لا بد له من الصبر، يصبر على الحفظ، يصبر على المراجعة، يصبر على التفهم للمسائل. صرنا في هذا الزمن ضعفاء، كان السلف يصبرون، يذهب سفر شهر كامل لحديث واحد. كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا أعيته مسألة يقوم يصلي ويدعو الله تعالى ويقول يا معلم داود علمني ويا مفهم سليمان فهمني، ويستغفر الله 1000 مرة حتى يفهم المسألة. صبر على العلم، صبروا عليه. فتريد العلم اصبر. الذي يريد علم بدون صبر هذا إنما يمني نفسه أماني. الذي يريد ينام حتى يرتاح ويخرج يأخذ له فسحة ويغير جو كما يقول ويقضي وقت في الكلام مع فلان وفلان، هذا إن نال ينال نتفا من العلم. أما الذي يريد ينال العلم يصبر عليه. لا تحسب العلم ثمرا أنت آكله، لا تبلغ العلم حتى تلعق الصبر. فالعلم يحتاج إلى صبر، هذا الأمر الأول الذي ذكره الله. فإذا صبر الإنسان فعلا يأتي فتور يصبر، يتعب يصبر، وإن حصل له إرهاق يصبر. ليس معنى أنه يهلك نفسه، لكن لابد من الجلد في العلم. السلف كانوا يتجلدون. كان البخاري رحمه الله يستيقظ في الليل
كما ذكر في ترجمة

0: عدة مرات حين ألف الصحيح، وقبل ذلك كلما طرأ على ذهني حديث يقوم يكتبه. قال بعض أهل العلم: جالست البخاري فأوقد المصباح في ليلة كذا وكذا مرة، يقوم ويوقد المصباح ويكتب الحديث ينام، حتى وهو نائم تجري الأحاديث في ذهنه، وكلما ذكر حديثا وهو نائم يقوم يكتبه. وكم صبر السلف في سبيل العلم، كم تحملوا، كم صبروا على الفقر، كم صبروا على الشدائد، كم صبروا على الأذى. إلى أزمنة قريبة ذكر بعض طلاب الإمام الألباني رحمه الله، هو حسن علي بن حسن عبد الحميد رحمه الله، قال بعض مؤلفات الشيخ الألباني الأولى في أوائل حياته، بعض المجلدات من السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة، قال مكتوبة في ورق الإعلانات التي يعلنون يطبعونها في الجدران أو في الأبواب وتساقط، يجمعها الإمام الألباني، ما عنده أوراق، فقير كان يعمل في الساعات، فبعض المؤلفات طبعت من أوراق الدعاية والإعلان، يعني يكتب في جهة والوجه الآخر فيه الدعايات والإعلانات، لا يملك قيمة الورق. هذا في زمن قريب. الأمر الثاني بعد الصبر اليقين، أن يكون طالب العلم متيقنا، عنده يقين أنه سيصل إلى ما يريد، ليس معنى يقول سأمشي مع الناس إن وصلت وإلا أموت مع الصالحين هو خير، أموت بين طلاب العلم، لا، عنده يقين متيقن أنه يصل إلى هذه المرتبة، كما قال ابن الوردي رحمه الله يوصي طالب العلم: لا تقل قد ذهبت أربابه، أي أرباب العلم، كل من سار على الدرب وصل وإن طالت المسافة. فلا بد أن يكون موقنا بذلك. فمن رزقه الله تعالى في حياته العلمية صبرا ويقينا بوصوله إلى ما يريد بإذن الله تعالى يحصل على العلم مع ما يكون عليه من الإخلاص والتقوى لله تعالى والتضرع لله تعالى في أن يعلمه، والأمر لله سبحانه وتعالى، وهذه أسباب يبذلها الإنسان، والعلم هو رزق من الله قسمه الله للعبد، كما قسم له أجله وطعامه وشرابه. وأخن يقول: ما هي صيغة التكبير الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في التكبير في هذه الأيام العشر أو أيام العيد، أي صيغة معينة. نعم حث على التكبير، لكن أنه ثبت عنه صيغة معينة لا أعلم ذلك، وإنما هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، عن السلف صيغة التكبير، منهم من كان يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومنهم من كان يضيف في الأولى ثالثة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثلاثة: لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد قال كثير من العلماء: بأي لفظ كبر يكون عمل بالسنة، لأن الله تعالى قال: لتكبروا الله على ما هداكم، قال في آية أخرى في عيد الفطر: لتكملوا العدة ولتكبروا الله. فعند أكثر العلماء أنه كيفما كبر أجزأه، ولكن تكبير بلفظ التكبير. وإذا فعل الإنسان ما جاء عن السلف فهو الأولى، ففعلهم أقرب أن يكون من السنة. أخن يكون: متى تكون الأيام البيض في هذا الشهر؟ هل تبدأ من الرابع عشر؟ لأن بعضهم يقول ذلك. لا لا تبدأ من الرابع عشر، الأيام البيض في كل شهر هي من الثالث عشر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لكن يوم الثالث عشر من ذي الحجة منهي عن صيامه، فإنه آخر أيام التشريق، وأيام التشريق نهي عن صيامها إلا للحاج إذا لم يجد الهدي يجوز أن يصومه، وإلا فمنهي عن صيامه، كما في حديث عائشة وابن عمر في صحيح البخاري قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للحاج إذا لم يجد الهدي. ولكن من كان معتادا يصوم الأيام البيض وأراد أن يصوم، يصوم الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، أو يصوم غيرها من الأيام. فقد سئلت عائشة رضي الله عنها من أي الشهر كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لم يكن يبالي من أي الشهر صام، من أوله أو من وسطه أو من آخره. نعم، صيام الأيام البيض هو أفضل وفيها أحاديث كثيرة، ولكن إن صام ثلاثا من الشهر في أي وقت أصاب الفضل الذي هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وأخ يقول متى يكون صيام الحاج الذي لم يهدي؟ هل يبدأ من يوم عرفة؟ الحاج لا يصوم يوم عرفة، وإذا لم يستطع الهدي وهو متمتع كما قال الله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يصومها أيام التشريق الذي هي ثاني أيام العيد وثالث أيام ورابع أيام. فقد جاء في حديث ابن عمر وعائشة في صحيح البخاري قالوا لم يكن يرخص في صيام أيام التشريق أي للحاج، هو منهي عن صيام أيام التشريق، إن لم يكن يرخص في صيام أيام التشريق إلا للحاج إذا لم يجد الهدي. صيام أيام التشريق منهي عنه مطلقا، فهي أيام أكل وشرب ليست أيام صيام، إلا الحاج إذا لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام التي هي أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله. أخ يقول مجموعة أشخاص أعلنوا عن وقف أرض مقبرة، وبعد إعلانهم بوقت يسير أخبرهم بعض الإخوة أنها لو تكون مسجدا وقفا لبناء مسجد، فقالوا لا مانع لدينا، فهل يجوز أن نعمل فيها مسجدا بموافقة الواقفين أنفسهم؟ الوقف نعم يجوز لصاحبه أن يغيره إذا كان فيه مصلحة، فإذا أوقف شيئا على باب معين من أبواب الخير ثم رأى غيره أنفع منه فحوله فهذا جائز. فإذا أوقفوا أرضا مقبرة ثم رأوا أن البلد بحاجة إلى مسجد أحوج من المقبرة فردوها إلى مسجد فهذا جائز. أخ يقول مرة معنا ذكر مشيخة قاضي المارستان، فمن مشيخة قاضي المارستان؟ هو عالم من العلماء سمى قاضي المارستان، له كتاب اسمه المشيخة، كتاب هذا اسمه، وقاضي المارستان هو رجل من أهل العلم. ما معنى المارستان؟ المارستان معناه المصحة، مستشفى المجانين الذي فقد عقله، فلعله سمي بهذا بلد كان فيه مارستان أي فيه مستشفى الذين فقدوا عقولهم، مستشفى المجانين، لعله وجد في ذلك البلد فاشتهر ذلك البلد ببلد المارستان. ثم قيل لهذا القاضي، كان قاضيا في ذلك القاضي المارستان أي قاضي ذلك البلد، ولا يفهم أنه قاضي مستشفى المجانين، فالمجانين لا يحتاجون إلى قاضي. لأنه يقول كيف هذا المعنى أنه كان قاضيا في هذا المستشفى. أخوان يقول من أين يخرج المهدي، هل من الأرض أو ينزل من السماء؟ يخرج من الأرض، الذي ينزل من السماء هو عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه رفع حيا، وأما المهدي فهو من أحد الناس، معنى يخرج أي يظهر، يظهر أمره، ليس معنى أنه في مكان ويخرج منه، لكن معنى خروجه أي ظهور أمره للناس، خروج أمره انتشاره. أخوني يقول من هم العلماء الربانيون، ماذا يقصد بالرباني؟ أولا هذه الكلمة رباني نسبة إلى الرب ونسبة إلى التربية، فرباني مأخوذ من الرب وهو الذي يدعو الناس إلى ربهم، يوصلهم إلى ربهم، كما قال الله تعالى عن النبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فالرباني هو الذي يدعو الناس إلى الله، إلى ربهم عز وجل. وأيضا الرباني من التربية الذي يربي الناس على العلم النافع، يربيهم شيئا فشيئا، لا يبدأ لهم بعلم لا يفهمونه بل يتدرج معهم بما يفهمون حتى يربيهم على العلوم النافعة. فسره بعض العلماء قال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. والعالم الرباني هو من علم وعمل ودعا، فمن علم وعمل ودعا إلى الله تعالى هذا هو الرباني. ذكر ابن القيم رحمه الله نحو هذا الكلام ونقل عليه الإجماع في زاد المعاد، قال ولا يكون العالم ربانيا حتى يعلم الحق ويعمل به ويدعو إليه، فمن علم الحق وعمل به ودعا إليه دعي عظيما في ملكوت السماء. نحو هذا الكلام في زاد المعاد. أخوني يقول من هو ابن خلدون وهل كان محدثا وفي أي زمن كان وما عقيدته؟ ابن خلدون مؤرخ شهير، والحديث ليس من علماء الحديث الكبار، لكن عنده معرفة بالحديث، الذي يطلع على هذا تخريج الأحاديث وسوق العلل يتكلم عن العلل بسوق الأحاديث، يخرجها، يذكر من ضعفها من الأئمة وما فيها من العلل، فعنده معرفة بالحديث. نعم ليس من أئمة الحديث المشهورين، هو مؤرخ مشهور بالتاريخ ولكن عنده علم بالحديث، قد رد عليه بعض الأئمة، حصلت له أوهام حتى في أسماء الرجال، وأيضا في بعض القواعد التي في علم الحديث ما طبقها تطبيقا صحيحا، كتقديم الجرح على التعديل مطلقا، حتى لو عدل الراوي يجد فيه جرح يقدم الجرح مطلقا، ورد عليه الشيخ أحمد شاكر في هذه الجزئية. أي مكان هو؟ هو من علماء المغرب. وأخن يقول مهدي الرافضة الذي يزعمونه أنه دخل السرداب، هل كان شخصا في أوساطهم فاختفى وما هي قصته؟ لا، لم يكن في أوساطهم واختفى، بل يقولون دخل السرداب وعمره 5 سنوات، ويقولون منذ ولد لم يره أحد، قالوا كان أبوه يخاف عليه من السلطان، فإن السلطان في ذلك الزمن كان متسلطا يقتل من كان من ذرية الحسين أو نحو ذلك، قالوا فولد فأخفاه أبوه ولم يعلم به أحدا حتى صار له 5 سنوات فدخل السرداب. وله عندهم غيبتان، غيبة الصغرى كان يدخل ثم يرجع، ثم الغيبة الكبرى التي دخل دخولا بلا رجعة. سبحان الله، خرافات جعلوها عقائد ساروا عليها. وأخ يقول نجد بعض القارئين للقرآن لا يحرك شفتيه وإنما يكتفي بالنظر في المصحف، فهل يعد هذا قارئا؟ لا يعد هذا قارئا. أما إذا كان في الصلاة فقال أهل العلم لا تصح صلاته، يمرر الآيات على قلبه فقط دون أن يحرك لسانه، لا تصح صلاته. وإذا كان يقرأ فالأحاديث فيها الفضل القراءة والتلاوة، من قرأ حرفا من كتاب الله، كذا قال الله لنبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآن، فإذا قرأنا فاتبع قرآن، هذا معنى القراءة تحريك اللسان. فهذا النهي لا تحرك به لسانك أي حين ينزل الوحي، ولكن قرأه بعد ذلك. فالذي ينظر في المصحف نظرا فقط دون تحريك لسانه لا يكون هذا قارئا. فالقارئ القرآن يقرأ بلسانه يحركها وينظر في المصحف إذا أحب. وقد فضل كثير من العلماء القراءة من المصحف على القراءة من ظهر قلب، قال لأن القراءة من المصحف فيها عبادة اللسان بالنطق وفيها عبادة العين بالنظر والمتابعة، ولكونه يكون أرسخ للحفظ في الذهن، فهذا يفعله المسلم. وأيضا يحتاج المسلم أن يقرأ عن ظهر قلب ليثبت ذلك المحفوظ ليتقنه. وإذا كان في سياق تلاوة وأحب ينظر من المصحف فهذا أيضا فيه أجر أعظم، فيه أجر النظر. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أديم النظر في المصحف. وآخر يقول نحن نصلي في بعض الوديان جماعة، فهل يجب أن يؤذن واحد منا ويقيم الصلاة؟ إذا كانوا يسمعون الأذان فيكفيهم الأذان ولا يجب أن يؤذنوا، ويجوز أن يؤذنوا. فإذا كانوا في مكان يسمعون فيه الأذان وليسوا في مسجد، ليسوا في مسجد إنما في مكان يصلون، فلا يجب عليهم الأذان، وإذا أذنوا فهو جائز. وأما إذا لم يسمعوا الأذان فنعم يجب عليه من يؤذن، فالأذان مأمور به. أخ يقول نريد أن تبين لنا الكتب المهمة في كل فن، وهكذا ما هي الفنون التي تقدم. نبهنا في كل موضع ذكر فيه الشوكاني الفنون على الكتب التي ينبغي أن تدرس، وما هو الذي ينبغي أن يدرسه طالب العلم. في كل فن ذكره ذكرنا ما هو السائر، ما هو السائر الآن في هذه المراكز، وما هو الذي يسير عليه أهلها. ومن حيث التقديم للفنون، فمن الفنون التي يهتم طالب العلم بها في بداية طلب العلم يدرس ما يحتاج من كتب العقيدة التي تصحح عقيدته، فهذا مهم. أيضا يدرس من كتب التجويد ما يصلح به قراءته للقرآن، يستقيم به لسانه. أيضا يدرس من كتب النحو ما يستقيم به لسانه ونطقه. فهذه من الكتب المهمة والفنون المهمة التي يبدأ بها طالب العلم. أيضا يدرس ما يحتاج إليه من الأحكام كصفة الوضوء، صفة الصلاة، أحكام الصيام التي يحتاجها. وهناك كتب مختصرة في هذه الأبواب ألفت. فالبدء بمثل هذه الفنون مهم، ولو لم يتوسع فيها. بقي هناك من الفنون ما ينبغي أن يدرسه بعد دراسة فنون كثيرة، كمثلا علم أصول الفقه، أيضا علم مصطلح الحديث. هذا الأنفع لطالب العلم أن لا يجعلها في بداية الطلب للعلم، فإن علم أصول الفقه يحتاج إلى تطبيق على مسائل الفقهية، وهذه لا يتمكن منها من تطبيق إلا من كان مستعدا للنظر في الكتب، في كلام أهل العلم، يستطيع البحث. هكذا علم مصطلح الحديث يستفيد منه كثيرا من يبحث في الأحاديث في صحتها وضعفها. نعم، من المستحسن أن يدرس مختصرا يفهم به كلام أهل العلم، يدرس مختصرا في علم مصطلح الحديث يفهم ما معنى قول العلماء، صحيح، ضعيف، منقطع، مرسل، معضل، معلق، هذا مهم. لكن أن يجعله من أول العلوم هو بين حالين، إما أنه يشغل بعد ذلك بالبحث بتخريج الأحاديث وجمع طرقها فيفرط في العلوم الأخرى ويضيعها، وإما أنه لا يفعل ذلك ولا يطبق، بل يشغل بدراسة العقيدة والنحو فينسى ما درسه في مصطلح الحديث. فمثل هذه العلوم، علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث، إذا قد درس الإنسان في العقيدة، في اللغة، في التجويد، بعد ذلك يدرس مثل هذه العلوم تفيد فائدة كثيرة، ويستطيع أن يطبق القواعد التي درسها بحيث ينظر في كتب أهل العلم ويبحث فيها ويطبق ما درس من القواعد. وكما سبق أن الدراسة هي مفتاح يفتح به الإنسان طريق طلبه للعلم، دراسة الكتب، دراسة علوم الآلة، دراسة ما يحتاج إلى دراسته على أيدي المدرسين، هي مفتاح يفتح به الطريق. والعلم الحقيقي الذي يحصله طالب العلم، العلم الذي يعتد به في حياته العلمية، هو العلم الذي يأخذه بعد ذلك بحثا وتنقيبا وتنقيحا في الكتب، كتب أهل العلم، حين تكون عنده الآلة فهم في باب مصطلح الحديث من يستطيع به معرفة الصحيح من الضعيف، فهم في باب أصول الفقه من يستطيع به استنباط الأحكام ومعرفة الاستنباطات هل هي صحيحة أو ضعيفة، فهم في اللغة ما يستطيع به معرفة المعاني، بعد ذلك إذا نظر في كتب أهل العلم وبحث فيها هنا يستفيد الفائدة الحقيقية. فمن الخطأ إهمال الدراسة من أول يوم، يقفز على قراءة الكتب، هذا خطأ. وعند طلبة العلم مقالة مشهورة: من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه. فمن لم يتعلم على الأشياخ والمدرسين يخطأ. وهكذا من الخطأ أن يظن طالب العلم أنه يبقى طوال حياته يدرس فقط ولا يهتم بجانب البحث والنظر في كلام الأئمة والتنقيب، فمهما درست ستحتاج إلى البحوث والكتب العلمية والنظر في كلام الأئمة. وهذا هو طالب العلم الذي يريد أن ينفع الله به وأن يكون مرجعا للناس، لابد يجتهد في هذه الجوانب. أخ يقول: هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها وعمره سنة؟ إذا احتاج إلى ذلك نعم يجوز أن ترضعه، فإذا لم يستطع الأكل ولم يجد من يرضعه أو ما يرضعه. وأرضعته فيجوز ذلك ويصير أخاها وكذلك ابنها، أخ وابن. وأخن يقول: ما النصيحة لكثير من الإخوة؟ يقول: في هذه الأيام بين العيدين يشعر بكسل وفتور ويكثر النوم ويتقطع عن الحلقات، متى سيطلب العلم هذا إذا كان بين العيدين كسل وفتور ورمضان ما في دروس وعيد الأضحى بعد ذلك بعد العيد الأضحى عطلة عدة أيام، متى سيطلب العلم هذا؟ طالب العلم يستغل كل يوم من حياته، كل لحظة من حياته، ما عنده هذا فيه فتور وهذا فيه كسل وهذا فيه خمول، يجتهد في كل شأنه لا يشغل بشيء، هذا طالب العلم الذي يأمل أن الله تعالى ينفع بالذي يكون حريصا. حتى مما قاله الإمام ابن فارس اللغوي المشهور رحمه الله الأبيات المشهورة عنه، قال: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، الصيف حر شغلنا الحر عن العلم، ما يستطيع يطلب العلم لأنه يوجد حر، كرب الخريف وبرد الشتاء هذا يترك العلم للكرب وهذا للبرد، ويلهيك حسن زمان الربيع، يا الربيع وما فيه من الخير والخضرة والجمال يشغل، تارة يخرج يسبح تارة يخرج إلى المناظر الجميلة، فأخذك للعلم قل لي متى. متى تأخذ العلم إذا كان هذا حاله؟ وبعض الشعراء يقول، هو الزمخشري المعتزلي الضال لكن له أبيات، يقول: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، في أبيات يقول في أوله: سهري لتنقيب العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدوكاء والعشاق. إلى أن قال هذا البيت: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. فالعلم يحتاج إلى صبر، ولا بد أن يعمر طالب العلم حياته كلها بالعلم. وطالب العلم لا يرضى أن يضيع عليه حتى ساعة واحدة في اليوم، لا يرضى بذلك، فإن الساعة إذا ضمت لغيرها وصارت ساعة أخرى تصير في الشهر 30 ساعة، ولك أن تتخيل 30 ساعة خالصة للعلم، ماذا ستعمل فيها؟ كم ستعمل فيها من الجهود؟ 30 ساعة خالصة ما فيها نوم ولا أكل ولا خروج ولا دخول، كم ستقرأ فيها من القرآن، كم ستحفظ من الأحاديث، كم ستكتب، هذا في شهر واحد فقط، إذا كان في اليوم ساعة في الشهر 30 ساعة، كم يكون في السنة؟ طالب العلم الذي هو مشغول مجتهد يتمنى وقتا إضافيا، يقول: يا ليت هناك وقت أضيفه إلى اليوم، لأن اليوم ما يسع لبرنامجي الذي قد رسمه، عنده جدول يمشي عليه في اليوم، يأتي عليه وقت النوم وهو ما أكمل ما يريد، يتمنى إضافة من الوقت فضلا أنه يضيع شيء من الحاصل. أما إنسان جعل حياته ضياعا ما رسم له شيء يسير عليه، لا شك سيقتل الوقت، سيمضي عليه اليوم وهو لا يبالي به، أما طالب العلم الذي رتب وقته والله أنه يأتي عليه وقت النوم ويتمنى زيادة في اليوم، يتمنى لو يطول اليوم حتى ينتهي من عمله الذي قد رسمه في هذا اليوم. والتوفيق من الله، فكم من إنسان يضيع الوقت فيما لا ينفع. وأخ يقول: رجل في مناطق وجود الرافضة، هل يدفع بأبنائه إلى المراكز الصيفية لكي لا ينتبه له الرافضة، وإلا فهو يكرههم، فما النصيحة؟ لا يجوز له أن يدفع أولاده إلى مراكز الرافضة، وهذا من تضييع الأمانة. إذا دفع بهم إلى مراكز الرافضة من تضييع الأمانة التي ائتمنه الله عليها، سيسأله الله عن ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما من راع يسترعيه إلا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن أعظم الغش للرعية أن يأخذ أولاده إلى مراكز الرافضة الصيفية فيمنعهم من ذلك، ويسأل الله أن يكفيه شرهم. وإن انتبهوا له كما قال السائل وركزوا عليه، يرحل إلى أرض الله الواسعة، ولا يعرض دينه ودين أبنائه ومن يلي أمره للضياع بسبب البقاء في مكان معين. فالصحابة تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم حفاظا على الدين، فإذا بلغ الأمر إما أنه يدخل مع الرافضة إلزاما أو يخرج، هذا يجب عليه أن يخرج ولا يجوز أن يرفض نفسه وأولاده. وهم الآن هكذا يفعلون، حتى أخبرني بعض الأخوة قال بعض المسؤولين الكبار الذين كانوا يداهنونهم يقولون نساير الوضع معهم، هذه السنوات الأخيرة قالوا يكفي لهنا، ما رأينا منكم صدقا، هاتوا أبناءكم إلى المراكز، وأخذوا أبناءهم وأدخلوهم المراكز تعبئة شهرين ثلاثة أشهر ما يخرج إلا والرفض يجري في دمه. بعد ذلك يرجع إلى أبيه، يا الله يسلم أبوه من شره. وهكذا يفعلون، فلا يجوز الإنسان أن يرضى بهذا الحال. إذا بلغ إلى هذا الحال إما أن تدخل أولادك في الدورات وإلا نفعل بك كذا وكذا، هذا لا يجوز له يبقى، يجب عليه أن يخرج من تلك الأرض. أنت تعرف العقيدة مثلا، درست محصن بذلك، طيب ولدك هذا الذي عمره 10 سنوات 15 سنة 20 سنة ربما درس، فتأتي عقيدة الرافضة على قلب صافي فيتتمكن من قلبه، كما قال القائل أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. ومن الذي بعد ذلك يداوي لك هذا الذي قد مرض بمرض الرفض؟ حتى لو بذلت ما بذلت لا يسمع منك، بل يراك مرتدا كافرا، فلا يسمع منك ولا ممن تجعله يريد نصحه. فالسلامة لا يعدلها شيء، ويجب على الإنسان أن يحافظ على دينه، لا يجوز أن يضحي بدينه من أجل مقابل عيش في مكان معين أو شيء من متاع الدنيا. كم من حوادث في أتباع الحوثي، قتل أباه وآخر قتل أمه والآخر قتل إخوانه، كثير هذا نسمع به، ذهب معهم ورجع يعتدي على أبيه أو أمه أو إخوانه يراهم كفارا.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هم لآكلون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معنى.

0: تستمعون الآن إلى درس في تفسير الإمام البغوي رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال رحمه الله: قوله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود، سلام بن مشكم، تقديم الشين نقدم الكاف، سلام بن مشكم والنعمان بن أوفى وشاس ابن قيس ومالك ابن الصيف، فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا، وأنت لا تزعم أن عزيرا ابن الله؟ فأنزل الله عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله. وسبب النزول هذا ضعيف، خرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت. قال: حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس، ومحمد هذا مجهول تقدم مرارا. قرأ عاصم الكسائي ويعقوب عزير بالتنوين، والآخرون بغير تنوين، عزير ابن الله بدون تنوين، لأنه اسم أعجمي ويشبه اسما مصغرا. ومن نون قال: لأنه اسم خفيف فوجهه أن يصرف، وإن كان أعجميا مثل نوح وهود ولوط. واختار أبو عبيدة التنوين وقال: لأن هذا ليس بمنسوب إلى أبيه، إنما هو كقولك زيد بن الأمير وزيد ابن أختنا، فعزير مبتدأ وما بعده خبر له. حصل في قراءتان، وجه البغوي القراءتين، وقي قوله واختاره أبو عبيدة، واختار أبو عبيدة التنوين وقال: لأن هذا، ظاهر أن كلام أبي عبيدة وقال لأن هذا كالتعليل لاختياره التنوين، وليس كذلك، فقد اختصر البغوي في هذا الموضع كلام الثعلبي اختصارا مخلا، والكلام طويل من أحب مراجعته في الثعلبي. فقوله لأن هذا ليس بمنسوب إلى أبي ليس تعليلا لاختياره التنوين. قال: فعزير مبتدأ وما بعده خبر له. وقال عبيد بن عمير: إنما قال هذه المقالة رجل واحد من اليهود اسمه فنحاس ابن عازورة، وهو الذي قال: إن الله فقير ونحن أغنياء. وروى عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما قالت اليهود عزير ابن الله من أجل أن عزيرا كان فيهم، وكانت التوراة عندهم والتابوت فيهم، فأضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق، فرفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم، فدعا الله عزير وابتهل إليه أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهم، فبينما هو يصلي مبتهلا إلى الله تعالى نزل نور من السماء فدخل جوفه فعادت إليه التوراة، فأذن في قومه وقال: يا قوم قد آتاني الله التوراة وردها إلي، فعلق به الناس يعلمهم، فمكثوا ما شاء الله تعالى. ثم إن التابوت نزل بعد ذهابه منهم، فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي كان يعلمهم عزير فوجدوه مثله، فقالوا: ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله. هذا إسناده شديد الضعف، هو عند الطبري وابن أبي حاتم بإسناد العوفيين، محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه إلى آخر إلى عطية العوفي، وهو السند شديد الضعف. وقال الكلبي: إن بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل وقال وقتل منهم من قرأ التوراة، وكان عزير إذ ذاك صغيرا فاستصغره فلم يقتله، فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله عزيرا ليجدد لهم التوراة وتكون لهم آية بعد 100 سنة، يقال: أتاه ملك بإناء فيه ما فسقاه فمثلت التوراة في صدره، فلما أتاهم قال: أنا عزير، فكذبوه وقالوا: إن كنت كما تزعم فأملي علينا التوراة، فكتبها لهم. ثم إن رجلا قال: إن أبي حدثني عن جدي أن التوراة جعلت في خابية ودفنت في كرم. الخابية الجرة التي تكون من الطين يضاف فيها الماء، والكرم أي مزرعة عنب، كأنه يقول إنها وضعت في خابية ودفنت في معنبة في مكان فيه عنب. فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر منه حرفا، فقالوا: إن الله لم يقذف التوراة في قلب رجل إلا لأنه ابنه، فعند ذلك قالت اليهود عزير ابن الله. والكلبي متهم بالكذب. كل هذا الذي ذكرها البغوي لا يعتمد عليها، أي سبب قولهم إن عزيرا ابن الله. هناك روايات كثيرة كلها مأخوذة من الإسرائيليات عن سبب قولهم عزير ابن الله. فمحتمل ما ذكر هنا، محتمل ما جاء في آثار أخرى أيضا، ومحتمل أنه حين أماته الله ثم أحياه، قد قال كثير من المفسرين إن المذكور في قوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشه وعزير، أماته الله 100 عام ثم بعثه. فلعله من هذه النور قال هو ابن الله. بقي هل هذا القول لهم جميعا؟ هنا نقل البغوي عن عبيد بن عمير أنه قاله رجل واحد منهم. ولكن محتمل أنه قاله هذا الرجل الواحد ثم تبعوه على هذه العقيدة وساروا عليها، بمعنى أنه الذي ابتدع هذا الشيء وإنشأ واحد، كما هو أصل كل المقالات، مقالات أهل البدع، مقالات الكفار، غالباً يبتدعها واحد ثم يسير الجميع عليها فتنسب إليهم جميعا. ولذا في حديث أرض المحشر تتبع أمة كل أمة ما كانت تعبد، قال لليهود كنتم تعبدون عزيرا اتبعوه، من كان يعبد عزيرا فليتبعه، فظاهر أنهم هم الذين قالوا هذا القول جميعا وإن كان الذي ابتدأه واحد، سواء قالوه بعد ذلك وتابعوه أو رضوا بقوله وأقروه يكون قولا لهم جميعا. قال رحمه الله: وأما النصارى فقالوا المسيح ابن الله، مسيح عيسى، وكان السبب في أنهم كانوا على دين الإسلام 81 سنة بعدما رفع عيسى عليه السلام يصلون إلى القبلة ويصومون رمضان، حتى وقع فيما بينهم وبين اليهود حرب، وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس، قتل جملة من أصحاب عيسى عليه السلام، ثم قال اليهود: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا به والنار مصيرنا، فنحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار، فإني أحتال وأظلهم حتى يدخلوا النار. وكان له فرس يقال له العقاب يقاتل عليه، فعرقب فرسه وأظهر الندامة ووضع على رأسه التراب، فقال له النصارى: من أنت؟ قال بولس عدوكم، فنوديت من السماء: ليست لك توبة إلا أن تتنصر، وقد تبت. فأدخلوه الكنيسة ودخل بيتا سنة لا أخرج منه ليلا ولا نهارا حتى تعلم الإنجيل، ثم خرج وقال: نوديت أن الله قبل توبتك، فصدقوه وأحبوه. ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم نسطورا وعلمه أن عيسى ومريم والإله كانوا ثلاثة، ثم توجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت، واللاهوت نسبة إلى الإله والناسوت نسبة إلى الناس، وهذه بعينها عقيدة التثليث عند النصارى، اللاهوت والناسوت يعتقدون الإله ثلاثة، الإله الذي يسمونه الأب، والمسيح الذي يسمونه الابن، وروح القدس، ويعتقدون أنه تولد ونشأ بين الأب والابن. وقال: لم يكن عيسى بإنس ولا بجسم، ولكنه ابن الله. وعلم ذلك رجل يقال له يعقوب، ثم دعا رجل يقال له ملكا، فقال: إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى. إذن ثلاث مقالات جعل لهم، المقالة الأولى أن عيسى ومريم والإله ثلاثة، والمقالة الثانية عقيدة اللاهوت والناسوت، وهي في الحقيقة راجعة إلى التثليث، والعقيدة الثالثة أن الإله هو عيسى. فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلاثة واحدا واحدا وقال لكل واحد منهم: أنت خالصتي، وقد رأيت عيسى في المنام فرضي عني. وقال لكل واحد منهم: إني غدا أذبح نفسي، فادعوا الناس إلى نحلتك. ثم دخل المذبح فذبح نفسه وقال: إنما أفعل ذلك لمرضاة عيسى. فلما كان يوم ثالثة دعا كل واحد منهم الناس إلى نحلته، فتبع كل واحد طائفة من الناس، فاختلفوا واقتتلوا. هذه القصة بعينها يعني ليس عليها شيء يثبتها من سند ونحوه، لكن قصة هذا اليهودي بولس الذي أفسد دين النصارى مشهورة ومعروفة، وأنه أظهر النصرانية ليفسد عليهم الدين، وهذا شأن اليهود، حتى إن العلماء يشبهون عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام ليفسد دين الإسلام، بهذا بولس اليهودي الذي أظهر النصرانية ليفسد دين النصرانية، فوضع لهم مقالات مخالفة لما جاء به عيسى، اعتقدها النصارى وصاروا عليها، كما وضع هذا عبد الله بن سبأ اليهودي مقالات وهي مقالات الرافضة، فهو مؤسس مقالاتهم ومحدثها لأجل إفساد دين الإسلام، ولكن الله حفظ دين الإسلام من إفساد اليهود. فقال الله عز وجل: وقالت النصارى المسيح ابن الله، أي لأجل هذه المقالات التي علمهم إياها هذا اليهودي بولس، ومحتمل أنهم قالوا ابن الله لأنه ولد بلا أب، ولد من أم فقط وكانت صالحة، فقالوا هو ابن الله. وعقيدتهم في عيسى أنه ابن الله، ثم يعتقدون أنه الإله، ويعتقدون أن الإله ثلاثة: الأب الذي يطلقون على الله تعالى يسمونه الأب، والابن الذي هو عيسى يقولون تولد منه، وروح القدس. وروح القدس يفسرونه بمتولد بين الأب والابن، ويعتقدون أن الثلاثة جميعا هم الإله، وهذه عقيدة النصارى إلى اليوم. فينافي قولهم أنه ابن الله قولهم إنه الإله، فهم يقولون هو ابن الله وهو الإله. فقال الله عز وجل: وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يقولون بألسنتهم من غير علم. قال أهل المعاني: لم يذكر الله تعالى قولا مقرونا بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زورا. وهذه فائدة، أن كل قول قرنه الله بالألسن والأفواه فهو كذب وزور. كاد لا يقولون ذلك قولا بأفواههم، قال الله تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كلما قرن القول بالأفواه والألسن نسب إليها فهو كذب وزور. يضاهئون قرى عاصم بكسر الهاء مهموزا، والآخرون بضم الهاء غير مهموز. يضاهون، وهما لغتان: ضاهيته وضاهأته، ومعناهما واحد. قال ابن عباس رضي الله عنه: يشابهون، والمضاهاة المشابهة. وقال مجاهد: يواطئون. وقال الحسن: يوافقون. كلها معاني صحيحة: يشابهون، يواطئون، يوافقون، كلها بمعنى واحد. قول الذين كفروا من قبل، قال قتادة والسدي: ضاهت النصارى قول اليهود من قبل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، ضاهت النصارى قول اليهود من قبل، فقالوا المسيح ابن الله كما قالت اليهود عزير ابن الله. لكن لو نظرنا الآية أن الله تعالى ذكره عن الجميع، أن اليهود والنصارى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، فليست المضاهاة في حق النصارى فقط، إن قتادة والسدي في السر أن النصارى ضاهت اليهود، لكن الآية في أن هذه المقالة اليهود والنصارى قالوها مضاهاة لمن سبقهم. وقال مجاهد: يضاهئون قول المشركين من قبل الذين كانوا يقولون اللات والعزى ومنات بنات الله. وقال الحسن: شبه كفرهم بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة، كما قال في مشرك العرب: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وقال القتيبي: يريد أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى يقولون ما قال أولهم. إذن هذه عدة أقوال. من المراد بالذين كفروا من قبل الذين شابهوهم في السد وقتل؟ يقول النصارى ضاهوا اليهود، هذا التفسير يعني فيه نظر، فإن الآية فيها أن اليهود والنصارى ضاهوا من قبل. وقال مجاهد إنهم يضاهئون قول المشركين الذين كانوا يقولون لات والعزى ومناة بنات الله، أو كان يقول الملائكة بنات الله، وهذا انتقده شيخ الإسلام، قال فإن قول اليهود والنصارى هذا سابق على قول المشرك العرب، فكيف يضاهونهم وهم قبلهم؟ وهكذا قول القتيبي أن من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى يقول ما قال أولهم، فمعنى يضاهون قول الذين كفروا من قبل أي اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يضاهون قول اليهود والنصارى الذين كانوا قبل. وأيضا هذا فيه نظر، وقد انتقد شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول، قال لأنهم منهم فلا يقال يضاهونهم وهم منهم، فأحسن الأقوال في هذا قول الحسن، شبه كفرهم بكفر الذين مضوا من الأمم الكافرة قبل اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال ولعل المراد بهم من كان من المجوس ونحوهم في بلاد الشام ومصر قبل اليهود والنصارى، أو من كان من الصابئة، نعم من كان من الصابئة قبل اليهود والنصارى، من كان يقولون الملائكة بنات الله. فأخبر الله تعالى أن اليهود والنصارى ضاهوا من كان قبلهم من الكافرين، يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله، قال ابن عباس لعنهم الله، وقال ابن جريج أي قتلهم الله، وقيل ليس هو على تحقيق المقاتلة لكنه بمعنى التعجب، وكثيرا ما يفسر هذا باللعن، قاتل الله اليهود النصارى يلعنهم، وفسره بعضهم بالإهلاك، قاتلهم الله أي أهلكهم الله، دعاء عليهم بالهلاك، لأن القتل ينتج عنه الهلاك، فعبر بالقتل والمراد ما ينتج عن نتيجته وهي الهلاك، فمعنى قاتلهم الله أي أهلكهم الله لعنهم الله. أنى يؤفكون أي يصرفون عن الحق، أي كيف يصرفون عن الحق بعد قيام الأدلة عليه. والحاصل في هذه الآيات بيان مقالة اليهود والنصارى في نسبة الولد إلى الله تعالى، وأنهم في هذه العقيدة شابهوا ووافقوا قول الكافرين الذين من قبلهم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح نونية ابن القيم للشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي حفظه الله.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند ذكره للمسائل الخمسة التي فيها تضييق الخناق على الجهمية، ومؤدى هذه الأسئلة الخمسة هو إثبات أن الله عز وجل بائن عن خلقه، أي منفصل عن خلقه، فما هو السؤال الأول الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه؟ أي نعم، السؤال الأول، هل الله عز وجل له وجود خارج الأذهان أو لا وجود له إلا في الأذهان؟ فإذا قال الجهمي إن الله عز وجل ليس له وجود في الخارج وإنما هو في الذهن، وش مؤدى هذا القول؟ نفي وجود الله عز وجل بالكلية، فإن ما في الذهن إذا لم يكن له وجود في الخارج لا يعد شيئا موجودا، فمؤدى هذا القول هو نفي وجود الله عز وجل بالكلية، وهذا هو غاية الكفران. فإذا قال الجهمي لله عز وجل وجود خارج الأذهان، وش السؤال الثاني؟ هل وجود الله عز وجل غير هذه الأكوان أم وجود الله عز وجل هو عين هذه الأكوان؟ فإن قال وجود الله عز وجل هو عين هذه الأكوان، وش مؤدى هذا القول؟ نعم نعم، مؤدى هذا القول هو ما ذهب إليه أصحاب الوحدة، وحدة الوجود والاتحاد الذين لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، وهذا غاية الكفر. فإذا قال الجهمي لله عز وجل وجود غير وجود هذه الأكوان، وش السؤال الثالث؟ نعم، هل الله عز وجل خلق الخلق في ذاته تعالى عن ذلك، أم خلق الخلق خارجا عن ذاته ثم دخل في الخلق؟ وهذان القولان لا يقول بهما الجهمي، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فهو منزه أن تحل المخلوقات في ذاته أو أنه يحل في خلقه، فحلول المخلوقات في ذات الله عز وجل كفر ظاهر بين، ومؤدى ذلك أن الله عز وجل من جملة المخلوقات. فإن المخلوقات إنما تحل بأمثالها من المخلوقات. والقول بأن الله عز وجل حل في المخلوقات هو أخبث كما عرفنا من مذهب النصارى، فإن النصارى يقولون حل اللاهوت في الناسوت أي في جسد عيسى عليه الصلاة والسلام، أي أن الإله حل في جسد عيسى. ومؤدى هذا القول أن الله عز وجل حل في جميع الأشياء، وهذا كفر أعظم من كفر النصارى. فإذا لم يقل الجهم لا بهذا ولا بهذا، يأتي السؤال الكم؟ الرابع، وهو هل الله عز وجل قائم بنفسه مستقل عن الكون، أو أنه قائم بالأكوان؟ وش معنى قائم بالأكوان؟ يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل العرض، أي من قبيل الصفات القائمة بالأجسام. والجهمي لا يقول هذا، لا يقول إن الله عز وجل قائم بغيره كقيام الأعراض بالأجسام. فلم يبقى إلا أن يقول إن الله عز وجل قائم بنفسه. فإذا قال الجهمي إن الله عز وجل قائم بنفسه ولم يقم بغيره، يأتي السؤال الخامس، وهو هذا يدل على وجود ذات الخلق وذات المخلوق، لكن ما هو السؤال؟ يقال له ما تقول في الله عز وجل في هذه الأكوان، هل هما من قبيل المثلين أم من قبيل الضدين أم من قبيل الغيرين؟ والجهمي لا يقول إن الله عز وجل وهذه الأكوان من قبيل المثلين، لأن الذي أوقعهم في التعطيل هو مبالغة في مسألة نفي التمثيل، ولم يفهموا معنى التمثيل الذي نفاه الله عز وجل عن نفسه. ولا يمكن أن يقول الجهمي إن الله عز وجل مع الكون من قبيل الضدين. لماذا؟ مش لازم هذا القول؟ إما أن يكون إما لازم هذا القول أن يثبت وجود أحدهما دون الآخر، إما خالق من غير مخلوق أو مخلوق من غير خالق، باعتبار أن الضدين لا يجتمعان معا، وهذا لا يمكن أن يقال، فإن الخالق له وجود. والجهمي قد أقر في هذه المرحلة أن الله عز وجل له وجود وهو قائم بنفسه، والكون له وجود أيضا، فلا يمكن أن يقول أن الخالق والمخلوق من قبيل الضدين، فإن لازم هذا القول عدم اجتماع الخالق والمخلوق، فإن الضدين لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا. فلم يبق إلا أن يقول إن الله عز وجل مع خلقه من قبيل من قبيل غيرين، أن الخالق غير المخلوق. والعلامة القيم يقول سواء قال من قبيل المثلين أو من قبيل الضدين أو من قبيل الغيرين، فإن مقتضى ذلك أن يكون الخالق منفصل عن المخلوق، فإن الشيء المماثل للشيء هل يكون هو أو يكون منفصلا عنه؟ يكون منفصلا عنه. فإذا قال إن الخالق والمخلوق من قبيل المثلين، فلازم ذلك أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، فإنه مع الاتحاد لا يمكن إثبات التماثل، مع الاتحاد لا يمكن إثبات التماثل، وإنما يثبت التماثل بين شيئين منفصلين، فيقال هذا يماثل هذا. أما مع الاتحاد فإن الشيء لا يماثل نفسه. وإذا قال إن الخالق والمخلوق من قبيل الضدين، كذلك الضد لا يتحد مع الضد، الضد مع ضده لا يكون إلا منفصلا، كالبياض والسواد والحجر كما عرفنا والإنسان. وإذا قال إن الله عز وجل مع خلقه من قبيل الغيرين، فهذا أيضا الأمر ظاهر، فسواء قال بهذا أو بهذا أو بهذا، وش الذي وقع فيه الجهمي؟ أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، وبهذا بطل مذهبه أو لم يبطل؟ بطل مذهبه، لأن الجهمي يقول إن الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه. وبمثل هذه الأسئلة لا يستطيع الجهمي أن يفر، نعم أن يفر من هذا الأمر، ولا بد أن يسلم لهذه القضية، وإلا وقع في أمور عظيمة وفي كفر شنيع. لا بد أن يسلم أن الله عز وجل منفصل عن خلقه، فلا يقال لا داخل العالم ولا خارجه، بل يقال هناك عالم منفصل عن الله عز وجل، وهنا خالق منفصل عن المخلوق. فبهذا يبطل مذهب الجهمية في هذه القضية. هذا ملخص ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في الأسئلة الخمسة التي أوردها عن الجهمية. ثم دخل رحمه الله في فصل جديد، فقال: فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه. دخل المؤلف رحمه الله في فصل جديد يثبت فيه علو الله عز وجل. فيما سبق وش الذي أثبته العلامة ابن القيم رحمه الله عليه فيما سبق؟ أن الله موجود وأنه منفصل عن خلقه، أن الله نعم منفصل عن خلقه، أن الله موجود وقائم بنفسه ومنفصل عن خلقه. بقى أين هو سبحانه؟ هل هو في جهة العلو أو في أي جهة من الجهات؟ في هذا الفصل أراد أن يبين هذه المسألة، وهو أن الله عز وجل عال على خلقه مستوى على عرشه. قال: ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها أيضا تزيد بواحد، ها نحن نسردها بلا كتمان. منها السواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره، فإذا هم ألفوه إلف لسان، حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. هذا ومن عشرين وجها يبطل التفسير بالسولى لذي العرفان، قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الرباني، في بعض النسخ الحراني، قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الرباني أو الحراني، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. يقول رحمه الله مبينا بعض الحجج الدالة على إثبات علو الله عز وجل على خلقه. ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن، عشر أنواع تدل على أن الله عز وجل عال على خلقه، وكل نوع فيه عدة أدلة، فهذه أنواع، والأنواع فيها أفراد من الأدلة. فالأنواع التي تدل على ثبوت علو الله عز وجل على خلقه عشر أنواع مع مثلها وزيادة واحد، كم يصير المجموع؟ كيف؟ 21، نعم المجموع 21 نوعا. ولقد أتانا عشر أنواع من المنقول في فوقية الرحمن مع مثلها، عشر وعشر مع مثلها أيضا تزيد بواحد فتبلغ إلى 21، ها نحن نسردها بلا كتمان. ذكر بعد ذلك النوع الأول: منها السواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن. هذا النوع الأول أدلة الاستواء، هذا النوع الأول. وهذا النوع الأول كم فيه من أفراد الأدلة باعتبار القرآن؟ كم آيات؟ 7 آيات. فالنوع الأول الذي يدل على فوقية الله عز وجل وعلى علوه أدلة الاستواء، وأن الله عز وجل مستوى على عرشه، الرحمن على عرشه استوى، ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى. منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن. وذلك أن الاستواء يدل على معنى العلو، فإن الاستواء المراد به العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، يأتي على هذه المعاني 4: على وارتفع وصعد واستقر. فهذا هو معنى العلو، فهذا هو معنى الاستواء، وكل هذه المعاني تدل على العلو. والارتفاع من غير استقرار لا يدخل في مسمى العلو، فإن من صعد على لا يدخل في معنى الاستواء، فإن من صعد على الناقة مثلا وكان متمايلا يكاد أن يسقط، هل يقال إن فلانا مستوى على البعير؟ يستقيم هذا الكلام؟ لا يستقيم حتى يستقر. فالاستقرار أيضا من معاني الاستواء، فعل وارتفع وصعد واستقر. وبهذا جاءت عبارات السلف. قال: منها استواء الرب فوق العرش في 7 أتت في محكم القرآن. وكذلك اطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتى بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. يقول رحمه الله: أدلة الاستواء جاءت مطردة في كتاب الله عز وجل بغير لام. إذا تأملنا جميع الأدلة الواردة في مسألة الاستواء من أدلة الكتاب والسنة، نجد أنها وردت بلفظة استواء من غير لام، لم يأتي في موطن من مواطن استولى باللام، فجاءت مطردة من غير لام. وكذلك اطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لا تتبيها في موضع. لو أن المراد بالاستواء كما تقوله الجهمية الاستيلاء، استوى بمعنى السولى، لجاءت هذه اللفظة ولو في موضع واحد من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكون هذه اللفظة جاءت بلفظ السوى في جميع مواردها واضطردت على هذا اللفظ من غير زيادة اللام، فدل ذلك على أن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير باطل، والأمر كذلك. قال: وكذلك اطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع، ولو موضع واحد، كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. لو جاءت في بعض المواضع السولى وفي بعض المواضع السواء، حملنا الموضع الثاني على الموضع الأول. لكن كونها تأتي مضطردة في جميع مواردها بلفظ السواء ولم تأتي بلفظ السولى، فدل ذلك على أن تفسيرها بالسولى تفسير غير صحيح. قال: وكذلك اطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني. ونظير داء إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان. وهكذا في مسألة الإضمار، والأصل عدم الإضمار، الأصل عدم الإضمار، فإن أريد الإضمار لابد من الإفصاح في موضع حتى يكون الإضمار في موضع حتى يثبت الإضمار في موضع آخر. فهنالك من جاء مثلا إلى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، قال هنالك إضمار، وهو ملك الرحمن على العرش استوى، ملك الرحمن على العرش استوى، فقالوا كلمة ملك مضمرة لم يتلفظ بها لكنها كلمة مضمرة، فمعنى الرحمن على العرش استوى أي ملك الرحمن على العرش استوى. وش يقال لهم؟ يقال لهم هكذا أيضا في مسألة الإضمار، لو كان هذا هو المراد لأفصح الله عز وجل بذلك ولو في موضع من كتابه، حتى نقول قد أفصح عن الإضمار في ذلك الموضع فنحمل جميع المواضع على ذلك الموضع الذي حصل فيه الإفصاح. وإذا نظرنا إلى آيات الاستواء نجدها مضطردة من غير الإفصاح بمثل هذه الكلمة المضمرة، كلها جاءت بإضافة الاستواء إلى الله عز وجل، ولم يأتي في موضع من المواضع إضافة الاستواء إلى ملك من ملائكة الله عز وجل، فلا يستقيم مثل هذا القول، وإنما يستقيم كما عرفنا إذا أصح بالشيء المضمر في موضع. فإذا قال الله عز وجل في موضع ملك الرحمن على العرش استوى، ثم جاءت آية أخرى الرحمن على العرش استوى، وش تحمل الآية الأخرى؟ على الآية الأولى، ويقال قد أصح بالشيء المضمر في الآية في السابقة، فكونه لم يرد أو لم يفصح به مثل هذا الإضمار في موطن من المواطن أشهد هذا أن هذا الإضمار من قبيل الافتراء على الله عز وجل، فلا فرق بين المسألتين، من زعم أن السوى بمعنى استولى أو زعم الإضمار وأن الكلام فيه إضمار ملك الرحمن على العرش استوى. قال وكذلك اطردت بلا لام ولو كانت معنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها بالبيان الثاني، ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان. والإضمار قد يكون أيضا لوضوح المعنى ولاختصار الكلام مع وضوحه، وهذا غير وارد في مثل هذه الأدلة. إذا جئنا مثلا إلى قول الله عز وجل فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، هنا إضمار، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر المضمر فضرب فانفلق، لكن هذه الكلمة وهي فضرب معلومة المعنى عند حذفها ولا غير معلومة؟ ها شيء معلوم، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، قال الله فانفلق، تقدير الكلام فضرب فانفلق، فلما كان معلوما وليس بملتبس حذفت هذه الكلمة اختصارا، ولا يحصل في ذلك شيء من اللبس ولا التعمية على القارئ. وهذا موجود في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، تحذف بعض الكلمات وبعض الجمل لأنها معلومة وذكرها من قبيل التطويل، وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر قال فانفجرت، وفي الآية الأخرى فانبجست، ولم يقل فضرب فانفجرت أو فضرب فانبجست. فعلى كل إذا كان الكلام أو المحذوف معلوما فيحذف من باب الاختصار، وهذا من حسن الكلام أنه يحذف ما كان معلوما. أما الشيء الذي لا يعلم ويحذف ويكون حذفه غير معلوم وخلاف الظاهر فإن هذا لا يصدر من العليم الحكيم سبحانه وتعالى، ولا يصدر من الله سبحانه وتعالى الذي أراد أن يكون كتابه هداية للخلق وجعله تبيانا لكل شيء، وإنما يحصل مثل هذا لمن يريد التعمية على الخلق فيقول سبحانه وتعالى في جميع المواطن الرحمن على العرش السواء، ويريد منا أن نفهم ملك الرحمن على العرش السواء، هذا ليس شأن من يريد هداية الخلق. وإنما هذا الشأن من يريد التعمي على الخلق وتأنى، والله عز وجل منزه عن ذلك. وكتابه كما عرفنا جعله الله، نعم كتابه أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء. قال: ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا عن المذكور في التبيان، لا يضمرون مع اضطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان، بل في محل الحذف يكثر ذكره. هذا يكون الأصل، لو نعم في موضع الحذف يكثر ذكره فيقال ملك الرحمن عمج السواه فتكون أكثر الآيات كذلك، ثم يحذف في موضع نادر فنحمل ذلك النادر على المعنى المشهور. هكذا يكون الإضمار وهكذا يكون الحذف. قال: في محل، بل في محل الحذف يكثر ذكره، فإذا هما ألفوه إلف لسان اعتادوا هذا المعنى حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان. نعم، فهذا الذي يكون، وهذا الشأن الفصحى وشأن من أراد هداية الناس أنه يصرح بالمحذوف في أكثر كلامه، ثم إذا فهم هذا وصار أمرا معلوما فإنه يحذف في موضع من مواضع لأنه قد صار أمرا معلوما فلا يلتبس ذلك المحذوف. وهؤلاء جاءوا إلى آيات اطردت على شيء واحد وليس فيها ذكر ذلك المحذوف في موطن من المواطن، وأرادوا أن يتأولوا الآية على ذلك المعنى الذي فهموه من أفهامهم الفاسدة. قال: هذا ومن 20 وجها يبطل التفسير بالسولى لذي العرفان، قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم، بحر العالم الرباني، أي القول بأن معنى السواء السولى باطل من 20 وجه، وقصنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مصنفا وأبطل هذا التحريف من 20 وجها. وتوسع العلامة القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة وأبطل هذا التأويل من 42 وجها. نعم، فذكر أكثر مما ذكره شيخه، شيخ الإسلام تيمية أبطل هذا التأويل من 42 وجها. على كل نقف عند هذا الموضع، عند قول هذا ومن 20 وجها يبطل التفسير، يبطل التفسير بالسولى لذي العرفاني، قد أفردت مصنف لإمام هذا الشأن بحر العالم الرباني. وننتقل إلى أخلاق العلماء.
3: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ إسماعيل الفرنسي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى درس في شرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة لبعض مسائل الاستنجاء وبعض المسائل الملحقة بها أيضا. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب الحث أو قال أبواب السواك وسنن الفطرة. باب

الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي، وهو للبخاري تعليق. هذا الحديث أخرجه أحمد والنسائي من طريق عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها، وهذا إسناد حسن على شرط الشيخين. ولو طريق أخرى أن ابن خزيمة والبيهقي بإسناد الرجال وثقات، إلا أن فيه عنعنة ابن جريج. الحديث صحيح من هذين الطريقين. مطهرة للفم أي يطهر الفم وينظفه ويطيبه، ومرضاة للرب استعماله يرضي الله تعالى. لأنه امتثال للأمر، لأن الله تعالى يحب من عبده الطهارة والتطهر. قال: وعن زيد بن خالد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه. خرجه أحمد والترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد. وإسناده ضعيف في عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس، وباقي رجاله ثقات، إلا أن له شواهد كثيرة. من شواهده ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء. سند صحيح وشاهد له. أيضا من شواهد حديث أبي هريرة الذي سيأتي بعده في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، وهذا في فقرة السواك. وضم فقرة تأخير العشاء يشهد له حديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذات ليلة صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق عليهم. فهذا الحديث صحيح بهذه الشواهد. قال رحم الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.

0: رواية أحمد هذه لأمرتم بالسواك مع كل وضوء، خرج أحمد وأيضا خرج النسائي في السنن الكبرى وابن الجارود في المنتقى، كل من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وهذا الإسناد على شرط مسلم صحيح رجال ثقات، إلا أن فيه خلافا على مالك في رفعه ووقفه. فرواه جماعة عن مالك موقوفا وهم ثقات، ورواه جماعة عن مالك مرفوعا وأيضا فيهم من الثقات. وله طريق أخرى مرفوعا أخرجه أحمد أيضا والنسائي في السنن الكبرى من عدة طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره به مرفوعا. وهذا إسناد صحيح. قال وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، علقه البخاري في الصحيح وكما سبق أسانيده الأولى مرفوعة. قال أي البخاري ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أي البخاري في الصحيح، قال هذا الكلام البخاري في صحيح بعد أن علق قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد. أما حديث جابر الذي أشار إلى البخاري فأخرجه ابن شاهين في كتاب الترغيب في فضائل الأعمال، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وذكر الحافظ أنه أخرجه أبو نعيم أيضا في كتاب السواك وغير ما وجدت كتاب السواك هذا لأبي نعيم، من نفس الطريق من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. مرفوعا ولفظه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وعبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف. وله طريق أخرى عن جابر عند ابن عدي في الكامل لكن السند شديد الضعف، فيه جعفر بن الحارث منكر الحديث. وأما قول وزيد بن خالد، حديث زيد بن خالد تقدم ذكره المؤلف ثاني أحاديث الباب. قال رحمه الله وعن المقدام ابن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، يعني أخرجه مسلم وبقية الجماعة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، رواه الجماعة إلا الترمذي، والشوص الدلك. وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، هذا الحديث أخرجه النسائي وأخرجه أيضا البزار بهذا اللفظ كنا نؤمر، من طريق أبي سنان واسمه سعيد بن سنان، من طريق أبي سنان سعيد بن سنان عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم عن شقيق ابن سلمة عن حذيفة. وأبو سنان قد أطلق بعض الأئمة توثيقة، إلا أنه وجد من غمز فيه، فقد قال أحمد رحمه الله قال في ليس بقوي، وقال مرة لم يكن يقيم الحديث، وهكذا قال الحاكم قال لا يتابع على كثير من حديثه. وقد خالفه إسرائيل ابن يونس السبيعي وهو ثقة، فروى عن أبي حصين عن شقيق قال كنا نؤمر، ولم يذكر عن حذيفة، جعله من قول شقيق لا من قول حذيفة. أخرجه النسائي في السنن، في السنن. وإسرائيل أرجح من أبي سنان سعيد بن سنان، قد خالفه فلم يجعل الحديث عن حذيفة، إنما انتهى به عن شقيق. فطريق إسرائيل أرجح. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك، رواه أحمد وأبو داود، خرجه أحمد وأبو داود من طريق علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة، علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة، وعلي بن زيد ضعيف وأم محمد مجهولة، علي بن زيد هو ابن جدعان وأم محمد التي تروي عن عائشة مجهولة، فالإسناد ضعيف. والمحفوظ في الحديث أنه كان إذا قام من الليل يتسوق، حديث عائشة في صحيح مسلم قالت كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواك وطهورة فيبعث الله ما شاء يبعثه من الليل فيتسوق، هذا المحفوظ عن عائشة في نوم الليل دون هذه الزيادة في ليل ولا نهار. إذن هذه، هذا الباب الأول من هذه الأبواب، وهي أبواب السواك وسنن الفطرة. وهذه الأبواب عموما تدل على كمال الإسلام وشموليته، وأيضا تدل على عظمة هذا الدين، وأنه دين الطهارة، دين النزاهة، فبدأ المؤلف رحمه الله بباب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده، أي ذكر ما يتأكد استعمال السواك عنده، أي المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. أولا السواك يطلق على الفعل، على نفس التسوق، نفس الدلك للأسنان يطلق عليه السواك، ويطلق على العود الذي يتسوق به، فإذا قال أهل العلم الحث على السواك ليس معنى الحث فقط على أخذ العود هذا والاحتفاظ به وجعله مع الإنسان، لا، ولكن المراد الحث على أخذه واستعماله، تنظيف الفم به. والسواك قال النووي رحمه الله فيه قال هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه، هو استعمال عود أو نحوه غير العود كما سيأتي إن شاء الله، يستعمل حتى خرقة أو بأصبعه كما سيأتي أو فرشة مصنوعة، هو استعمال عود أو نحوه. بقيد في الأسنان، في أسنانه، وسيأتي معنا إن شاء الله هل يشرع السواك على اللسان أو أنه خاص بالأسنان، لإذهاب التغير ونحوه، المراد التغير وتغير الأسنان وصفرتها ونحوه، أي إذهاب الرائحة التي في الفم، إذهاب بقايا أكل. فإذن هذا السواك، وجمهور العلماء على أن أفضل السواك هو الأراك، سواء كان يستاك بعوده أو بعروقه، ذهب إليه أكثر العلماء أن أفضل السواك هو عود الأراك أو عروقه، عود أي أغصانه يقطع منها، أو عروقه التي تأتي تحت الأرض وهي أقوى وأثبت وأدوم، فرشتها تكون أقوى. قالوا لأن هذا هو السواك الذي كان مستعملا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن مسعود أنه صعد شجرة الأراك يقطع منها سواكا فجاءت الريح فكشفت عن ساقه إلى آخره. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الحنابلة أنه لا فرق بين الأراك أو الزيتون ونحوها من الأشجار، وكله قالوا يكون سواكا، والأمر في هذا قريب، والقصد منه هو تنظيف الفم، استعمال ما يزيل التغير الذي يكون على الأسنان، سواء كان بعود الأراك أو بغيره، إلا أن الأكثر هو استعمال عود الأراك، وهذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في بعض الأحاديث استعمال الزيت عود الزيتون حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف موضوع، أنه حث على الاستياك بأعواد الزيتون. أيضا لا يشترط ولا يتعين عود شجر، بل قال أهل العلم بأي شيء استاك مما يزيل التغير أجزأه في عمله بالسنة، في المواضع التي ستأتي ما عنده عود أراك أخذ غصن شجرة أخرى استاك به حتى نظف أسنانه، أو أخذ فرشة من هذه الفرشة المصنوعة استاك بها حتى نظف أسنانه قبل الوضوء قبل الصلاة، عمل بالسنة وأجزأه ذلك. وممن نبه على ذلك النووي وغيره، وأنه لا يتعين فيه عود معين، بل القصد فيما يزيل التغير، تطهير الفم فبأي شيء فعل يكون عمل بالسنة وأجزاءه ذلك. فلو لم يجد الإنسان عود الأراك أو عروق الأراك الذي هو أفضل السواك وأخذ عودا من أي شجرة واستاك بأجزاءه، لكن يكون لينا رطبا لا يكون ضارا بالفم باللثة أو الأسنان، فإن عود الأراك امتاز بلينه وعدم إيذائه للفم. فإذن هذا معنى السواك وبأي شيء يساك. وأما حكمه، حكم السواك سيأتي المواضع التي يشرع فيها، لكن حكمه عموما أكثر العلماء على أنه مستحب وأنه لا يجب في حال من الأحوال. حتى قال النووي رحمه الله، قال: وهذا بإجماع من يعتد به في الإجماع، لأن النووي لا يرى خلاف الظاهرية مؤثرا في الإجماع. فلذا قال: قال وهو بإجماع من يعتد به في الإجماع، ثم نبه على أنه نقل خلاف عن داود وقال لا يعتد بخلافه. فهذا القول الأول أنه مستحب ولا يجب. قال: ودليل هذه الأدلة الصريحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمر إيجاب، إنما رغب فيه فعله حث عليه، ولكن لم يأمر به أمر إيجاب، بل جاء في حديث أنس في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك، أي حثهم عليه كثيرا. القول الثاني قالوا: يجب للصلاة ولكن لا تبطل الصلاة بدونه، هو واجب للصلاة قبل أن يصلي يجب أن يستاك، ولكن لو صلى دون أن يستاك تصح الصلاة ولا تبطل. وهذا القول حكاه جماعة من الأئمة عن داود، من حكى عنه النووي وابن قدامة وغيرهم، مع أن بعضهم أنكر هذا القول عن داود. هناك قول ثالث حكاه أيضا النووي وحكاه ابن قدامة، أنه يجب للصلاة وإن تركه عمدا بطلت صلاته. وهذا القول حكي عن إسحاق بن راهوية. ومن أهل العلم من قال يجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وهناك أقوال غير هذا، وأصحها هو القول الأول وهو قول عامة العلماء أن السواك مستحب ولا يجب في حال من الأحوال، لكنه سنة مؤكدة ويتأكد في مواضع سيأتي ذكرها إن شاء الله أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الحث عليه والترغيب فيه وفعله. واستعمال السواك من أحسن ما يعين الإنسان على تنظيف فمه وذهاب الرائحة الكريهة منه، ولو جربه واستمر عليه لانقطعت الرائحة أو لقلت كثيرا، وهذا مجرب. فليعتني الإنسان بالسواك. قد ألف أهل العلم فيه مؤلفات خاصة في السواك وأحكامه، وسيأتي إن شاء الله ما له من أحكام في دروس لاحقة بإذن الله تعالى. أخو يقول هذا الباب ساقط من نسختنا نيل الأوطار، فهل هو ساقط من جميع النسخ؟ كان المقصود هذا الباب ينظر، أنا رأيت الباب الذي هو آخر باب في الاستنجاء، استنجاء باليمين وما استذكر به، هو ساقط من نيل الأوطار، وأما هذا الباب موجود في نيل الأوطار إذا كنت تقصد الباب الذي قرأناه اليوم. أخوني يقول تقدم معنى أنه يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء، أي أنه يجوز تأخيره، فكيف يستنجي بعد ذلك ومس الفرق من نواقض الوضوء؟ أجبنا عن هذا فيما سبق، ها من يذكره بالجواب؟ نعم، إذا كان استنجاء من البول فلا يلزم أن يمس الفرقة، بل يستنجي بحجر أو يرشه بالماء ويجزئه، ها؟ وإن كان يستنجي من الغائط ممكن يستنجي بحائل إذا كان بالماء، وإن كان بحجر يمسحه دون أن يمس فرجه، فليس فيه إشكال، لأنه كما سبق لا ينبغي تأخير الاستنجاء عن الوضوء، والأفضل أن يقدم الاستنجاء على الوضوء لأن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أخن يقول أيهما أفضل الصدقة على إنسان من غير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو الهدية لمن كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج؟ في الأصل الصدقة أفضل من الهدية، هذا الأصل، والأدلة التي وردت في الصدقة كثيرة، لكن قد يكون للهدية مزية تجعلها أفضل، كالإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أفضل من الصدقة على غيره، أو إنسان كما قال السائل محتاج من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فهو إما أن يهدي له هدية وإما أن يتصدق بذلك الشيء على غيره صدقة، وغيره قد يأتي صدقة تسد حاجته، ولكن هذا لا تحل له الصدقة وهو محتاج، فالهدية له هنا أفضل، وقد يأجره الله تعالى أكثر من أجر الصدقة حين نوى إعفاف هذا الشخص أو سد حاجته أو إكرام إنسان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بحسب الحاجة، وإلا فالأصل عموما أن الصدقة أفضل. أخ يقول إذا ساك الإنسان بالفرشة المصنوعة هل هذا من تغيير السنة؟ لا، ليس من تغيير السنة، فليس كل الناس يتيسر له عود الأرك، فإذا استاك بهذا يكون عمل بالسنة، والقصد منه هو التنظيف، تنظيف الفم، إزالة التغير، وكذا عرفه العلماء أنه استعمال عود أو نحوه لإزالة التغير في الأسنان ونحوه، وليس كل الناس يتيسر له عود الأراك في كل وقت. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من الأمور التي تنافي توحيد الله سبحانه وتعالى ادعاء علم الغيب بأي طريق كان، فإن علم الغيب سواء كان الغيب الذي مضى أو الغيب الذي سيأتي في المستقبل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال الله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وقال الله تعالى لنبيه: قل لا أملك لنفسي ضرا، أن يقول أمر الله نبيه أن يقول للناس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. ولذا لما قالت جارية كما في صحيح البخاري، قالت: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، فنهاها عليه الصلاة والسلام، قال: لا يعلم ما في غد إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو المنفرد بعلم الغيب. ولذا لما قص الله تعالى على نبيه قصص الأنبياء السابقين قال له: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فلا يعلم الغيب أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ادعى علم شيء من الغيب فقد ادعى لنفسه ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وممن يدعي علم الغيب الكهان والعرافون والمنجمون الذين يدعون علم الغيب ببعض الطرق، سواء كانوا يدعون علم الغيب الذي مضى مما ليس في كتاب ولا سنة، أو يدعون علم الغيب في الأمور المستقبلة التي ستأتي فيتكهنون ويخبرون بالأخبار الغيبية متخرصين بذلك ومدعين ما ليس لهم، كل هذا مما ينافي توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد كان هذا الصنف كثيرا في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان العرب لهم في كل قبيلة وفي كل حي بعض الكهان يسألونهم ويستخبرونهم عن أمور الغيب، حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام ففضح أولئك الكهان ومنعوا ما كانوا يسترقونه من السمع من السماء، فقد كانت لهم شياطين تقعد من السماء مقاعد، فإذا سمعت الأمر الذي يقضى به في السماء، فالله تعالى إذا تكلم بالوحي تناقله الملائكة بينهم في السماوات، قال الله كذا وكذا، فيسمع هؤلاء الشياطين تلك الأمور الغيبية التي قضى الله فيها بالسماء فينقلونها إلى الكهان، فيخبر الكهان بها الناس قبل أن تقع، فكانوا يصدقونهم. ولذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان، سأله أناس عن الكهان، قال: ليسوا بشيء، ليسوا بشيء، لا يعلمون شيئا ولا يستطيعون فعل شيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء أحيانا فيكون حقا. قال: تلك الكلمة من الحق مما استرقه الشيطان من السماء فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، أن يكررها عليه في أذنه كما تكرر الدجاجة صوتها المتقطع. قال: فيكذبون معها 100 كذبة، فيصدقهم الناس بتلك الكلمة من الحق التي سمعت من السماء. فلما بعث الرسول أرسلت عليهم الشهب وأحرقوا بالنجوم، هؤلاء الشياطين الذين كانوا يسترقون السمع لئلا يكذبوا في وحي الله. قال الله سبحانه عن الجن أنهم قالوا: وأنا كنا نقعد منها، أي من السماء، مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقالوا قبلها: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، رجموا بتلك النجوم كما قال الله عز وجل: إنا زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب، إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فإذا رموا بالنجوم وأحرقوا بالشهب بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقل شرهم وذهب كثير مما كانوا يسترقون من السمع ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا خافت الجن من بعثة الرسول، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس أنهم حيل بينهم وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم قالوا إنه قد حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقال لهم قومهم: ما هذا إلا لأمر حصل، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمرت طائفة منهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بأصحابه الفجر بنخلة، أي في موضع يقال له نخلة، فقالوا حين سمعوا القرآن: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. وفزعت الجن من بعثة الرسول حين حيل بينهم وبين ذلك. جاء في صحيح البخاري أن رجلا قال أن عمر قال لرجل كان كاهن قومه في الجاهلية، قال: ما أعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق إذ جاءتني أعرف فيها الفزع، مذعورة فزعة خائفة، تقول: ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها، إلى آخر ما قالت. قال: وما ذاك؟ قالت: رجل يقول لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. قال عمر: فما لبثنا أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الكهان متسلطين على الناس، وكان الناس يصدقونهم بما يدعون من علم الغيب. فلما بعث الرسول أرسلت عليهم الشهب، ولكن قد يخطفون الخطفة، قد يسمعون الكلمة، يضحون بأنفسهم ويعرضونها للهلاك لأجل أن يسرقوا كلمة من السماء من علم الغيب. يتراصون بعضهم فوق بعض من الأرض إلى السماء ويتسمعون، فيخطف الذي يلي السماء كلمة مما قضي في السماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فربما أدركه الشهاب فأحرقه قبل أن يلقي تلك الكلمة لمن تحته، وربما ألقاها إلى من تحته قبل أن يدركه الشهاب ويلقيها هذا الذي أخذها إلى من تحته حتى تصل إلى الكاهن. فلذا قد يخبر أحيانا بشيء من علم الغيب ويكون كما أخبر به، ولكنه قد خلط معه كذبا كثيرا، فيغتر الناس ويصدقه الناس بكلمة سمعها الجن من خبر الغيب من السماء. فالكهانة من ادعاء علم الغيب الذي هو كفر بالله سبحانه وتعالى. ومن الكهانة علم التنجيم الذي فيه ادعاء أيضا لعلم الغيب، فقد جاء عند أحمد وأبي داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر. وفي رواية: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. قال أهل العلم: كلما زاد في تعلم علم النجوم كلما زاد توسعه في هذا الأمر من السحر والكهانة، وكلما زاد إثمه وكفره بالله تعالى. قال أهل العلم: وعلم النجوم نوعان، علم يسمى بعلم التسيير، وهذا العلم تعرف به مواقع بعض النجوم أو مواقيت ظهورها وغيابها، فيعرف الناس به المواقيت ويعرفون به فصول السنة ويعرفون به جهة القبلة. وهكذا المسافرون في البحار وفي الصحراء يهتدون بهذه النجوم ويعرفون بها الجهات. فهذا العلم مما أباحه الله تعالى، وعلى إباحته أكثر السلف. قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي يعلمون أن هذا النجم يكون جهة القبلة فيعرفون جهة القبلة ويهتدون إليها به. هكذا يعرفون أن هذا النجم يكون جهة كذا وكذا من الأمكنة فيعرفون الطرق بواسطة ذلك. فتعلم هذا العلم من العلم الجائز الذي يحتاجه الناس في مواقيتهم وفي سفرهم وفي كثير من شأنهم، وليس هذا هو المراد بالحديث. والعلم الثاني ما يسمى بعلم التأثير، وهو أن يربط الأحوال الفلكية من حركات النجوم بالحوادث الأرضية التي تقع في الأرض. فإذا تحرك نجم جهة مكان معين، أو طلع نجم أو سقط نجم، قالوا سيكون كذا وكذا من الأمور، سيموت فلان، أو سيولد رجل عظيم، أو ستحصل كوارث للناس، أو يحصل كذا وكذا. فهذا من ادعاء علم الغيب، وهو كفر بالله تعالى. ومما كان عليه أهل الجاهلية ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه، ففي صحيح مسلم عن ابن عباس أن ناسا من الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة فرمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول مات الليلة رجل عظيم وولد رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. ثم ذكر الحديث وبين أنه إنما يرمى بها قذفا للشياطين الذين يسترقون السمع. فربط حوادث الأرض بأحوال الفلك من ادعاء علم الغيب ومن التخرص على الله تعالى فيما هو من خصائصه ولا يعلمه إلا هو. وكم يحصل هذا في الناس، يربطون حوادث الأرض وما يحصل فيها من موت أو حياة أو سعادة أو شقاوة أو عافية وسلامة أو بلاء وكوارث، يربطونها بحركات النجوم وسيرها ومنازلها، وكل ذلك من السحر، من الكهانة المحرمة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري معلقا عن قتادة ووصله الطبري وغيره بسند صحيح أنه قال رحمه الله وهو من أئمة التابعين: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. خلقها لثلاث، دل على هذه الثلاث كلها القرآن. خلق الله النجوم لهذه الثلاث: زينة للسماء تزين بها، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فزين الله السماء بهذه المصابيح: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ورجوما للشياطين، كما قال الله: إنا زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال الله: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون.

في المصنف بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد الحروف الأبجدية، أبجد هوز إلى آخره، وهذا من شأن السحرة يستعملونها في ادعاء ذلك. أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى لمن فعل ذلك عند الله من خلاق، والخلاق هو النصيب، أي لا أرى له عند الله نصيبا، أي أنه كفر بالله وصار من أهل النار حين يدعي بهذه الأحرف والنظر في النجوم شيئا من علوم الغيب. فالتنجيم الذي هو علم التأثير وربط حوادث الأرض بأحوال السماء من الكهانة التي هي ادعاء لعلم الغيب الذي لا يكون إلا لله. ومن التنجيم ما يسميه الناس اليوم بالأبراج أو بالنجوم، فيقول نجمك كذا وكذا ستكون سعيدا، نجمك كذا وكذا ستكون غنيا، أنت مولود في برج كذا وكذا ستكون ذا مال كثير أو تكون فقيرا. هذا من ادعاء علم الغيب. ومن الكهانة التي هي كفر بالله سبحانه وتعالى، وهذا منتشر بين كثير من المسلمين، إما عبر بعض البرامج في الجوالات، بعض البرامج في الجوالات في حساب العمر، يأتي الإنسان إلى حساب عمره أو تحويل الميلادي إلى الهجري من التاريخ، وفيها الأبراج، وأنت مولود في برج كذا أو في نجم كذا فأنت من أهل السعادة أو أهل الشقاوة أو أهل الغنى أو الفقر، فلا يجوز تصديق ذلك، ولا يجوز النظر فيه، ولا يجوز ترويجه بين الناس أو اعتقاد صدقه، فكل هذا من الكهانة المحرمة التي هي ادعاء لعلم الغيب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إذا عرفنا ذلك وأن الكهانة والتنجيم وما يلحق بذلك هو مما ينافي توحيد الله تعالى، فعلى المسلم أن يعلم أنه يحرم عليه إتيان هؤلاء أو تصديقهم والاغترار بهم. فقد حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك، وكل هذا من أمر الجاهلية ومما عليه أهل الكفر اليوم، يصدقون هذه الأوهام وهذه الخزعبلات التي هي تكذيب لكثير من الآيات التي فيها أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، وإن منا رجالا يأتون الكهان، أي فهل يجوز أن نأتيهم أو أن نصدقهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتهم، أي لا يحل لك أن تأتي الكهان ولا أن تسائلهم عن أمر من أمورك. ولذا دلت الأدلة على أن من يأتيهم على خطر عظيم، ويختلف حال ذلك، فمن أتاهم مصدقا لهم فيما يقولون يأتيهم يسائلهم في أشياء
ويصدقهم فيما يقولون من ادعاء علم الغيب

0: فهذا قد كفر بالله تعالى، ولو لم يكن هو الذي يدعي علم الغيب، ولكنه اعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، فإن هذا يكون قد كذب بكلام الله الذي فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وبالتالي يكون كفر بالله تعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البزار عن جابر وعند أبي داود والحاكم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا، وفي رواية أو عرافا، ومعناهما متقارب، فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أتاه يسائله في شيء ولا يصدقه، لا يعتقد صدقه فيما ادعى من علم الغيب، ولكن يسائله أو يجرب ذلك، فإنه قد أتى كبيرة من الكبائر وعاقبه الله تعالى بأن لا يقبل صلاته 40 ليلة. ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ولو لم يصدقه فيما ادعاه من علم الغيب لكانت عقوبته ألا تقبل له صلاة 40 ليلة. ومثل هذا دخول المواقع التي تدعي ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يدخلها أو أن يبحث فيها أو أن يسائل أهلها، وهكذا لا يجوز له شراء الصحف التي تنشر ذلك وتروجه. فإذا كان سؤال الكهان عقوبته ألا يقبل لصاحبه صلاة 40 ليلة وإن لم يصدقهم، فكيف بمن يسائلهم أو يدخل في مواقعهم أو يتصفح فيها مسترشدا بها؟ فلا يحل له ذلك. قال أهل العلم: وأما من أتى كاهنا ليفضحه، كرجل من أهل العلم ممن يثق بعلمه ويعلم تمكنه فيه، ويرى كاهنا قد كذب على الناس ولبس عليهم في ادعاء علم الغيب، فيأتيه لقصد فضيحته وهتك أمره، فإن هذا مشروع له، بل قد يجب ذلك إذا كان في مصلحة، كما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ابن صياد الذي كان كاهنا في المدينة، أتاه عليه الصلاة والسلام وجعل يترصد له ويتسمع قوله، يريد أن يفصح عن شيء مما يقول، وخبأ له خبيئا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قد خبأت لك شيئا فما هو؟ قال: الدخ، ولم يستطع تكميله. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما. فإتيانهم لفضيحتهم وتحذير الناس منهم وكشف حقيقتهم ممن يثق بنفسه في ذلك ويعلم مصلحة راجحة فيه أمر مشروع فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما إتيانهم لمساءلتهم لاستخبارهم فإن هذا من المحرمات. كم من الناس كان إذا ضاع عليه شيء ذهب عند الكاهن يسأل، إذا سرق عليه شيء يذهب إلى الكاهن يسأل: من الذي سرق؟ من الذي أخذ هذا الشيء؟ أين هذا الشيء الذي ضاع عني؟ فيلعب هذا الكاهن بعقله ويعبث به ويتوه في ذلك ويخسر دينه. إذا أتى مصدقا له كفر بآيات الله سبحانه وتعالى وكذب بها، فلا يجوز للمسلم ذلك، بل الواجب البعد عن ذلك كله بأي طريق كان، ادعاء علم الغيب. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم عليك باليهود والنصارى وأعوانهم من الرافضة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم كف شرهم وبأسهم عن الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: تستمعون الآن إلى
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك
3: تقدم هنا، وأن أول فاتحة هي الحمد لله رب العالمين وهلم جرا. يقول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح خطابه، وهذا يأتي في القرآن كثيرا. يوجه الله الخطاب ويكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لكل من يتأتى خطابه ويصح خطابه، إلا أنه أحيانا يتعين أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام، مثل: ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا لا يمكن أن يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يترجح العموم، مثل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا أول الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وآخره إذا طلقتم عام. فقوله هل أتاك حديث الغاشية، يجوز أن يكون الخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده وأمته تبع له، ويجوز أن يكون عاما لكل من يتأتى خطابه. والاستفهام هنا للتشويق، فهو كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ويجوز أن يكون للتعظيم لعظم هذا الحديث عن الغاشية. حديث الغاشية هو أي نبأها، والغاشية هي الداهية العظيمة التي تغشى الناس، وهي يوم القيامة التي تحدث الله عنها في القرآن كثيرا، ووصفها بأوصاف عظيمة مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قسم الله سبحانه وتعالى الناس في هذا
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: يأتون كلما اشتد عطشهم والعياذ بالله واستغاثوا، كما قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. هذا الماء إذا قرب من وجوههم شواها وتساقط لحمها، وإذا دخل في أجوافهم يقول عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إذا لا يستفيدوا منه لا ظاهرا ولا باطنا، لا ظاهرا بالبرودة يبرد الوجوه ولا باطنا بالري، ولكنهم والعياذ بالله يغاثون بهذا الماء. ولهذا قال: تسقى من عين آنية. فإذا قال قائل: كيف تكون هذه العين في نار جهنم؟ والعادة أن الماء يطفئ النار، أليس كذلك؟ فالجواب أن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا. لو أنها قيست بأمور الدنيا ما استطعنا أن نتصور كيف يكون. أليس الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس الناس على قدر ميل؟ والميل إما ميل المكحلة وهو نصف الإصبع، أو ميل المسافة كيلو وثلث أو نحو ذلك. وحتى لو كان كذلك فإنه لو كانت الآخرة كالدنيا لشوت الناس شيئا، لكن الآخرة لا تقاس بالدنيا. أيضا يحشر الناس يوم القيامة في مكان واحد، منهم من هو في ظلمة شديدة، ومنهم من هو في نور، نورهم يسعى بين أيديهم وفي أيمانهم. يحشرون في مكان واحد ويعرقون، منهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومع ذلك هم في مكان واحد. إذن أحوال الآخرة لا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا. فلو قال قائل: كيف يكون الماء في النار؟ قلنا: أولا أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، ثانيا أن الله على كل شيء قدير. ها نحن الآن نجد أن الشجر الأخضر توقد منه النار، كما قال تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر رطب، ومع ذلك إذا ضرب بعضه ببعض أو ضرب بالزند انقدح، خرج منه نار حارة يابسة، وهو رطب بارد. فالله على كل شيء قدير. فهم يسقون من عين آنية في النار، ولا يتنافى ذلك مع قدرة الله عز وجل. أما طعامهم فقال: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. الضريع قالوا إنه شجر ذو شوك عظيم، إذا يبس لا يرعاه ولا البهائم، وإن كان أخضر رعته الإبل، ويسمى عندنا الشبرك. هذا الضريع هو شجر ذو شوك، إذا يبس ما لا يرعى لأنه شوك، وإذا كان أخضر ترعاه الإبل. هم والعياذ بالله في نار جهنم ليس لهم طعام إلا من هذا الضريع. ولكن لا تظن أن الضريع الذي في نار جهنم كالضريع الذي في الدنيا، يختلف عنه اختلافا عظيما. ولهذا قال: لا يسمن فلا ينفع الأبدان في ظاهرها، ولا يغني من جوع فلا ينفعها في باطنها. فهو لا خير فيه، ليس فيه إلا الشوك والتجرع العظيم والمرارة والرائحة المنتنة التي لا تستفيدون منها شيئا. ثم ذكر الله عز وجل القسم الثاني من أقسام الناس في يوم الغاشية، فقال: ووجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة إلى آخره، وسنذكرها إن شاء الله في الجلسة القادمة. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يرزقنا وإياكم دار القرار، إنه على كل شيء قدير. والآن للأسئلة. هو العادة أننا لا نسأل، أن الإنسان لا يستحق إلا سؤالا واحدا. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ما هي الأدلة على أن تارك أركان الإسلام عدا الشهادتين والصلاة تهاونا أو كسلا لا يكفر، مثل ترك الزكاة والصوم والحج؟ نرجو ذكر الأدلة مع الرد على أدلة المعارضين إن كان هناك معارضة، جزاكم الله خيرا.
0: أركان الإسلام خمسة كما هو معروف: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فمن ترك الركن الأول فهو كافر بالإجماع، يعني من أنكر أن لا إله إلا الله أو أنكر أن محمد رسول الله فهو كافر، ولا خلاف بين المسلمين في ذلك. ومن أنكر سوى هذا، فإن أنكر فرضيته يعني قال ليس بفرض وهو قد عاش بين المسلمين وعرفه، فهو أيضا كافر. ومن أقر بفرضيته ولكن تركه تهاونا فهذا موضع خلاف بين العلماء. فمنهم من قال كل الأركان الأربعة إذا تركها الإنسان كفر إذا تركها تهاونا، وهذا رواية عن إمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال لا يكفر بأي واحد منها، أي من الأربعة حتى بالصلاة. ومنهم من قال إن ترك الصلاة تهاونا كفر وإلا، وأما غيرها فلا يكفر. وهذا القول هو القول الوسط، وهو الذي تؤيده الأدلة. دليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في مواضع كثيرة من القرآن، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. وقد دل الدليل على أن تاركها لا يكفر، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما برأت وعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا يدل على أن تارك الزكاة الباخل بها لا يكفر. الدليل أو وجه الدلالة وهو يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة. فإذا كان لا يكفر بترك الصلاة بترك الزكاة فما دونها من باب أولى. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المشهورين قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. أين كفر بمعنى ترك الحج، والكفر يطلق أحيانا على غير الكفر الأكبر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. نعم اللي بعد.
2: فضيلة الشيخ حفظه الله ورعاه، ما رأي فضيلتكم في إقامة الدورات الرياضية في كرة القدم بحيث أن كل فريق يدفع مبلغا وقدره على سبيل المثال 700 ريال
0: 700 كسر 100
2: نعم 700 ريال، والمبلغ عبارة عن 500 ريال اشتراك و200 تأمين ترد إلى الفريق وبعد انتهاء الدورة ترد إلى الفريق بعد انتهاء الدورة، علما أن مبلغ 500 ريال المتبقي
0: 500 الألف هذه زائدة، ولهذا ما لا ينطق فيها على حسب الكتابة.
2: نعم. علما أن مبلغ 500 ريال المتبقية من المبلغ تصرف على شراء الجوائز التي يتم توزيعها على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى، وكذلك على الحكام وما يترتب على تسوية الملعب وخلافه، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
0: الذي نرى أن بذل العوض في الألعاب في جوازه نظر، نرى في جوازه نظر، وذلك لأن هذه الألعاب تباح إذا لم يكن فيها شيء محرم ككشف العورة والتلهي عن الصلاة والسب والشتم فيما بين اللاعبين، فإن تضمنت هذا فهي حرام، وإن لم تتضمن فهي من الأمور المباحة ولا شيء فيها. لكن كونها بعوض يدفع من الجميع ثم يكون للغالب، هذا ميسر لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. لا سبق يعني لا عوض على السبق إلا في نصر أو خف أو حافر، يعني بالنصر السهام والخف الإبل والحافر الخيل. واستثنت هذه الثلاثة لما فيها من المعونة على الجهاد في سبيل الله. وأما أخذ العوض فيما سوى ذلك فإنه حرام ولا يجوز، إلا أن بعض العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية قال إنه لا بأس بأخذ الرهان في مسائل العلوم الشرعية، لأن العلوم الشرعية نوع من الجهاد في سبيل الله، إذ أن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم. فما ذكرته في السؤال نرى أنه لا يجوز. أما لو جاء إنسان من خارج وأراد أن يتبرع بشيء للسابق منهم فأرجو أن لا يكون به بأس، على أن في نفسي من بذل العوض على هذه الألعاب نظرا. نعم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، ما حكم طلب المسلم من أخيه المسلم ممن يتوسم فيه الخير أو ممن هو ذاهب إلى الحج أو سفر غيره فيطلب منه الدعاء له في ظهر الغيب أو حتى لو كان مقيما؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الأكرم عليه الصلاة والسلام أثنى على أويس وحث الصحابة رضوان الله عليهم على طلب الدعاء لهم منه، وهل كره شيخ الإسلام بن تيمية ذلك وخص الحديث بأويس؟ أفيدونا وفقكم الله.
0: نعم. طلب الدعاء من الرجل الذي ترجى إجابته إما لصلاحه وإما لكونه يذهب إلى أماكن ترجى فيها إجابة الدعاء كالسفر والحج والعمرة وما أشبه ذلك، هو في الأصل لا بأس به، لكن إذا كان يخشى منه محذور، مثل أن يخشى من اتكال الطالب على دعاء المطلوب وأن يكون دائما متكلا على غيره فيما يدعو به ربه، أو يخشى من أن يعجب المطلوب بنفسه ويظن أنه وصل إلى حد يطلب منه الدعاء فيلحقه الغرور، فهذا يمنع باشتماله على محذور. وأما إذا لم يشتمل على محذور فالأصل فيه الجواز، لكن مع ذلك نقول إنه لا ينبغي، لأنه ليس من عادة الصحابة رضي الله عنهم أن يتواصوا بدعاء بعضهم لبعض. وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي أو يا أخي من صالح دعائك، فإنه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال بعض الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم أنه لا أحد يصل إلى مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد طلب منه ثابت بن قيس بن الشماس، وإلا فقد طلب منه عكاشة بن محصن أن يجعله أن يدعو الله له فيجعله من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال: أنت منه. ودخل رجل يسأله أن يسأل الله الغيث لهم فسأل. وأما إصاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا من أويس القرني أن يدعو لهم فهذا لا شك أنه خاص به، وإلا فمن المعلوم أن أويسا ليس مثل أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة، ومع ذلك لم يوصل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه أن يدعو لأحد، أن يطلب من أحدهم أن يدعو له. وخلاصة الجواب أن نقول إنه لا بأس بطلب الدعاء ممن ترجى إجابته بشرط أن لا يتضمن ذلك محذورا، ومع هذا فإن تركه أفضل وأولى. نعم. يجيك السؤال.
1: حفظك الله. ورد في صحيح مسلم أن من صفات الصلاة
4: عن الجنازة أن تكون أربع تكبيرات، فهل العلماء كلام في هذا أم أنه يؤخذ؟ أقول فهل العلماء جمع يعني بين الحديث الواردة في أنها أربع أو أنها خمس، أم أنه يؤخذ ويقال أنه سنة تفعل هذا وهذا؟
0: أكثر ما يكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربع تكبيرات فقط، لكن ثبت عن أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسة كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكذلك ورد عنه الست إلى السبع، ولهذا قال العلماء إنه لا بأس بالزيادة على الأربع إلى السبع، والأفضل الإنسان أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة، يعني تارة أربعا وتارة خمسا وتارة ستا وتارة سبعا كما جاء في السنة، لكن الأكثر الأربع. كل شيء ورد به السنة على وجوه متنوعة، فالأفضل أن تأخذها بهذا تارة وبهذا أخرى. نعم.
5: فضيلة الشيخ أثابكم الله، في حديث من عادى لي وليا في نهاية الحديث يقول الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي في قبض نفس عبد المؤمن، فهل في هذا إثبات صفة التردد لله عز وجل، أو كيف التوفيق في هذا الأمر؟ أثابكم الله.
0: إثبات التردد لله عز وجل على وجه الإطلاق لا يجوز، لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. وليس هذا التردد من أجل الشك في المصلحة، ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء، بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن. ولهذا قال في نفس الحديث: يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. وهذا لا يعني أن الرسول أن الله جل وعلا موصوف بالتردد لشكه أو في قدرته أو في علمه، بخلاف الآدمي إذا أراد أن يفعل الشيء يتردد إما لشكه في نتائجه ومصلحته، وإما لشكه في قدرته عليه هل يقدر أو لا يقدر. أما الرب عز وجل فلا. نعم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد شخص مفرد مع زوجته طواف القدوم وسعى للحج، طواف الحج لم تستطع زوجته لأنها مريضة، طافت شوطا واحدا ولم تستطع أن تكمل، وأراد مع طواف الوداع كذلك أن تطوف للحج فلم تستطع لمرضها، فطاف لجهله عنها وجاء من بلده، فما الحكم في شأنه؟
0: أقول السلام عند إلقاء السؤال ليس من السنة، لأنك معنا، والصحابة كانوا يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام بدون أن يلقوا السلام إلا من قدم فيسلم. أما بالنسبة للسؤال فمن المعلوم أنه لا يصح الاستنابة في الطواف والسعي، وغاية ما ورد عن الاستنابة في رمي الجمرات. والذي يجب على هذه المرأة أن تعود الآن إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة. وهل هي سعت أو لا؟ سعت. نعم. إذن تطوف طواف الإفاضة، وإن أتت قبل ذلك بعمرة فهو أحسن، حتى لا تدخل إلى مكة إلا وهي محرمة، وإن تعسر عليها ذلك فلا حرج أن تدخل مكة وتطوف طواف الإفاضة وترجع. إما أن تريد العمرة فتحرم من الميقات، وإما أن لا تريد العمرة فلا تحرم، لأنها قد حلت حل الأول.
7: شيخ أحسن الله إليك، ذكرنا في الآية أن أحوال الدنيا أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الآخر بأحوال الدنيا، ومثلنا بالضريع أنه شجر ولكنه ليس كشجر الدنيا، وجاء في غير موضع من الأحاديث أن الرمضاء أو الحر الشديد من فيح جهنم، فكيف نوجه هذا؟
0: التوجيه هو سهل، لأن قوله من فيح جهنم ليس هي جهنم، فيحها يعني حرارة من حرارتها، والإنسان مثل إذا كان حول النار أصابهم من حرها، لكن الحر الذي يصيبه من النار عند قربه منها ليس كالحر الذي يصيبه لو دخل بها. نعم. المعنى من فعل جهنم معنى من حرارتها. ولهذا قال الرسول إن قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء من الزمهرير ونفس في الصيف من الحرارة. نعم.
1: بالنسبة لسؤال يعني أنا وضع عمل يعني شخص يعمل في مؤسسات وكيل مؤسسات ومديرها شخص يعني واحد وكان يعمل معه مدة طويلة وخلال المدة تبين أن هذا الشخص يعني أن مؤسسات يعني مؤسسة قوية ومشاريع يعني بملايين 100 مليون 50 مليون 60 مليون ولكن تبين له في بعد أن يعني المؤسسة يعني كانت تأخذ من البنك يعني أنه وقعت صفقات مع البنوك وحقيقة العلم المؤسسة عندها يعني عندها أموال أرصدها عند الدولة لكن لم تصرف يعني ملايين يعني أكثر من العدد اللي أخذت من البنك ولكن مجرد أنها ما تأخذت من البنك حتى المشاريع ما تتأخر لا تأخر مشروع يضرب عليها باليوم مثلا غرامات تقدر كما معلوم يعني بحال يعني تعاقدات مع الدولة فتبين بعدين هذا الشخص يعني أن المؤسسة أن واحد المؤسسات متعامل مع البنك وأنه يعني رواتبها ومشاريع تمشي على هذا لأن يعني الآن المؤسسة واقع ليس لديها سيولة مالية يعني للشركات الأخرى يعني كالذي يعمل مجال المقاولات الثاني والكهرباء والسباكة لا آخر فتبين أنها يعني تستلف من البنك أو موقع عقد مع البنك وآخر عقد وقع يعني قبل شهر أو شهر ونصف ما يقل 7 مليون أو 6 مليون فما حال الأمر في هذا الوقت يعني وكيف يعني يكون حال الموظف في هذه المؤسسة علما بأن المؤسسة هذه مديرها نعلم الموظف هذا يعمل لدى المدير هذا والمدير يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث والمؤسسات الثلاث يعني مالكهم غير واحد المؤسسات هذه يملكها نفس المدير هذا والمؤسسات الأخرى هو مدير
8: يتقاضى عليه
1: ويعني

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
2: كتاب الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا بشر بن السري، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي، فيقول: لا تدري مشوا على القهقرى. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي، يقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب: سمعت عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان، حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا إسماعيل، حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثره، فأصبروا حتى تلقوني. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشأم، فإذا رآهم غلمانا أحداثا. قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد أخبرنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال: جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال: بين يدي الساعة أيام الهرج، يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى: والهرج القتل بلسان الحبشة. وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري أنه قال لعبد الله: تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. قال ابن مسعود: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حا، وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا محمد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: قلت لعمر: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. حدثنا عمر بن حفص حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثنا شقيق قال: قال عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.

وتراصوا. الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده

0: بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال: هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك. إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم على الملك. باب الفتنة التي تموج كموج البحر. وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر إذ قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. قال: ذله وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخلي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا، وانفرد عثمان. حدثني بشر بن خالد، أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته، ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين: أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. باب: حدثنا عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي، فقدما علينا الكوفة فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. باب: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. حدثنا بدل بن المحبر، حدثنا شعبة أخبرني عمرو: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقالا: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة حلة. ثم راحوا إلى المسجد. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة. باب: إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكان ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية: من لذراري المسلمين؟ فقال: أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله قوله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله إلى طاعته وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ابن سيرين والسدي وابن عباس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقال الحسن هو المؤمن الذي أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب إليه وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. وقول الحسن هذا من حيث عمومه أصح فلا يعامه في كل من دعا إلى الله وعمل صالحا جمع بين القول والعمل فدعا إلى التوحيد وإلى الطاعة وعمل بذلك فلم يقتصر قوله أو فلم يقتصر صنيع وفعل على القول فقط بل جمع بين القول والعمل. قالت عائشة أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين وقال عكرمة هو المؤذن وقال أبو أمامة الباهلي وعمل صالحا صلى ركعتين بين الأذان والإقامة وقال قيس بن أبي حازم هو الصلاة بين الأذان والإقامة. وهذا قول ثاني في تفسير الآية أن المراد به المؤذن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله هو المؤذن الذي يدعو الناس إلى الصلاة ويدعوهم إلى الله، وعمل صالحا، وأكثر المفسرين على المعنى الأول، والمعنى الثاني أيضا صحيح وداخل في الآية. فالمؤذن ممن قوله أحسن القول، فهو يدعو الناس إلى الله تعالى، فيؤذن ويصلي فيعمل صالحا. أخبرنا أبو سعيد أحمد ابن محمد ابن العباس الحميدي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن الحسن ابن أيوب الطوسي قال حدثنا أبو يحيى ابن أبي ميسرة قال حدثنا عبد الله ابن يزيد المقري قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة ثلاث مرات، ثم قال في الثالثة لمن شاء. والحديث هذا في الصحيحين. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية ابن قرة عن أنس بن مالك قال سفيان لا أعلمه إلا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وهذا الحديث أخرجه من هذه الطريق أحمد وأبو داود والترمذي كلهم من طريق سفيان، وسنده ضعيف لضعف زيد العمي زيد بن الحواري، لكن له طريق آخر صحيح أخرجه أحمد والنسائي في السنة الكبرى من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد ابن أبي مريم عن أنس، وهذا سند صحيح.

إذن في حاصل هذه الآية أنه ذكر فيها قولين. القول الأول أن المراد بها الدعاء إلى توحيد الله وطاعته وعبادته، فهم أحسن الناس قولا، وإنما يمدحون إذا جمعوا مع هذا القول العمل وعمل صالحا، وأما مجرد قول بدون عمل فلا يمدح عليه. والقول الثاني أن المراد بها المؤذنون، وهذا قاله جماعة من السلف، ولا شك أن ذلك داخل فيه، يشملهم معنى الآية عموما. إذا أذنوا ثم صلوا فيكونون جمعوا بين القول الحسن والعمل الصالح، ومدحهم الله تعالى بأنهم أحسن الناس قولا. وفي هذه الآية حث على الدعوة إلى الله تعالى، وأنه لا قول يقوله العبد أحسن من دعوته إلى شهادة لا إله إلا الله وما دلت عليه. وهكذا هي حث للدعاء إلى الله تعالى على العمل الصالح والاجتهاد فيه. فلا يكفي قول بدون عمل. قال رحمه الله: قوله عز وجل ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قال الفراء لا ها هنا صلة، معنى ولا تستوي الحسنة والسيئة يعني الصبر والغضب، الصبر حسنة الغضب سيئة، والحلم والجهل، والعفو والإساءة. إذن حاصل الحسنة أي الخصلة الحسنة الخلة الحسنة لا تستوي مع الخصلة السيئة. فالخصلة الحسنة يشمل الحلم، العفو، الصبر، سائر أنواع الإحسان، أي لا يستوي مع السيئة أي الإساءة. ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن عباس: أمر بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة، يعامل الناس بالحسنى وإن أساءوا إليك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك، وصار الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كالصديق القريب. قال مقاتل بن حيان: نزلت في أبي سفيان بن حرب، وذلك أنه لان للمسلمين بعد شدة عداوته بالمصاهرة التي حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم فصار وليا بالإسلام حميما بالقرابة. وهذا معضل ولا يصح أنها نزلت في أبي سفيان، بل الآية فيها إرشاد للمعاملة الحسنة عموما، وأنه ما دفع شر ذي الشر في كثير من الأحوال بمثل الإحسان. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع الإساءة بالإحسان، فينقلب ذلك الأمر، يصير هذا العدو وليا حميما. ولكن هذه خصلة ما يستطيع لها كل الناس، أنه يعامل من أساء إليه بالإحسان. ولذا قال الله بعدها:
وما يلقاها؟ ما يلقى هذه الخصلة وهي دفع السيئات بالحسنة إلا الذين صبروا على كظم الغيظ واحتمال المكروه، وإلا فإن كثيرا من الناس يأنف من ذلك وقد يرى هذا ذلا وقد يرى هذا انكسارا أنه يحسن لمن أساء إليه. فقال الله وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي ما يستطيع هذه الخصلة وما يوفق لها إلا الذين رزقهم الله الصبر. قال البغوي الصبر على كظم الغيظ واحتمال المكروه. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم في الخير والثواب. وقال قتادة الحظ العظيم الجنة، أي ما يلقاها إلا من وجبت له الجنة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذا نبه بعد ذلك على نزغ الشيطان وكيده، أي الشيطان قد يؤنفك من ذلك، قد يمنعك من أنك تعامل من أساء بالإحسان، قد يوسوس لك أن هذا لا ينبغي من مثلك، وأن هذا ذل، وأن هذا انكسار، وأن هذا ضعف، وأنت إنسان عزيز لا بد أن تقابل تلك الإساءة بمثلها. الآن هذا نزغ الشيطان. إن حصل لك من ذلك قال الله فاستعذ بالله، استعذ بالله من الشيطان ليعصمك من شره، إنه هو السميع لاستعاذتك وأقوالك العليم بأفعالك وأحوالك. وفي هذه الآية حث على المعاملة الحسنة، وأن المعاملة الحسنة تغير كثيرا من الشر وتدفع كثيرا من المكروه. فيها حث على المعاملة الحسنة لمن أحسن ولمن أساء، فهي أمر بالإحسان لمن أساء، فتكون أمرا بالإحسان لمن أحسن من باب أولى. أيضا يستفاد منها أن الإحسان تعطف به القلوب ويصير العدو الحميم، يصير العدو الشديد العداوة وليا حميما، أي صديقا قريبا محبا. وكم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه من ذلك، من أناس منهم جهلة منهم من أساء فقابلهم بالإحسان فأثر فيهم. نعم قد يحتاج المؤمن إلى أن يعاقب من أساء إليه إذا كان يعلم شره وباطله، وأن الإحسان إليه يزيده في التمادي والشر، فهذا يفعله لمصلحة. إذا رأى الإحسان إليه يزيده عتوا ويزيده تماديا في الشر واستمرارا في الإساءة، وهو قادر أن يعاقب بما يدفع إساءته تلك، فهذا مشروع. ولكن الأصل أن دفع السوء بالإحسان هو الذي ينبغي فعله. وأن الإنسان يجاهد نفسه على ذلك، وانظر إلى ترغيب الله تعالى في هذا الأمر، كيف أخبر أنه ما يلقى هذا إلا ذو حظ عظيم. إذا رزقت هذه الخصلة تعامل المصيب الإحسان فأنت ذو حظ عظيم، رزقك الله خيرا كثيرا من الأخلاق الحسنة، من احتساب الأجر، من الصبر، من الثواب العظيم الذي تناله بذلك. إذن حظ عظيم، من رزقه الله ذلك فقد رزقه حظا عظيما.
وهذا كما سبق لا يستطيعه كل الناس، فكثير من الناس يأنف منه. ولذا حذر الله تعالى من وسوسة الشيطان في ذلك، وأنه إذا نزغ ووسوس للإنسان بعدم فعل ذلك أنه يستعيذ بالله ليدفع وسوسة الشيطان.

نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
2: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله وهي من هدي أنبياء الله ورسله ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير.

0: فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
1: وأن الله هو العلي الكبير، فقال سبحانه يبين أمر الدعوة إلى الباطل.
2: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
3: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم.
2: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، ونشكر للشيخ الفاضل أبي عبد السلام استقباله وترحابه بإخوانه، فجزاه الله خيرا على ما يقوم به من الجهود العظيمة في هذه الدعوة السلفية، وجزى الله خيرا أخانا أبا موسى على نصيحته الطيبة في الثبات على هذا الطريق. نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على ذلك. أيها الإخوة في الله، حديثي معكم في هذا المجلس بإذن الله تعالى عن أمر عظيم هو من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، ومما كثر في هذه الشريعة التنبيه عليه، ألا وهو أمر مخالفة الكفار والمشركين فيما هو من خصائصهم. فإن هذه الشريعة التي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها دعت بالأصالة أولا إلى مخالفة الكافرين، وإلى مباعدة طريقتهم التي هم عليها سالكون، حتى عرف الكفار ذلك ولحظوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتعمد المخالفة لهم في كل فرصة أمكنته. فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يجالسوها في البيت، لم يجتمعوا معها في بيت، ولم يآكلوها ولم يشاربوها. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء، أي لا بأس أن تكون معكم في البيت أن تأكل معكم، أن تجلس معكم إلا النكاح. فبلغ اليهود ذلك فقالوا: ما يريد هذا الرجل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. علمت اليهود أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بمخالفتهم، فهذا الأمر العظيم الذي يقوم عليه الولاء والبراء، هذا الأمر العظيم هو من صميم مقاصد الدين. وكثير من المسلمين اليوم فرط فيه وتساهل فيه ولم يعرف ضرر ذلك. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مشابهة الكافرين أبلغ تحذير، ونفر عنه أشد التنفير، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث مخيف للمؤمن، فإن ظاهره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: وظاهر هذا الحديث يدل على كفر المتشبه بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال رحمه الله، قال: ومعنى هذا الحديث أن من تشبه بقوم فهو منهم، أي فهو منهم في ذلك الشيء الذي تشبه بهم فيه، فإن كان كفرا كان كافرا، وإن كان فسقا كان فاسقا، فهو بحسب الأمر الذي تشبه بهم فيه. فمن تشبه بهم في السجود لغير الله أو الذبح لغير الله فهو كافر، لأن هذا الفعل كفر. ومن تشبه بهم في شيء هو فسق فهو فسق. فمن تشبه بقوم فهو منهم في الشيء الذي تشبه بهم فيه، وهذا يتضمن أبلغ التحذير. أيرضى المسلم أن يكون مع اليهود؟ من تشبه باليهود فهو منهم، من تشبه بالنصارى فهو منهم، أي في ذلك الشيء. وجاء في سنن الترمذي أيضا وفي معجم الطبراني الأوسط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا. الحديث الأول قال هو منهم، والحديث الثاني قال ليس منا. فالمتشبه باليهود والنصارى وسائر الكفار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حقه: ليس منا، ليس منا معاشر المسلمين من تشبه بغيرنا، أي بغير المسلمين. والتشبه عند أهل العلم معناه أن المسلم يماثل الكافرين بشتى أصنافهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو ملاحدة أو أي صنف من الكافرين، أن يماثل المسلم الكافرين بشتى أصنافهم في شيء هو من خصائصهم، سواء كان اعتقادا أو عبادة أو عادة أو هيئة أو أي شيء هو من خصوصيات الكفار. فكل ما كان من خصائص الكافرين ومما لا يعرف عن المسلمين، فإذا فعله المسلم كان متشبها بهم، سواء كان عقيدة يتشبه بهم في عقيدة يعتقدونها، كما اعتقدت اليهود بعض العقائد والنصارى بعض العقائد والمجوس بعض العقائد، فمن اعتقد شيئا من عقائدهم الخاصة بهم هو متشبه بهم، أو كان في عبادة من عباداتهم، إذا تعبدوا بعبادة فتشبه بعض المسلمين بهم فيها فهو متشبه بهم، أو كان في عادة عادات لهم خاصة بهم لا تعرف عن المسلمين ففعلها من التشبه بهم، أو كان ذلك في هيئة من الهيئات التي يكون عليها الإنسان، فإذا تشبه بهم في هيئاتهم في ملبس أو منظر أو هيئة كان متشبها بهم. وهذا هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس منا، ليس منا من تشبه بغيرنا، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ومما ينبه عليه وهو أمر مهم في هذا الباب، أن التشبه بالكافرين لا يشترط فيه القصد والنية، فبعض الناس يظن أنه لا يكون مشابها للكافرين ومتشبها بهم إلا إذا قصد بقلبه أن يتشبه بهم، وهذا غير صحيح، كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فمن فعل فعل الكفار الخاص بهم فهو متشبه بهم وإن لم يقصد ذلك. واستدل له شيخ الإسلام رحمه الله بحديث عمرو بن عبسة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا طلعت الشمس فاقصر عن الصلاة، أي اترك الصلاة حتى ترتفع، فإنها إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وإذا غربت أو إذا أشرفت الشمس على الغروب فاترك الصلاة، أو قال له: إذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال شيخ الإسلام: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وإن لم يقصد ما قصد الكفار. قال: فكثير من المسلمين لا يقصد السجود للشمس. قال: بل كثير من المسلمين لا يعلم أن الشمس تغرب بين قرني شيطان. قال: ومع ذلك نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، لأن صلاتهم في هذين الوقتين تشابه في الصورة صلاة الكفار. فهو دليل واضح أن المتشبه بالكفار يقع في التشبه بهم بفعل ما هو من خصائصهم وإن لم يكن قاصدا التشبه بهم. فإذن هذا الباب يحتاج إلى حذر، قد تقع في التشبه بالكفار وأنت لا تقصد، قد تقع في التشبه بالكفار وأنت لا تتعمد التشبه بالكافرين، لكن تفعل هيئتهم، تفعل ما هو من خصائصهم، تفعل ما لا يفعله إلا هم، فتكون متشبها بهم. ولذا حذر نبينا عليه الصلاة والسلام كما سبق كثيرا من التشبه بالكفار، قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا أهل الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود، وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى، وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس. كل هذه أحاديث صحيحة، وكثير منها في الصحيحين وأحدهما. يحث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا على مخالفتهم والبعد عن مشابهتهم لئلا يقع المسلم في هذا الأمر، فلا يمكن أن تسلك الطريق المستقيم إلا إذا خالفت أصحاب الجحيم. ولذا سمى شيخ الإسلام رحمه الله كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن اتباع الصراط المستقيم وسلوك الصراط المستقيم يقتضي منك أن تخالف أصحاب الجحيم، فلا يمكن أن تكون متبعا للصراط المستقيم وأنت موافق لأصحاب الجحيم، هم الكفار، هم أصحاب النار. فواجب على المسلم أن يحذر من مشابهة الكفار، فإن هذه فتنة عظيمة. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ستكون، بل أخبر أنها ستكون ولو كان في ذلك مشقة، ولو كان في ذلك صعوبة، سيفعلها المسلمون. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. انظر إلى المماثلة، شبرا بشبر، أي سواء بسواء، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب، جحر الضب بيته، حفرته التي في الأرض. قال العلماء: وبيت الضب يكون ملتويا، لا يكون مسارا واحدا، حتى إن الحيوانات المفترسة كالثعالب ونحوها لا تستطيع دخول بيت الضب، فيحفر يمينا وشمالا وفوقا وفوق وتحت وأمام، ملتوي، بحيث إذا دخل عليه بعض المفترسات يتوه ولا يستطيع الوصول إليه. هكذا لو فعل الكفار أمرا صعبا شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول بيت الضب، لو فعلوا ذلك لفعلتموه، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع مشقة المتابعة لهم وصعوبة التشبه بهم إلا أنهم لو فعلوا ذلك ستتابعونهم عليه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وفي حديث أبي هريرة في البخاري فارس والروم، قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون قبلها. قالوا يا رسول الله فارس والروم؟ قال فمن القوم إلا أولئك، فمن القوم إلا أولئك. والروم كانوا نصارى وفارس كانوا مجوسا. فالمسلمون أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم سيتابعون هذه الأمم السالفة. جاء في رواية عند أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي من يفعل ذلك. لو وجد من اليهود والنصارى من يزني بأمه على الملأ، لو وجد من المسلمين من يفعل ذلك مشابهة لهم. فتنة عظيمة، فتنة عارمة تصيب المسلمين في أمر التشبه بالكافرين، مع أن هذا الأمر يمس العقيدة، يمس عقيدة المسلم، يمس الولاء والبراء، يدعو إلى محبة الكفار ومودتهم والقرب منهم، يدعو إلى تعظيمهم وتبجيلهم، لأن المتشبه غالبا لا يتشبه إلا بمن يراه أعلى منه، لا يمكن أن يتشبه الإنسان بمن يرى أدنى منه، هو يتشبه بمن يفوقه، بمن يعظمه أكثر من نفسه، يريد أن يصل إلى رتبته. التشبه بالكافرين يضعف الدين، يضعف تمسك المسلمين بدينهم، يدعو إلى تعظيم الكفار وتبجيلهم. فلذا حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام منه أشد التحذير، وأمرنا بالبعد عن اليهود والنصارى والمشركين حتى يسلم الدين. توعد الله من يعيش بين أظهر الكافرين بالوعيد الشديد، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا نهى الله عن العيش بين أظهرهم؟ لماذا توعد الله من يعيش بين أظهرهم ويموت بين أظهرهم بجهنم وبئس المصير؟ لأن العيش بين أظهرهم يورث التشبه بهم فيضعف الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه قال وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين أقل كفرا من غيرهم. تأثروا يهود ونصارى من أهل الذمة يعيشون في بلاد المسلمين أقل كفرا من غيرهم. قال ورأينا المسلمين الذين عاشروا اليهود والنصارى أضعف إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. رأينا من يعاشر اليهود والنصارى يضعف إيمانه، ليس كالذي يعيش بعيدا عنهم. فكل هذا من النهي عن مشابهتهم، من النهي عن القرب منهم. وإذا تأملنا في هذه الشريعة نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد مخالفة اليهود والنصارى والمجوس وسائر المشركين في كل ما استطاع أن يخالفهم فيه. كان في أول أمره يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ثم خالفهم، ثم خالفهم لما استقرت هذه الشريعة ودعا إلى مخالفتهم وحث على ذلك. تأمل أنت في أبواب الدين بدءا من أركان الإسلام وغيرها كيف تعمد الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفتهم في كثير من الأمور. في مسألة الطهارة جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن اليهود كانوا يشددون في الطهارة، قال كان إذا أصاب جلد أحدهم شيء من بوله قرضه بالمقاريض، أي يقطعه بالسكين، إذا أصاب جلد أحدهم شيء من البول يقطعه بسكين تشديد. وكان النصارى يتساهلون بالنجاسات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير النجاسة وغسلها، ولم يكن كتنطع اليهود ولا كتساهل النصارى. في باب طهارة الحائض أو المرأة إذا أتى الحيض، كان اليهود لا يجلسونها في البيت، إذا حاضت المرأة تخرج من البيت، لا يأكلون معها ولا يجالسونها ولا يأكلون من طعامها. رسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان ينام مع أهله وهي في حيضها على فراش واحد، مخالفة لأهل الكتاب، حتى علم اليهود ذلك. ولما بلغهم هذا الأمر قالوا هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. في باب الأذان خالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموا المدينة، كما في حديث أنس في الصحيحين وهو أيضا عن ابن عمر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا يتحينون أوقات الصلاة، لم يكن هناك شيء ينبههم على الصلاة قبل شرعية الأذان، فكانوا يجتمعون قبل الوقت بكثير، وربى بعضهم تفوته، ليس عندهم شيء يجمعهم للصلاة، فقالوا كيف نصنع شيئا نجتمع به للصلاة؟ قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ناقوس خشبة تضرب يسمع لها صوت، وقال بعضهم اتخذوا بوقا أو قرنا مثل بوق اليهود. جاء في بعض الروايات قالوا لا، هذا من شأن اليهود وهذا من شأن النصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، شرع الأذان مخالفة لليهود والنصارى. رأى عبد الله بن زيد ابن عبد رب رؤية فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلال أن يؤذن بها. وكان عمر قد رأى قبل ذلك مثل تلك الرؤية، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا في باب الصلاة، كم خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة في الصلاة، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يصلون في ذلك الوقت، مع أنها صلاة عبادة طاعة لله جل وعلا، نهى الرسول أن تفعل في هذا الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور، ونهى عن دفن الموتى في المساجد. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يفعلون ذلك. جاء في حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في الصحيحين لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي لفظ قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعون. وفي حديث جندب رضي الله عنه في صحيح مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هذه سنة يهودية نصرانية دخلت على المسلمين من قبل الصوفية والرافضة وأمثالهم من أهل البدع. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك ذلك، وأن لا يصلي المسلم في مسجد كذلك. هكذا كان إذا سوى الصفوف يأمر بالصلاة في النعال، كما في حديث شداد بن أوس عند أبي داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خالفوا اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام ليخالف اليهود والنصارى. حتى في هيئة الصلاة وفي شكل الإنسان في الصلاة وفي لبسه شرع له أن يخالف اليهود والنصارى. هكذا في باب الصيام، كم خالف الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أهل الكتاب يصومون، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل فارقا بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. إذن أكلة السحر، شرع للمسلم أن يتسحر، وكان السحور سنة مؤكدة لمخالفة اليهود والنصارى. حتى في الطعام تأكل لأجل أن لا توافقهم، لا تصوم بدون سحور ولو تمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو جرعة ماء، كما جاء في رواية، يتسحر ولو بشربة ماء ليخالف اليهود والنصارى. وهكذا في الفطر هم يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم. جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا، معنى الإسلام قوي وبارز وظاهر إذا لم ينجر إلى أفكار اليهود والنصارى. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، والتعجيل أي مع تحقق غروب الشمس، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. بل جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء قالوا له: يا رسول الله، هذا يوم تعظمه اليهود، تصومه اليهود. قال: لئن بقيت إلى قابل، أي إلى العام الآتي، لأصومن التاسع. ما أحرصه عليه الصلاة والسلام على مخالفتهم. صيام يصوم يوم عاشوراء لفضله وشرفه، ولأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فلما علم أن اليهود يصومونه قال: لأصومن التاسع، أي مخالفة لهم حتى لا يقع في موافقة اليهود ولو في هذه العبادة العظيمة. لتعلم أيها المسلم أن من مقاصد هذا الدين العظيمة مخالفة أهل الكتاب. هكذا تأمل في باب الحج، لما حج الرسول عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في حجه. كان المشركون أي كفار قريش لا يخرجون إلى عرفة يوم عرفة كما في صحيح مسلم عن جابر الحديث الطويل، بل كانوا يقفون بالمزدلفة، لأن عرفة خارج الحرم والمزدلفة داخل الحرم، فيقولون: نحن أهل الحرم فلا نخرج عن الحرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟
0: ثبير كيما نغير، ثبير جبل تشرق الشمس من جهته، إذا رأوا الشمس من جهته نزلوا من المزدلفة. فقال عمر رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس، لا يريد أن يوافقهم، هم يخرجون بعد طلوع الشمس، قدم عليه الصلاة والسلام قبل أن تغرب أن تطلع الشمس. فهذه أركان الإسلام، وكيف تحرى الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة الكفار والمشركين في هذا الأمر. وكذلك غير أركان الإسلام كثير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن لباس الكفار، أي لباس من خصائص الكفار ليس من ألبسة المسلمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا يجوز للمسلم أن يلبسه. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والعصفر هو نبت يطحن فيكون منه صبغ أحمر، إذا صبغ به الثوب صار أحمر، وليس هذا عاما في كل أحمر إنما هو في العصفر. قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام علي ثوبين معصفرين، فقال: يا عبد الله بن عمرو، أأمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا اللباس؟ إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها. قال: فقلت: يا رسول الله، أغسلهما من هذا الصباغ؟ قال: بل أحرقهما. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله تعالى في النهي عن التبذير والإسراف وإتلاف المال، ومع ذلك أمره بإحراق هذين الثوبين مع إمكان غسلهما من ذلك الصباغ لأنها من لباس الكفار. عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين رأى حلة من حرير تباع في باب المسجد، أتى بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، هذه حلة لو اشتريتها تلبسها يوم العيد يوم الجمعة للوفد إذا قدموا عليك؟ قال: يا عمر، إنما يلبس هذا من لا خلاق له، من لا نصيب له في الآخرة. هذا لباس الكفار، هذا الحرير من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، إنما يلبسه الكفار في الدنيا. فعلم عمر وأن هذا اللباس لا يحل. هكذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه الطويل الذي فيه مخالفة للمشركين عند الإمام أحمد، قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، يلبسون سراويل بدون أزر. قال: خالفوا أهل الكتاب، تسرولوا واعتزروا، تسرولوا واعتزروا، أي لا توافقون في لباسهم. كم من المسلمين اليوم من يلبس لباس الكفار، من يفتخر بلباس الكفار، بل يلبس ألبسة خاصة ببعض الكفار، عليها صورة رجل من الكفار أو عليها اسم رجل من الكفار، سواء كان من الرياضيين أو من المصارعين أو من يسمونهم بالأبطال الثوريين، يلبس المسلم ويفتخر به. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة في لباسهم، بل كان السلف كذلك. عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي والبغوي في شرح السنة بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، وكان مما قال: قال: وعليكم بلباس أبيكم إبراهيم، وإياكم والتنعم وزي العجم، إلى آخره. عليكم بلباس أبيكم إسماعيل، أي لباس العرب، وإياكم والتنعم وزي أهل وزي العجم، أي لا تلبسوا لباس العجم. ولا تتشبهوا بهم بل حافظوا على لباسكم، وينهاهم عن مشابهة العجم في لباسهم. هكذا في هيئة المسلم، هيئته، لحيته، مشيته، نهاه الله أن يشابه الكفار، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو بيضت لحيته أمر أن يصبغها لأجل يخالف اليهود والنصارى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة الحديث الطويل وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، قال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. حمروا وصفروا، أي غيروا هذه اللحى، غيروا البياض بشيء من الصباغ الأحمر أو الأصفر، وخالفوا أهل الكتاب. فلما سمعوا هذه الكلمة من الرسول خالفوا أهل الكتاب، سألوا عن أمور يفعلها أهل الكتاب، فأمرهم بمخالفتهم في الأمور كلها. قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. قال: تسرولوا أنتم وأتزروا، خالفوا أهل الكتاب. قالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، أي يلبسون الخفاف، الخفين، ولا يلبسون النعلين. والخف هو ما جاوز الكعبين، والنعل هو ما كان أدنى من الكعبين. قال: خالفوا أهل الكتاب، تخففوا وانتعلوا. قالوا: إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم، أي لحاهم، ويوفرون سبالهم، أي شواربهم. قال: خالفوا أهل الكتاب، وفروا عثانينكم وقصوا سبالكم. كل ما ذكروا له أمرا من أمور أهل الكتاب أمرهم أن يخالفوهم في اللباس، حتى في الخفاف والنعال. سبحان الله، هم يلبسون الخفاف، يغطون كل أرجلهم إلى فوق الكعبين. قال الرسول: تخففوا أنتم وانتعلوا، البسوا النعال لأجل أن تخالفوهم. وهكذا في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. خالف المشرك، فعل المشرك، فعل المشركين، يجز لحيته ويرخي شاربه. قال: خالفوا المشركين أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المجوس جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. هيئتك لا تشابه بها الكفار، لباسك لا تشابه بها الكفار، عادات الكفار، أعيادهم، عاداتهم التي يفعلونها لا تشابه بها الكفار. نهى الرسول أننا نوافقهم في أعيادهم، بل أخبر أن الله أبدلنا أعيادا خيرا من أعيادهم، كما في حديث أنس عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما: يوم النيروز ويوم المهرجان، عيدان من أعياد المجوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. لا توافقهم في أعيادهم، لا يجوز للمسلم أن يوافق الكفار في أعيادهم الخاصة بهم. عبد الله بن عامر رضي الله عنه كما جاء عنه في سنن البيهقي قال: من بنى في أرض العجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت على ذلك، حشره الله معهم يوم القيامة. من بنى ببلاد العجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، احتفل بأعيادهم وتشبه بهم، حشره الله معهم. يعاقبه الله تعالى حين تشبه بهم في الدنيا بأن يحشره في الآخرة معهم. وهذا قد يقول قائل له حكم الرفع لأنه أمر غيب، وقد يقول قائل إن عبد الله بن عمرو كان معروفا بالأخذ من الإسرائيليات، ومما اشترطه من العلماء في الأثر الذي يكون له حكم الرفع ألا يعرف صاحبه بالأخذ عن الإسرائيلية، وكانت عند عبد الله بن عمرو صحيفة منهم. فالشاهد من هذا يحذر هذا الصحابي الجليل من المشابهة لهم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة لهم حتى في الحركات، حركة السلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف، إذا سلم أحدهم يرفع كفه، وتسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وأما تحية المسلمين فهي اللفظ والسلام، وإذا احتاج إلى الإشارة كأن يكون المسلم عليه بعيدا وأشار إليه مع التلفظ بالسلام فله ذلك، أما أن يقتصر على الإشارة فهذا منهي عنه، كما يفعل اليوم بعض العساكر أو بعض الضباط في اكتفائه بالتحية بالإشارة، هذا من شأن الكافرين ومن التشبه بهم، وكما يفعله بعض المسلمين اليوم في الاكتفاء بالإشارة أو مع زيادة ألفاظ من ألفاظ الكفار، تحية من تحية الكفار، فهذا جمع الإشارة واللفظ الخاص بهم. ذكرنا هذه الأدلة وغيرها كثير لا يتسع المقام لذكرها، لنعلم إخواني في الله أن من مقاصد الشرع العظيمة مما قرره الشرع أشد تقرير المخالفة للكافرين والبعد عن المشابهة لهم في العبادات، في العادات، في العقائد، في الهيئات، في الأفعال، في الحركات، في سائر الشؤون. القصات كما يقول الأخ، قصات الشعر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض قصات الشعر التي فيها مشابهة للكفار، كما نهى عن القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، والقزع أنواع كما ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، منه ما يكون حلق للجانبين وإبقاء الأعلى، ومنه ما يكون حلق للأعلى وإبقاء الجانبين، ومنه ما يكون حلق للمؤخر وإبقاء للمقدم. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يفعله في زماننا إلا السفل. كذا قال رحمه الله في كتاب تحفة المودود، وزاد على هذا بعض الكلمات. فنعم إخواني في الله، صار المسلمين اليوم مندفعين إلى التشبه بالكفار، صار الواحد من المسلمين إذا رأى نفسه يتكلم مثل الكفار أو يفعل بعض العادات مثل الكفار رأى هذا تقدما ورقيا يتباهى به ويفتخر، يفتخر أحدهم أنه يجالس الكافرين أو أن معه أصدقاء من اليهود والنصارى أو أنه درس في بلاد الكفار، صار فخرا. سبحان الله، التي كانت في زمن الرسول والسلف عيبا صارت اليوم فخرا. كان السلف يعدون هذا عيبا ونقصا في المسلم. نعم إخواني في الله، المسلمون مندفعون إلا من رحم الله إلى التشبه بالكفار، تشبه باللباس. انظر لباس كثير من شباب المسلمين اليوم، من جاءت هذه الألبسة؟ والله ألبسة يستحي المسلم أنها تلبس، ألبسة تحجم العورات، ألبسة ضيقة، إذا سجد أحدهم أو ركع انكشفت عورته تستحي منه، إذا حمل شيئا انكشفت عورته، مشيات متكسرة تشبه بالكفار، حلاقات من حلاقات الكفار، ألبسة من الألبسة الخاصة بالكفار عليها أسماؤهم أو عليها صورهم. صار المسلمون اليوم يعظمون بعض اللاعبين كما سمعتم وسمعنا في أيامنا هذه، كم صار بعضهم يعظم بعض النصارى بعض الكفار. ما السبب في هذا التعظيم؟ إنه التشبه، بدأ التشبه ثم عظم الكافر في القلب، ولو نفر المسلم من مشابهته لما عظمه. التشبه بالكافر يدعو إلى تعظيمه، يدعو إلى تبجيله شئت أم أبيت. هل ممكن أن يتشبه الإنسان بمن يحتقره؟ أبدا لا يمكن أن يتشبه إلا بمن هو عظيم في قلبه يريد أن يكون مثله. ضعفت عقيدة الولاء والبراء، صار بعضهم يحب الكفار، اقترب منهم مع أن هذا أمر محرم من قطعيات الشريعة أن المسلم يحب الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن أبدا تجد مؤمنا يحب من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صار من المسلمين من يتشبه بالكفار في أعيادهم، يحتفل الكفار بعيد يحتفل، لماذا يا أخي؟ هذا عيد خاص بالكفار، لا يجوز أن تحتفل به ولا أن تتشبه بهم فيه فيحتفل به. ألم يحتفل المسلمون كثيرا برأس السنة الميلادية؟ ما علاقة المسلمين بالسنة الميلادية؟ ليس لهم بها علاقة، ليس لهم بها صلة من قريب ولا من بعيد، عادة أو أمر من أمور النصارى خالص، ليس للمسلمين به أي صلة. بل تأريخ الكفار، هذا التأريخ الميلادي ليس للمسلمين به صلة، هو من التشبه بهم. تاريخ المسلمين الذي جمع عمر له الصحابة وأجمعوا عليه هو التاريخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف ترك المسلمون تأريخهم الأصيل وصاروا إلى التأريخ الإفرنجي الذي لم يعرف في بلاد المسلمين إلا من سنين متأخرة، قبل 100 عام لا يعرف التاريخ هذا. اقرأ البصائر أو السجول أو العقود التي كتبها الآباء قبل 50 سنة 40 سنة، لا تجد أحدا منهم يذكر التاريخ الميلادي. حتى جاء الغزو من الكفار والاستيلاء على بلاد المسلمين فانتزعوا هذا الأمر الذي يدل على أمر عظيم وهو هجرة الرسول وجعلوا مكانه تاريخ النصارى. بعدها احتفل المسلمون بعيد رأس السنة الميلادية، تشبه بالنصارى، موافقة لهم في أعيادهم. عبد الله بن عمرو يقول: من بنى بأرض العجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، احتفل بأعيادهم أي عيد كان، حشره الله معهم يوم القيامة. هكذا صار كثير من المسلمين يتشبه بهم في عقيدته، صارت عقائد تأتي من بلاد الكفار اعتقدها كثير من المسلمين، فهذا أمر مما يجب على المسلم أن يتنبه له. ولو أراد إنسان أن يؤلف مؤلفا في الأدلة الكثيرة

0: المسلمون في كل صلاة نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين. فهل يليق بعد ذلك بمسلم يسأل الله في كل صلاة أن يبعده عن طريق اليهود والنصارى أن يشابههم؟ في كل صلاة يقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم أول من يدخل فيهم اليهود، هم مغضوب عليهم، والنصارى أول من والضالون أول من يدخل فيهم النصارى. إذن أنت أيها المسلم تسأل الله في كل ركعة أن يبعدك عن طريق اليهود والنصارى، كيف يليق بك أن تفعل أفعالهم أو أن تتشبه بأحوالهم أو خصائصهم التي هي خاصة بهم؟ هذه إشارة وتذكير بهذا الموضوع الخطير والمهم الذي ينبغي تكراره على الناس وتذكيرهم به حتى يحذروه ولا يقعوا في مشابهة المشركين. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: إنما ذلكم الشيطان

النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم

تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا

قالوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

فمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا

ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.

معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم

أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد

منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا

سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات

حلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيماً.

أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً

لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً

أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما

كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف

الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل.

أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً.

انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا.

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

هم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

هذه من عندك؟ قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.

Ah.

0: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن دعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم، اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض الغنم، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. كل هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم. وكان إذا سلم من الصلاة الفريضة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وأعوذك منك لا أحصي ثناء أنت كما أهلك عن نفسك. وربما قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذك منك لا أحصي ثناء أنت كما أهلك عن نفسك. وله دعوات كثيرة عليه الصلاة والسلام. وعلم عائشة أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعلم معاذ يقول في آخر الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم الصديق أن يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل عن تدبر القرآن الكريم، بدأ سؤاله كالتالي، يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول سبحانه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يسأل ما هي صفة تدبر القرآن في الآيتين الكريمتين، وما معنى كلمة تدبر؟ هل هو تدبر الفهم الصحيح، وهل يتدبر وهل يترتب على التدبر مثوبة، وهل يحتفظ متدبر القرآن الكريم بحصيلة تدبره للقرآن للفائدة الشخصية دون نثرها؟ جزاكم الله خيرا.
0: التدبر القرآن مشروع كما بينه الله عز وجل، وهو المقصود، المقصود من التلاوة التدبر والتعقل والفهم ثم العمل. قال عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فأنزل للتدبر. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن عند التلاوة وهكذا المؤمنة تدبر والتعقل والتفهم، فمعناه تفهم الآية يتدبرها يتعقلها ما هو المراد، يعني يتعقل ويتفهم ما هو المراد من قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من قوله فاتقوا الله ما استطعتم، من قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما غير ذلك. يعني يتدبر المعنى ما هو المعنى، يتفهم حتى يعمل به وحتى يوصل الناس به. والمؤمن يتدبر يتحفظ ولو بالكتابة، يتحفظ ما ظهر له حتى يعمل به، حتى ينصح أخوانه بذلك إذا كان عنده علم وفهم، يعمل بذلك ويوصي أخوانه بذلك وأهل بيته. هكذا ينبغي المؤمن أن تكون عنده عناية إذا قرأ القرآن، يتعقل وتدبر حتى يستفيد وحتى يعمل.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من تدبر القرآن وخرج بمعاني لا يحتفظ بها لحياته الشخصية كما يقول هذا السائل، بل ينثرها بين إخوانه،
0: إذا تيسر له حفظها هو متبصر فليشوفها. أما إن كان عنده تردد أو جهل فليسأل عن أهل العلم، يعرضها على أهل العلم حتى يبصروه وحتى يفهم المراد وينفع غيره أيضا. أما إذا كان طالب علم يفهم فإنه ينصح إخوانه وأهل بيته بما فهم من كتاب الله ومن علم من القرآن حتى يكون من دعاة الهدى.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القاهرة المستمع محمد برعي يسأل سماحتكم عن الكيفية الصحيحة للوضوء، جزاكم الله خيرا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فسره النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله للصحابة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام الوضوء غسل كفيه ثلاث مرات أولا وهذا مستحب، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه عموما من منابت الشعر الرأس إلى الذقن طولا وعرضا إلى فروع الأذنين، ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هل فت وضوءه يغسل كفيه ثلاث أولا، ولا سيما إذا قام من النوم يتأكد ذلك، ويجب أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخال يده السرية، ثم يبدأ فيتمضمض ويستنشق ويستنفر ويغسل وجهه. والواجب مرة، الواجب مرة، لأن الله يتوضأ مرة مرة، ثم يغسل ذراعيه مرة مرة مع المرفقين، ثم يمسح رأسه كل مرة واحدة مع أذنيه، يدخل رأس بعيد سبحته في سلاخ أذنيه ويمسح ظاهر أذنيه بالهامين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين مرة واحدة الواجب. وتوضأ لهم مرتين مرتين، وتوضأ لهم ثلاثا ثلاثا حتى يعلموا السنة. فالمرة الواحدة هي فريضة، والمرتان سنة، والثلاث هي الكمال، أفضل ما يكون ثلاثا ثلاثا، وهو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام. إلا الرأس مسحة واحدة لا يكرر ثلاثا، الرأس يمسحه مرة، يبدأ بمقدمه إلى قفاه ثم يرد إلى يديه إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والواجب أن تكون المرفقان داخلين في رأس اليدين، وهكذا الأعدام في الرجلين داخل يدخلان في رأس اليدين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غسل يديه أسرع في الأرض، وإذا غسل رجليه أسرع في الساق، حتى يدخل بذلك المرفقين والكعبين. فقوله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى يعني مع المرافق. وقوله جل وعلا: وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، معناه مع الكعبين. فالكعب مغسول والمرفق مغسول. هذه سنة الوضوء عليه الصلاة والسلام، مرة مرة ومرتين مرتين ثلاثا ثلاثا، وربما غسل بعض أعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، فالأمر واسع. الواجب مرة مرة، يتمضمض مرة، يستنشق مرة، يغسل وجهه مرة، يعمه بغسل، ثم اليدين مرة مرة، ثم يمسح رأسه مع رجليه مرة، ثم يغسل رجليه مع كعبيه مرة. هذا هو الواجب. والأفضل أن يزيد فيكرر في غسل الوجه واليدين والرجلين مرتين أو ثلاثة، والثلاث أكمل وأفضل. أما الرأس فإنه يكفيه مرة واحدة لا يكرر، يمسحه مرة واحدة يديه مع الأذنين. والأفضل يبدأ بمقدم ثم يمر يديه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى مكان بدنه مع إدخال إصبعيه في الأذنين ومسح ظاهرهما ومسح ظاهرهما بإصبعيه. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد أحمد بن عبد الحكم من السودان بعث يسأل ويقول: حدث أن خطب الإمام يوم الجمعة خطبة واحدة وهو رجل صلى بالنيابة عن الإمام لغياب الإمام وهو كبير السن، وبعد نهاية خطبته الأولى قال للناس: قوموا للصلاة، فالناس قاموا وصلوا، ثم اختلف بعد ذلك كثير من الناس هل الصلاة صحيحة أو لا، وأردنا من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
0: الصلاة غير صحيحة، فعليه أن يرجع ويخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة، لا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرط لصحة الصلاة، هذا هو الأصح. فعلى هذا الرجل أن يعيد الصلاة وأصحابه، عليه ما يعيد عليه وعلى أصحابه يعيد الصلاة مهرا وفي المستقبل لابد من خطبتين قبل الصلاة. نعم
1: جزاكم الله خيرا. إذا يعيدون تلك الصلاة سمحت
0: ظهرا، يعيدونها ظهرا،
1: يعيدونها ظهرا.
0: نعم
1: جزاكم
0: الله خيرا.
1: نعم من الدمام رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد، يقول أريد أن أحفظ القرآن الكريم فأرجو توجيهي إلى أي الطرق الأسهل، وهل يلزمني أن أحفظ القرآن بالتجويد كما نصحني بعض الإخوة، أو أن التجويد لا يشترط بأمثالي، جزاكم الله خيرا.
0: حفظ القرآن مستحب، التجويد مستحب ليس بواجب، إن حفظته فهذا مستحب، أو حفظته ما تيسر من ذلك فهذا طيب، والتجويد كذلك. التجويد فيه خير كثير لإحسان لفظ القارئ لقراءة القرآن، حسن لفظه، ومن هذه القصص زينوا القرآن بأصواتكم، والله يقول ورتل القرآن ترتيلا. فالتجويد يحصل به تحسين الصوت وأداء الألفاظ على الوجه الأكمل، وإذا قرأ في اللغة العربية وأعطاه حقه ولو لم يعرف التجويد فلا حرج، لكن إذا عرف التجويد وتلا بالتجويد ولم يتكلف كان ذلك أفضل.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الصفة الشرعية للحجاب، هل لا بد من لبس معين، أو أي ستر يستر المرأة ويستر جسمها يجزئ عن ذلك، جزاكم الله خيرا.
0: نعم المقصود ستر، هذا الستر بثمار أو بغيره فهذا هو المطلوب، تستر بدنها كله بأي طريقة، بثمار رأسها وجهها، بالعباءة على بدنها كله، بإجلال تلبسه تعمر بدنها، المقصود الستر، هذا المقصود.
1: جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان ميم بعث يسأل ويقول تعرضت إلى كسر في ساقي ووضع عليه الجبس، وعند الوضوء أمسح على الجبس، فهل وضوء صحيح؟
0: نعم عليك أن تمسح على الجبس كالجبيرة، مثل الجبيرة حتى يذهب إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان الساق لا تمسح عليه، إذا كان الجبس بعضه على قدمين أو على أحد قدمين تمسح عليه من الوضوء، مثل لو كان جبيرة من خرقة أو غيرها على قدم تمسح عليها حتى تزال.
1: جزاكم الله خيرا. لا يسترط كونه قد وضع الجبس وهو على طهارة سمحت،
0: لا يسترط، هذا صحيح
1: الحمد لله.
0: الجبيرة
1: نعم
0: جبس لا يسترط في الطهارة، الطهارة في خفين لابد يلبسهما على طهارة،
1: بارك الله.
0: أما الجبيرة قد تقع له على الطهارة يضطر إلى فعلها وعلى الطهارة. نعم
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن توضحوا لنا البيوع المحرمة.
0: البيوع المحرمة كثيرة، يعبطها أن تبيع غررا في خطورة، إذا كان غررا أو بيعا اختل في شرطه أو بيعا عجوم أو نحو ذلك، هذا هو البيع الباطل. والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع، إما لكونها غررا، وإما لكونها ربا، وإما لكونها اشتملت على بعض الشروط الباطلة، فلا ليس هناك حد محدود لجمعها، لكن ضابطها إذا اختل الشرط أو وجد ما يوجب البطلان من كونه يكون المبيع محرما كالربا أو خنزيرا أو خمرا أو ما أشبه ذلك. نعم أو فيه غرر كأن يبيع على غير ضبط، كأن يقول أبيعك كذا وكذا وليس معلوما لهما المبيع، أو أبيعك ولد الناقة لمبعدين، أو أبيعك ناقة الفلانية وما يعرف صفاتها، كل هذه غرر.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من بلحمة رسالة بعث بها المستمع عيسى موسى جابر، يقول هل يجوز أن تزوج ابنتك برجل غير متوفر فيه الشروط كاملة من الناحية الدينية؟
0: إذا كان مسلما وإن كان في بعض المعاصي يجوز، لكن التماس الطيب المستور أولى وأفضل للجميع. لكن لو كان الإنسان عنده بعض المعاصي فالنكاح صحيح، وإنما يحرم تزوج كافر لأنه يصلي أو يسب الدين أو يهودي أو نصراني، لا تزوجه مسلما، نكاح باطل. لهن حل لهم ولا هم يحل لهن. لا بد يكون زوجة مسلمة مسلم، ولا بد من زوجة مسلم أن تكون زوجة مسلمة أو كتابية، وهي اليهودية والنصرانية هي محصنة خاصة. فالمسلم ليس له أن ينكح كافرة إلا أن تكون كتابية محصنة من اليهود والنصارى، والمسلمة ليس لها أن تنكح كافرا أبدا، ليس لها أن تنكح إلا مسلما. فإذا كان الزوج مسلما ولكن عنده بعض المعاصي، أو كانت الزوجة مسلمة وعندها بعض المعاصي، فالنكاح صحيح. ولكن التماس الزوج الطيب المستور والزوجة الطيبة ذات الدين، هذا هو الذي ينبغي. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل زوجة خالي أو زوجة عمي تعد من المحارم بالنسبة لي؟
0: زوجة عمك وخالك أجنبية من زوجة أخيك، أخوك أقرب، ومع هذا زوجته أجنبية.
1: نعم،
0: ليس بالحرام منك. فزوجة الخال والعم من باب أولى، أنهما أجنبيتان، ليس لك أن تخلو بإذناء، وليس لهما أن يستثالك، وليس لك أن تصافحهما، لأنها أجنبية. زوجة خالك، زوجة أخيك، زوجة عمك، كلهن أجنبيات. أما زوجة أبيك لا محرم، زوجة أبيك، زوجة جدك من النسب والرضاع محارم، جد جدك كذلك، زوجة ابنك محرم لك من النسب والرضاع، زوجة ابن بنتك حتى ابن بنتك زوجته محرم لك من النسب والرضاع. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع نعمان محمد من اليمن بعث يسأل ويقول: هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان؟ إذ أني قد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا نهارها وقوموا ليلها، هل هذا الحديث صحيح؟
0: ليس بصحيح. كل أحاديث نصف شعبان يوم النصف كلها ضعيفة غير صحيحة، ولا يجوز تخصيص النصف فيه لا بقيام ولا بصيام، وإنما يصام 3 أيام من كل شهر، 14، 13، 15 من شعبان وايد مستحبة. أما تخصيص النصف بصوم أو الليلة بقيام كله ليس بصحيح وليس في حديث صحيح، كلها ضعيفة وبعضها موضوع.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابها للميت جائزة أو لا؟
0: ليس عليه دليل ولا أعلم في هذا ما يدل على إهداء القرآن للموتى ولا غيره ولا غير الموتى، ولكن يقرأ نفسه يدعو الله للموتى بالمغفرة والرحمة. أما الإهداء يكون للمال، صدقة بالمال، بالحج، بالعمرة، هذا هو محل الإهداء. الصدقة بالمال يصوم عنه إذا كان عليه صوم مات وعليه صوم صام عنه، هذا لا بأس. أما يقرأ القرآن ويهدي له القرآن فليس عليه دليل فيما أعلم، فينبغي ترك ذلك. نعم،
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نحن نصلي في المسجد، وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح لله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي. نحن نصلي في المسجد، وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح الله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي، ثم بعد ذلك يقوم الإمام يدعو بصوت مسموع والمصلون يؤمنون على دعائه، ثم عندما يفرغ من الدعاء يقول: والرحمة لنا ولكم ولوالدينا وأمواتنا وأمواتكم وإلى أموات المسلمين، هل هذا الأمر جائز؟ جزاكم الله خيرا.
0: هذا بدعة لا أصل له، ليس بجائز، ولكن يقرأ إنسان نفسه يقرأ تفرق بينه وبين نفسه بعد الصلاة، بينه وبين نفسه يسبح الله 33، يحمده 33، يكبره 33 بنفسه بغير صوت جماعي، كل واحد نفسه سواء سبق أخاه أو كان بعد أخيه، لا يتحرى يكون الصوت جماعيا لا في التسبيح ولا في القراءة، بل يقرأ كل واحد آية الكرسي لنفسه بينه وبين نفسه ويسبح الله مع نفسه، وإن جهر بذلك مع الذكر فلا بأس، لأنه يشرع الذكر بعد الصلاة، صوت الذكر بعد الصلاة مشروع، لكن ليس جماعيا، كل واحد يرفع الصوت بطريقته الخاصة بدون حاجة إلى مراعاة صوت أخيه.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد حسن عصيدة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إن زوج أختي قد أهدى لزوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكن إن زوج أختي قد أهدى زوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكنه أخبر زوجته، ثم إن زوجته نشرت الخبر فتضايق الزوج.

0: نعم جزاكم الله خيرا. يقول أعمل راعي للغنم وأسكن في منطقة بعيدة تقطر فيها الحشرات الزاحفة، وحينئذ أضطر للصلاة على السرير، فهل يجوز أن أفعل ذلك أو لا؟
1: لا الحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء بين الإقامة والأذان؟
1: لا متأذن واردا، إذا دعا بشيء فلا حرج، لكن ليس هناك شيء مسنون، فإذا دعا بشيء فلا حرج، لكن ليس هناك شيء مسنون. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعمل في محل تجاري وأخذت منه مبلغا من المال، أو حملت أحدا أمانة فقمت أو حملت لأحد أمانة فقمت ببيعها وحينئذ أنكرت ذلك، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر أنني قد أخطأت؟ جزاكم الله خيرا. يقول إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو أعطاني شخص شيئا من الأمانة وحينئذ أنكرتها، والآن أنا ندمت وأصبحت أشعر بالأثر، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
1: إن كان المال هدية لك ومساعدة فلا بأس، إذا كان كنت تعرف أنها حلال أو لا تعلم عنها شيئا. أما إذا كانت كان هذا المال الذي أخذته منه على سبيل الغصب أو في شبهة أخرى، يعني تعلم أنه حرام يعني ربا أو كذا، فرده عليه. هذا السؤال.
0: أخونا يسأل ويقول إذا كنت أخذت مبلغا من المال على شخص معين أو أعطاني أمانة وأنكرتها، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر بالندم؟
1: إذا كنت أخذت المال غصبا منه أو سرقة فلو تردها عليه، رد المال عليه، وهكذا الوديعة التي أخذتها يجب أن تتوب إلى الله وأن ترد عليه المال الذي أخذته، فإن كنت لا تعرفه نسيته فتصدق به عنه، لأن تستطيع إيصاله إليه تصدق به بالمية عنه، لأنك ظلمته حتى المال منه بغير حق أو حتى وديعته، كل هذا ظلم.
0: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خميس محمد علي أبو رايد يسأل ويقول حدثوني عن ركعتي الضحى وعن فضلها جزاكم الله خيرا، وهل إذا رأيت الناس يصلونها أنضم معهم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: صلاة الضحى سنة، هذا وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، كان يفعلها كثيرا عليه الصلاة والسلام، فهي سنة أقلها ركعتان، ثم صلى أربعة أو أكثر فلا بأس، وربما صلى ثمان كما فعل يوم الفتح، صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أنها سنة في السفر والحضر، ومن تركها فلا حرج عليه، ومن واظب عليها فهو أفضل.
0: جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أحج عن والدتي علما بأنني قد حجيت عن نفسي ووالدتي متوفاة؟
1: يستحب لك أن تحج عنها وتعتبر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب الثاني والستون ومئة، باب الصدقة عن الميت والدعاء له. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأوراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية،

0: علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الباب 63، باب ثناء الناس على الميت. عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري. الباب 64، باب فضل من مات له أولاد صغار. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه. الباب 65، باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. الباب 66. باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الباب 67. باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الباب 68. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. معنى أعطوا الإبل حظها من الأرض أي ارفقوا بها في السير لترعى في حال سيرها. وقوله نقيها هو بكسر النون وإسكان القاف وبالياء المثنات من تحت، وهو المخ، معناه أسرعوا بها حتى تصل المقصد قبل أن يذهب مخها من ضنك السير. والتعريس النزول في الليل. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. رواه مسلم. قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق في النوم فتفوت صلاة الصبح عن وقتها أو عن أول وقتها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. الدلجة السير في الليل. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن سهل بن عمرو، وقيل سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلية وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، وأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. رواه مسلم هكذا مختصرا. وزاد فيه البرقاني بإسناد مسلم هذا بعد قوله حائش نخل: فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرجر وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته أي سنامه وذفراه فسكن، فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هذا لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. رواه أبو داود كرواية البرقاني. قوله ذفرا هو بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاء، وهو لفظ مفرد مؤنث. قال أهل اللغة: الذفرا الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. وقوله تدئبه أي تتعبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وقوله لا نسبح أي لا نصلي النافلة، ومعناه أن مع حرصنا على الصلاة لا نقدمها على حط الرحال وإراحة الدواب. الباب 69 ومائة: باب إعانة الرفيق. وفي الباب أحاديث كثيرة تقدمت، كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وحديث كل معروف صدقة، وأشباههما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر.

الله أكبر.

الله سمع الله لمن حمده الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

بعده. رواه الترمذي من رواية أبي هريرة والأشهلي، ورواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. قال الألباني: انظر ضعيف سنن أبي داود، ولفظه هناك: جئناك شفعاء فاغفر له. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك، وحل بجوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4، فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. قال الألباني: قلت: فيه نظر، فراجع له أحكام الجنائز. الباب 58: باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري.
الباب التاسع والخمسون ومائة، باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا، أنا أغير منه والله أغير مني. لأن هذا الباب في كتاب الحدود: من رأى مع امرأتي رجلا فقتله. وهذا الباب متعلق بالباب الذي قبله: من أدب أهله أو غيره دون السلطان. وسبق معنا أنه لا يقيم على أهله الحد. وفي هذا الباب إذا رأى مع امرأتي رجلا فقتله هل يقتل به؟ جمهور العلماء على أنه يقتل به، وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه إن أقام بينة أنه وجده مع امرأته أهدر دمه. وإن لم يقم بينة فيقتل به. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه حصل في زمن أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتلهما. قال: فكتب عمر في العلانية، أي الذي هو معلن وعرف عند الناس، أنه يقاد به، وكتب في السر أن تدفع إلى أهله الدية. أي يقول لعله كان كذلك. وإنما قال الجمهور إنه يقتل به لئلا يكون الأمر عبارة عن فوضى، وإذا أراد الرجل قتل رجل آخر أخذه إلى بيته ثم قتله في بيته وعلى فراشه وقال: وجدته يصنع كذا وكذا، أي مع أهله، فيؤدي ذلك إلى فشو القتل. ولكن قال الجمهور يقاد به. بقي بينه وبين الله لا حرج عليه، من قتله هو معذور أمام الله لأن حده القتل إن كان ثيبا. ففيما بينه وبين الله لا شيء عليه. لكن حتى لا يحصل في الناس الفوضى وسفك الدماء وتسلط بعضهم على بعض، ذهب الجمهور إلى أنه يقتل به. بقي ذهب بعض العلماء واختيار شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إن وجدت هناك قرائن تدل على صدقه لا يقتل به. كان يكون هذا الرجل الذي ادعى أنه وجده مع أهله رجلا صالحا لا يمكن أن يقدم على القتل، ولا يمكن أن يقدم على اتهام
زوجته وفراشه بمثل ذلك إلا وهو حقيقة. وكان الذي قتله بدعوى أنه وجده مع أهله معروفا بالشر، معروفا بالفساد، مثله لا يتحرز عن الزنا وأمثاله. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله واختيار جماعة من العلماء إن هذه قرائن تدل على أنه صادق ولا يقتل به، لأن هذا فعلا حده القتل، وهو فعل شيئا يلزمه ويجب عليه، أي يجب على ذلك الزاني أنه يقتل. وهذا قول قوي، فسواء أوجد بينة، بينة الشهود، يأتي بشهود يشهدون عليه بالزنا وقتله لأجل ذلك، هذا يرفع عنه القتل، أو توجد قرائن تدل على ذلك كما سبق ذكره، أو بعضهم ذكر أن يعترف أهل الزاني أنه فعلا هو يفعل هذا الشيء ويشهدون عليه أنه دخل بيت فلان وأنه فعل كذا وكذا. جاء في هذا أثر عن عمر، يحتاج في نظر إلى صحة، لكن هو مما احتجوا به أن عمر رضي الله عنه رفع إليه في زمن كذلك رجل قتل رجلا بدعوى أنه وجده مع أهله، قال فقام أهل ذلك المقتول فشهدوا عليه بذلك أنه فعل الزنا، قال فأخذ عمر السيف من يد هذا القاتل وهزه وقال إن عادوا فعد. فذهب من ذهب من هؤلاء لأنه إن حصل شهادة من أهل هذا المقتول أن ذلك يسقط الحد عن القاتل، أي القصاص. ولا فالأصل إن لم توجد بينة ولا قرائن، الأصل أنه يقتل به، وإن قال وجده مع أهله. سد لي باب الفتن وسفك الدماء بين المسلمين. ذكر في الباب حديث المغيرة في قصة سعد بن عبادة، لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي أضربه بحد السيف وليس بصفحة، معنى أنه يقتل يقطعه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير منه والله أغير مني. قال بعض العلماء معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على القتل، أي هذا الشيء دفعه إليه الغيرة، وأنا أغير من سعد والله أغير منه. فقالوا هو إقرار لسعد على قوله أنه سيقتله. وبعضهم يحمل على غير الإقرار، أن المعنى أنا أغير من سعد والله أغير مني، ومع ذلك ليس له القتل في مثل ذلك، وإنما يأتي ببينه.

0: نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسألونك

0: منكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله تعالى

أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم

الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون.

أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا قرأنا في الدرس الماضي باب الألفة، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المزاح. قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشه، وهو اسم رجل كان يحدو للإبل، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله: سوقك بالقوارير. والحديث متفق عليه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. عبد الله بن صالح هو كاتب الليث، ضعيف كما تعلمون، وابن عجلان وقع الشك في هذه الرواية، هل يرويه عن أبيه أو عن سعيد المقبوري؟ فإن كان يروي عن أبيه فروايته عن أبيه حسنة، إسناد حسن، وإن كان يرويه عن سعيد المقبوري فما حال رواية ابن عجلان عن سعيد؟ ها؟ مضطربة. نعم. فيكون الإسناد فيه ضعف، لكن قد توبع ابن عجلان عليه، فقد أخرجه أحمد والترمذي، الترمذي في السنن وفي الشمائل، من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة ابن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن في الشواهد. أسامة بن زيد الليثي منهم من يحسن له، وأيضا مع هذه الطريق فالحديث حسن. قال: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. قال: حدثنا صدقة، قال: أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد، حبيب المعلم مختلف في اسم أبيه، وهو صدوق، عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يتبادحون أي يترامون، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وإسناده حسن. رجاله ثقات غير حبيب أبي محمد فهو صدوق. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا عمر ابن سعيد ابن أبي حسين ثقة عن ابن أبي مليكة قال مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي. رجال إسناده ثقات لكنه مرسل. فابن أبي مليكة تابعي ولم يروه عن عائشة يقول عن عائشة أنها بل حكاه قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالإسناد ضعيف للإرسال. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله أي يطلب منه أن يحمله في الغزو. قال له احملني لأجل أجاهد. يعطيه شيئا يركب عليه. قال أنا حاملك على ولد الناقة. قال يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أخرجه أيضا أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من طرق عن خالد بن عبد الله وإسناده صحيح. هذا الباب في المزاح، والمزاح معناه خلاف الجد. يقال فلان جاد وفلان مازح. والمزاح كما جاء في الحديث هو بمعنى المداعبة الملاطفة التلطف. والأصل أنه مباح، جائز، بل قد يكون مستحبا في بعض الأحيان، كان ينوي به إدخال السرور على أخيه المسلم، ملاطفة أخيه المسلم، إزالة الوحشة عنه. وقد يكون محرما إذا اقترنت به بعض المخالفات. فإذا الأصل في المزاح أنه شيء جائز مباح بالضوابط الشرعية كما سيأتي. قد يبلغ به الحال إلى الاستحباب أحيانا، كأن يمازح أخاه الذي يراه مهموما دخل عليه كرب، يمازح بشيء يستلطفه به يدخل عليه السرور والفرح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حين مازح أخا أنس أبا عمير حين رأى حزينا كما سيأتي. وقد يكون هذا المزاح حراما إذا تضمن بعض المخالفات. وسبق كان مر معنا باب في روضة العقلاء في المزاح وآدابه وأحكامه، وقرأنا وذكرنا بعض الضوابط الشرعية. فمن الضوابط الشرعية للمزاح حتى لا يكون محرما ألا يكون في استهزاء بشيء من الدين، فإن بعض الناس يأتي يمازح يمزح يضحك ويستهزئ ببعض أمور الدين، وهذا محرم، بل والعياذ بالله قد يكون كفرا. أولئك النفر الذين ادعوا أنهم يمزحون لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا، يعني هؤلاء كما يقال عندنا اليوم هؤلاء حق بطونهم، ما معهم إلا بطونهم، يقولون هذا في الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، كلمات على سبيل المزاح. جاء ذاك الرجل قال والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب نتحدث حديث الركب، يعني حديث المسافر، لنقطع عناء الطريق. فأنزل الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيشترط في المزاح ألا يكون في استهزاء بأمر من أمور الدين، هكذا يشترط في المزاح ألا يكون فيه سخرية بالآخرين، فلا يمزح مزاحا يسخر في هذا المزاح من أخيه المسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فإذا كان المزاح فيه سخرية واستهزاء بالآخرين فهو محرم. هكذا يشترط في المزاح أن يكون حقا لا يتضمن الكذب، كل هذه الضوابط دلت على الأدلة. فيشترط أن يكون حق كما كان مزاح الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له أبو هريرة يا رسول الله إنك تمازحنا تداعبنا، قال نعم لكني لا أقول إلا حقا. فلا يحمل مزاحه على الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن وجاء عن ابن مسعود موقوفا بسند صحيح، جاء عن بهز بن حكيم مرفوعا بسند حسن، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. فالمزاح الجائز لا بد أن يكون حقا ولا يكون كذبا، فإن كان كذبا كان محرما. أيضا مما يشترط فيه ألا يكون فيه ترويع وإخافة للمسلم، فإذا كان فيه ترويع وإخافة للمسلم فهو محرم كما مر معنا قريبا في حديث ابن أبي ليلى أنه حين كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمزحون قال حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا في سفر، فنام رجل من أصحابه وكان معه نبل أو حبل، فأخذ بعضهم نبله أو حبله فقام فزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. فيشترط في المزاح الذي يكون جائزا ألا يكون فيه ترويع للمسلم، ألا يكون فيه إخافة له. أما مزاح يتضمن التخويف الترويع يعني إفزاع المسلم يجعله يفزع، هذا لا يحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. أيضا من ضوابط المزاح الجائز ألا يكثر منه حتى يصير إلى المجون، بل يكون منه مزاح في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب وبالشيء المناسب، فلا يكون هذا ديدنا له، فإن هذا يسقط المهابة، يورث السآمة، يوقع العداوة. ملاحظ أن كثرة المزاح توقع العداوة، وما أدى إلى العداوة فهو محرم، فالله تعالى حرم الخمر والميسر، ومما حرمها من الأسباب التي حرمها أنها تورث العداوة والبغضاء بين المسلمين. فهي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتورث العداوة والبغضاء. فهكذا إذا كان هذا المزاح كثيرا في أوقات غير مناسبة أكثر منه الشخص، فهذا يوقع في العداوة والبغضاء، يسقط المهابة عن الشخص، يحمل على مخالفات، يضيع الأوقات، يضيق الصدور. فمن ضوابط المزاح الجائز ألا يكون الشخص مكثرا منه حتى يبلغ به الحال إلى المجون. فكم هذه ضوابط؟ ها، 5 ضوابط، ودلت على الأدلة وقد تجد غيرها. فإذا كان المزاح خاليا من هذه الأمور ونحوها كان جائزا. وانظر اعتناء العلماء، يعتنون بالمسائل كثيرا. هذا أمر ربما يتساهل فيه الناس. البخاري رحمه الله على جلالته ومهابته يذكر له هذا الباب ويذكر تحته الأحاديث والآثار. كذلك مر معنا في روضة العقلاء، قبل روضة العقلاء مر معنا في الشمائل باب في صفة مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لأن هذا الأمر واقع بين الناس، ومعالجة الأمر الواقع ولو كان شيئا يسيرا من الأمور المهمة. هذه الأحاديث التي ذكرها البخاري يأتي إن شاء الله نشرحها ونقف على معانيها في الدرس الآتي. حال حديث لا يدخل الجنة عجوز، ما جاءت امرأة قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة، قال أنت عجوز ولا يدخل الجنة عجوز. فولت المرأة تبكي، دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما يبكيك؟ قالت قلت لا تدخل الجنة عجوز، قال نعم إنك تصيرين شابة، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أترابا. ها، سمعت الكاف، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. هذا الحديث. ها، حسن قال إبراهيم، ها من يخالف؟ ها، أرسله من هو؟ نعم، جاء مرسلا عن الزهري، وكان جاء عن زين العابدين، هو إسناد ضعيف، لكن مر معنا أيضا في الشمائل أن له طرقا وشواهد يكون بها حسنا، وإلا فإسناد ضعيف. أيضا مر معنا في الشمال قال حديث زاهر، قصة زاهر بن حرام الذي مازح النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعرابي رجل من البادية، والحديث حسن، يبيع متاعا في السوق، وكان إذا جاء من البادية يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بتحف من تحف البادية، فإذا أراد أن يرجع اشترى له النبي صلى الله عليه وسلم من متاع المدينة وأعطاه إياه، وكان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضروه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان دميم الخلقة، فاحتضنه من ورائه وهو يبيع متاعا في السوق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا العبد على سبيل المزاح؟ فقال يا رسول الله إذن تجدني كاسدا، قال لكنك عند الله لست بكاسد، وفي رواية قال بل أنت عند الله غال. أخ يقول بعض الناس قال يأخذ جوال أخيه أو شيء من متاعه وهو لا يعلم على سبيل المزاح، ويكون في هذا إقلاق له، هذا لا يحل، كما قال يأخذ جواله يأخذ سلاحه يأخذ كتابه وهو لا يشعر فيقلق ويقوم يبحث عنه، وذاك يضحك، هل يحل هذا؟ لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. زجر آخر تأديب له بعد أن ينصح مثلا يخالف يأخذ عليه من أجل يؤدبه، لكن لا يعطيه إياه من أول الأمر، يأخذ عليه ولا يسلم له إذا رأى أنه لا يعتني به كالسلاح مثلا. أخ يقول النكت التي تنشر في الواتس أب يعني المضحكات من مواقع التواصل ما حكمها؟ إن كانت كذبا فهي حرام. أخ يقول بعض الدعاء يلحن الآيات في الخطب، فما حكم ذلك؟ كنا نسمع شيخنا ينكر هذا في الخطبة، يقول في المحاضرة أو موعظة في وقت معين لا بأس، أما الخطبة فيقول يتقيد فيها على ما جاء في الدليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من شأنه يقرأ الآيات يعني دون هذا التلحين أو التطريب بها، حتى بعضهم يلحن يكسر الآيات، بعضهم يخل بأحكامها يمد فيما لا يكون فيه مد، وربما يقصر المد يعني بإخلال يضيع بعض الأحكام لقصد تنسيق اللحن. أخني يذكر فائدة عن الحديث الذي أخذناه أمس وقلنا ينظر وقرأنا من المغني، أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخل الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. رواه داود والبيهقي والحاكم وغيره، قالوا ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب وفي السلسلة الضعيفة وضعيف بداود إلى آخره. طيب أحسن. أخوني يقول مرة معنا في درس الظهر أن الولد إذا عمل صالحا أن الأجر له ولأبيه، هل هذا في حال موت أبيه أم في حياته؟ في حياته وفي موته، فإن الولد من كسب أبيه، لسيما إذا كان معلما له معينا له على هذه الطاعة فله أجره، أجر ما يعمل، وهذا داخل في قول الله ونكتب ما قدموا وآثارهم. هنا يقول سمعنا خبرا أن الرافضي علي البخيتي سب الرسول والإسلام. لا تستغرب من الرافضة، أنا رأيت كلامه كفر صريح، يسب الدين ويطعن فيه، يعني كأنه ينكر على الحوثيين إقامة المولد. يعني يقول: لماذا جئتنا بهذا الدين يا رسول الله؟ جعلتنا أمة متخلفة، لو لم يكن دينك هذا موجودا لكنا مع فلان وفلان، ويعدد أناس من الكافرين. وهكذا يقول، يعني خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: تعال خذ أولادك، يعني هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد، تعال خذ أولادك وخذ دينك الذي جئت به، لو لم تأتنا بهذا الدين.
0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: ولقد أرسل

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: نعم. فضيلة الشيخ يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح حكم استعمال هذا الكتاب الذي يستخدمه الناس للقراءة منه أثناء الأشواق في العمرة أو الحج، ولم يرد هذا الدعاء الذي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: السائل يشير إلى مناسك صغيرة يقوم بها بعض الحجاج والعمار، مكتوب فيها لكل شوط دعاء، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخر. وهذه بدعة باتفاق الفقهاء، بدعة لا تزيدك من الله إلا بعدا، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أين في البخاري، مسلم، أو أبي داود، النسائي، ابن ماجة، الترمذي وغيره من المسانيد والسنن، أين فيها هذا الدعاء لكل شوط؟ ولذلك أنا أقول للأخ السائل إن استعمال هذه الأدعية لا يزيد الإنسان من الله إلا بعدا، ولا يزيده إلا ضلالا. لا، لكن يقول: ماذا أقول؟ الحمد لله، قل ما تريد على ربك، اسأل ربك ما تريد. لك حاجات في نفسك، حاجات في نفسك تريد الدعاء لها، لأهلك، لإخوانك المسلمين، ادعو بما شئت. ليسأل أحدكم ربه حتى شرفنا عليه، كرر إذا كان إذا نفد ما عندك، كرر. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا دعا ثلاثا: إذا سئمت اقرأ القرآن. فالأمر واسع. أما أن تحمل هذه البدعة تتقرب بها إلى الله فهذا خطأ. ثم إن في هذه الكتيبات من الأدعية ما ليس بمشروع أصلا، ومنها ما لا يعرف معناه من قرأ، حتى اللي يقرأه ما يعرف إيش معناه. حتى نسمع بعض الأحيان أناسا يقلبون الكلمات. أسمعت رجل يريد أن يقول: اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، فقال: اللهم أغنني بجلالك. ما أدري على هو هل قال عن جرامك أو قال عن حرامك، المهم أخطأ، لأنه لا يدري شو يقول ولا يعرف معناه.

0: استفسر عن قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، الآية.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما يتعلق بالسؤال عن الآية التي ذكرها في قوله إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فهذه في سياق قصة وقعت على نبي الله داود، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة في قوله: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم إلى آخره. فذكر الله هذه القصة مصدرا لها بالاستفهام الدال على التشويق: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، أي دخلوا من السور لا من الباب، لأن الباب كان مغلقا، والمحراب مكان العبادة، وليس هو الذي نعرفه الآن طاق القبلة، ولكنه مكان العبادة ولو كان حجرة مدورة أو مربعة. المهم أنهم لما تصوروا عليه الجدار فدخلوا عليه فزع منهم، لأن ذلك على خلاف العادة، وما خرج عن العادة فطبيعة البشر تقتضي أن يفزع منه، لا سيما في مثل هذه الصورة. فقالوا له: لا تخف، خصمان، يعني نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. ثم ذكروا القصة إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، والنعجة هي الواحدة من الشياه، ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، أي غلبني في خطابه لقوته وفصاحته وبيانه. فقال له داود: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. فحكم له داود عليه الصلاة والسلام دون أن يسمع من خصمه، وطريقة الحكم أن لا يحكم الحاكم حتى ينظر ما لدى الخصم. قال الله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي أيقن أننا اختبرناه بهذه الخصومة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام اشتغل بالعبادة الخاصة عن الحكم بين الناس، فأغلق الباب دونهم. والحاكم ينبغي له أن يكون فاتحا بابه لمن يأتيه من الخصوم حتى يحكم بينهم. وأيضا حكم الخصم دون أن يسمع حجة خصمه، وأيضا تعجل بذلك أي بالحكم قبل سؤال الخصم، من أجل أن يرجع إلى عبادته. فعلم عليه الصلاة والسلام أن الله اختبره بهذا، فخر راكعا وأناب تائبا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك. وما يروى في هذه القصة من أن داود عليه الصلاة والسلام رأى زوجة رجل فأعجبته فتحيل على الوصول إليها بأن أمره أن يخرج في الغزو ليقتل فيأخذ زوجته، فهذا كذب لا يليق بأدنى واحد من الناس عقلا وأمانة، فكيف بنبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟ وهذه القصة مما دسه اليهود على بعض الناس حتى فسر بها كلام الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن ينزل الآية على ذلك ولا أن يروي هذا للناس إلا إذا كان يريد أن يبين أنها ضعيفة وباطلة، فهذا لا بأس به بل هو واجب، لأن الناس قد اشتهر عند كثير منهم أن هذه القصة هي ما ذكرت من أن داود أعجبته زوجة رجل من الناس فتحيل على ذلك بأن بعثه في الغزو ليقتل فيأخذ زوجته من بعده، وهذا كذب لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه كذب.

أود أن أوجه كلمة إلى إخوان المسلمين فأقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين الحكمة من إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله تعالى الحكمة من إنزال القرآن في شيئين: الأول تدبر الآيات وهو تفهمها ليصل الإنسان إلى معناها، والثاني التذكر بما فيها وهو الاتعاظ والعمل بما دلت عليه تصديقا للأخبار وامتثالا للأحكام. وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا من كتاب الله القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا ينطبق على جميع الأمة إلى يوم القيامة. وإنني أحث إخواني المسلمين على تفهم كتاب الله وتدبره والسؤال عن معناه ومطالعة كتب أهل العلم الموثوق بتفسيرهم إذا كان يستطيع أن يصل إلى المعنى بهذه المطالعة حتى يذوق طعم القرآن ويعرف عظمة القرآن. أما قراءة القرآن بدون فهم لمعناه فلا شك أن فيها خير، أن فيها خيرا كثيرا وفيها أجر عظيم، فإن من قرأ القرآن فله بكل حرف منه 10 حسنات. لكن تمام ذلك والفائدة العظيمة الكبيرة هو بتحقيق ما أنزله الله من أجله، وهو التدبر والاتعاظ. ثم ليعلم أن هذا القرآن الكريم إذا حمله الإنسان فهو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: حجة لك أو عليك، فإن قمت بواجبه من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام وقبول ذلك بانشراح وطمأنينة كان حجة لك، وإن كان الأمر بخلاف ذلك كان عليك من الحجة بقدر ما فرطت فيه أو اعتديت. ومن المعلوم أن الإنسان لو طلب منه تنفيذ ما في كتاب مرسوم من جهة من الجهات لكان يقرأ هذا الكتاب ويتفهم عن معناه ويستفهم عن معناه حتى يتمكن من تطبيق والعمل به، فكيف بالكتاب العظيم النازل من عند الله عز وجل الذي كلف الله عباده العمل به، كيف لا يدري الإنسان عن معناه، لا يتفهم ولا يستفهم ولا يبالي؟ هذا في الحقيقة التفريط، تفريط كبير.

0: السؤال الأول: ما حكم الشك في الزوجة إذا جاء عن طريق الوسواس والأوهام، وهل يوجب الطلاق؟
1: هذا من الشيطان، أن يتوهم الإنسان في زوجته انحرافا في سلوكها وأخلاقها، والواجب عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا يلقي لهذه الوساوس بالا. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بها.
0: نعم.
1: فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين أصابها ذلك؟ فقال النبي صلى الله، فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: وابنك هذا لعله نزعه عرق. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يوجب الشك في المرأة، مع أنه أمر قد يحدث الشك للإنسان إذا أتت امرأة وهي بيضاء وهو أبيض بولد أسود، فإنه لا شك سوف يحدث عنده بعض الشيء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم طرد هذا بأنه لعله أن يكون نزعه عرق من أجداده السابقين من قبل أبيه أو أمه. فإذا كان هكذا في مثل هذه الصورة التي قد يقوى فيها الشك، فما سواها من باب أولى. فالواجب على المرء الكف عن هذه الوساوس، إلا إذا رأى أمرا لا يمكن الصبر عليه، فعليه أن يحفظ زوجته أولا ليصونها ولتصونه هي أيضا.
0: نعم.
1: فإذا لم يمكن ولم تستقم الحال وقوية التهم، فإن الأولى أن يطلقها.

0: أيها الأخوة، تعرفون ما لله سبحانه وتعالى من الحكم البالغة في تعاقب الليل والنهار والشهور والأعوام، ومن ذلك ما أشار الله إليه في قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضهما بعضا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فإن الإنسان يتذكر كلما تجدد يوم وليلة، يتذكر ويعمل العمل الصالح ويجدد له ذلك نشاطا يجده في نفسه، وراحة يجدها في قلبه، يتجدد الزمان عليه وتعاقب الليل والنهار. وكذلك بالنسبة للسنوات والشهور، وإذا كان التجار تجار الدنيا يحصون ما
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: شاغل لهذه الفراغات لا يستطيع أن يتفرغ لعبادة الله. فخذوا أيها الإخوة من صحتكم لمرضكم ومن حياتكم لموتكم، واستعدوا ليوم الرحيل، وأودعوا في كتاب أعمالكم حسنات تجدوها عند الله سبحانه وتعالى هي خيرا وأعظم أجرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب.
1: يقول: ما ينزل من المرأة من إفرازات، هل يلزمها الوضوء أم أنها لا تتوضأ؟
0: إذا كان ذلك بصفة مستمرة فتوضأت، فإنها تبقى على طهارتها حتى تحدث بحدث آخر. فمثلا إذا تطهرت هذه المرأة التي يخرج منها هذا السائل دائما، إذا تطهرت لصلاة الظهر ولم تحدث ببول ولا غائط ولا ريح حتى دخل وقت العصر، فإنها تصلي العصر بالطهارة الأولى، لأن طهارتها لم تنتقض، فالحدث الدائم لا ينقض الوضوء على القول الراجح، وإنما ينتقض بناقض آخر. وكذلك لو توقف هذا السائل المستمر ثم عاد فلا بد أن تتوضأ. نعم.
2: يقول في رسالته: لقد كنت في شبابي أعمل أعمالا لا يرضاها الله، والآن أنا تبت، فماذا أفعل لأكسب رضا الله، وما هي شروط التوبة الخالصة؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
0: ما بينت ذكرت أنك تبت من هذه الأعمال التي كنت تعملها في حال صغرك وهي لا ترضي الله ورسوله، أقول: ما دمت قد تبت من هذه الأعمال التي ذكرت فأبشر بأن التوبة تجب ما قبلها. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها. والتوبة الخالصة، أو بعبارة أصح التوبة النصوح، هي التي جمعت شروطا خمسة. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، بأن لا يحمل الإنسان عليها رياء ولا سمعة ولا مداراة لأحد ولا مداهنة في دين الله، وإنما يتوب إلى الله تعالى وحده خالصا من قلبه. فإن فقد هذا الشرط لم تقبل التوبة، لأن جميع الأعمال الصالحة من شروطها الأساسية أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يندم على ما مضى من فعله، بحيث يتأسف ويحزن لما حصل منه، فإن هذا دليل على صحة توبته وانكسار قلبه أمام الله عز وجل، وأنه حقيقة راجع إلى الله. الشرط الثالث أن يقلع عن ذنبه إن كان متلبسا به، فإذا كانت توبته من حق آدمي فلا بد أن يؤدي هذا الحق إلى صاحبه، كما لو كان قد ظلم أحدا من الناس بأخذ ماله بسرقة أو غش أو غير ذلك، فإنه لا تصح التوبة حتى يؤدي ذلك الحق إلى صاحبه. وكذلك لو كان قد ظلمه بغيبة بحيث يتكلم في عرضه أمام الناس فإنها لا تصح توبته حتى يستحله من تلك الغيبة، إلا أنه إذا كان لم يعلم أنه قد اغتابه فإن من أهل العلم من يقول في هذه الحال لا يحتاج إلى أن يستحله، بل يثني عليه في الأماكن التي كان يغتابه فيها بما هو موصوف به من صفات المدح، ويستغفر الله له ويغني ذلك عن استحلاله. وإذا كانت التوبة من حق من حقوق الله، مثل أن يكون عليه واجب لله تعالى كزكاة أو كفارة، فإن التوبة من ذلك أن يبادر بفعل هذا الشيء الذي وجب عليه لله. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، فإن تاب ولكن من نيته أنه إذا حصل له الفرصة عاد إلى الذنب، فإن التوبة هنا ليست بصحيحة، لأنها ليست رجوعا حقا إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشرط الخامس فأن تكون التوبة في أوانها، أي في الوقت الذي تقبل فيه، فإن لم تكن في أوانها فإنها لا تقبل. والوقت الذي تنقطع به التوبة ولا تقبل نوعان: وقت عام ووقت خاص. فالوقت العام هو طلوع الشمس من مغربها، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها لم تقبل توبة التائب، لقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وبعض الآيات، والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها، فإنه لا توبة بعده. وأما الخاص فهو حضور الأجل، فمن حضر أجله فإن توبته لا تقبل، لقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن لم يتب إلا بعد معاينة الموت وغرغرته بروحه فإنها لا تقبل توبته. فإذا تحققت هذه الشروط الخمسة صارت التوبة نصوحا مقبولة، وإذا قبلها الله عز وجل فإنها تعم كل ذنب تاب منه. واختلف أهل العلم رحمهم الله هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، فقال بعضهم إن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره، مثل أن يتوب الإنسان من شرب الدخان مثلا لكنه مصر على حلق لحيته، فقال بعض أهل العلم إن توبته من شرب الدخان لا تقبل لأنه مصر على معصية الله في حلق لحيته. وقال بعض أهل العلم إنها تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وهذا القول هو الراجح. ولكن من تاب من ذنب مع الإصرار على غيره لا يستحق الوصف المطلق للتائب، فلا يدخل في مطلق التوابين، فلا يدخل في التوابين توبة مطلقة، ولا يستحق المدح الذي يمدح به التوابون، وإنما يمدح مدحا خاصا مقيدا بتوبته من هذا الذنب المعين.
1: يقول: إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم سعى، 6 أم 7، فماذا يفعل؟
3: أما الطواف فنسيانه وارد، نسيانه وارد، يطوف الإنسان فلا يدري هل هذا الخامس أو السادس أو السابع. وإذا شك فإن كان عنده غلبة ظن فليبني على غلبة الظن، مثلا غلب على ظنه أنها 7 أشواط يجعلها 7 وينهي الطواف، غلب على ظنه أنها 6 أو 7 لكن غلبة 6 يجعلها 6. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبني على الأقل لأنه اليقين. فإذا شك هل هي 5 أو 6 بدون أن يرجح فليجعلها 5. أما السعي فالخطأ فيه قليل. ليش؟ لأن فيه علامة، إن ختمت بالصفا فأنت إما زائد شوطا وإما ناقص شوطا يقين، وإن ختمت بالمروة فأنت إما مصيب أو زائد أو ناقص. على كل حال نقول فيه ما قلنا في الطواف: إذا غلب على ظنك أحد العددين فاعمل به، وإذا كان الشك متساويا فخذ بإيش؟ بالأقل. نعم.
1: يقول: إذا كنا جماعة ومعنا امرأة وحاضر.
3: لكن سؤال أسألكم أنا: هل يسجد للسهو؟ نعم. طواف السعي. السعي لا يسجد، الطواف إذا قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح في الكلام، نقول لا يسجد، لأنه ليس لا يتعبد في الطواف بالسجود. فإذا كان أصل ليس فيه سجود فكيف إذا كان فيه الشك؟ يعني كيف يجبر بالسجود وهو أصل ليس فيه سجود؟ نعم.
4: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
5: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 17 تابع لكتاب الجهاد من مختصر صحيح مسلم. الباب 32 الحث على الرمي. 1103 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. 1104 عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة: لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه. قال الحارث: فقلت لابن شماسة: وما ذاك؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصى. الباب 33 الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 1105 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. أخرجه البخاري. 2852 1106 عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح.

Slow. استو تراصوا. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر.

الله. الله.

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت هو فينا ذو حسب. قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: ومن يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال: قلت: لا. قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت: رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا، فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. قال: ثم قال: بما يأمركم؟ قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة آل عمران الآية 64. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. أخرجه البخاري. 7. الباب 11 في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين. 1123. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فيهم عبد الله بن أبي، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال: فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور.
0: نهي عن الغدر. 1124. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. الباب 13: الوفاء بالعهد. 1125. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. قال: فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الباب 14: ترك تمني لقاء العدو والصبر إذا لقوا. 1126. عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد.

كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق بباب الخروج من الصلاة بالصلاة، فنواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب من اجتزأ بتسليمة واحدة. عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد الله ويذكره ويدعو، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس فيذكر الله ويدعو، ثم يسلم تسليمة يسمعنا، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث أخرجه أحمد. كذلك النسائي. أحمد أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي أخرجه من طريق هشام الدستوائي كما ذكر المؤلف. وكأنه قد وقع في مسند أحمد من طريق هشام إلا أنه مختصر. كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. وظاهر الإسناد الصحة. إلا أنه قد ضعفه غير واحد من أئمة الحديث وأعلوه، كما سيأتي إن شاء الله النقل عنهم. والحديث هذا حديث عائشة في صحيح مسلم من هذه الطريق، ولكن بلفظ ثم يسلم تسليما يسمعنا، وليس في تسليمة بالإفراد، بل فيه ثم يسلم تسليما يسمعنا إياه.

سيأتي ذكر كلام الأئمة على ماذا حمله بعضهم. قالوا في رواية لأحمد في هذه القصة: ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. وهذه الرواية في مسند أحمد وهي معلولة، فهي في المسند من طريق بهز ابن حكيم قال: سمعت زرارة ابن أوفى يقول: سئلت عائشة، وهو منقطع بين زرارة بن أوفى وعائشة، والطريق الأولى بين زرارة بن أوفى وعائشة هشام أو سعد بن هشام، إذن سقطت الواسطة. فهذه الرواية التي فيها التصريح أن تسليمة واحدة رواية منقطعة. قال المنذري رحمه الله في تهذيب السنن: رواية زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة، ذكر الواسطة سعد بن هشام، هي المحفوظة، وعندي في سماع زرارة من عائشة نظر. ثم نقل كلام لأبي حاتم الرازي يستدل به على ذلك عدم ثبوت سماعه من عائشة رضي الله عنها.

قال: وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. رواه أحمد. أخرجه أحمد من طريق عتاب ابن زياد. قال: حدثنا أبو حمزة السكري

عن إبراهيم يعني الصائغ، عن نافع عن ابن عمر. وظاهر إسناده الصحة أيضا. ومنهم من حمله على محمل إن كان يحمل عليه، وإلا فبعضهم يضعفه، ضعفه جماعة من الأئمة، حكموا على كل ما ورد في التسليم الواحد بالضعف. فممن ضعف هذه الأحاديث كما في فتح الباري لابن رجب، نقل عن جماعة من الأئمة تحت الحديث رقم 37 و800. قال ابن رجب رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من وجوه لا يصح منها شيء. قاله ابن المديني والأثرم والعقيلي وغيرهم. وقال الإمام أحمد: لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمة الواحدة إلا حديثا مرسلا لابن شهاب. قال ابن رجب بعد أن نقل: ومرسل ابن شهاب من أوهى المراسيل وأضعفها. ثم ساق ابن رجب رحمه الله جملة من هذه الأحاديث التي وردت في التسليم الواحدة، منها ما ورد في الباب، ما ذكره المؤلف في الباب، وبين ما فيها من الخطأ. ثم قال: وفي الباب أحاديث أخر لا تقوم بها حجة لضعف أسانيدها. وهكذا نقل ابن القيم رحمه الله في الزاد عن بعض الأئمة وضعفها وأعلها.

ومنهم من حملها هذه الأحاديث حديث عائشة وابن عمر على محمل. قالوا الذي ورد فيها أنه يسلم تسليمه يسمعهم إياها. انظر حديث عائشة: ثم يسلم تسليمة يسمعنا. واللفظ الثاني المنقطع: ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته. حديث ابن عمر أيضا يفصل بتسليمة يسمعناها. فحمله الإمام أحمد وغيره على أنه كان يجهر بالتسليم الواحدة ليوقظهم، إنه كان في صلاة الليل ولم يتعرضوا للتسليم الثاني بل سكتوا عنها، فحملوا أنه كان يسلم بها سرا كسائر السلام. قال ابن رجب رحمه الله في الفتح بعد أن ذكر حديث عائشة: وقد حمله الإمام أحمد على أنه كان يجهر بالواحدة ويسر بالثانية. لأنهم قيدوا ذلك بالإسماع، يسلم تسليما يسمعنا، فلا يمنع أن تكون الأخرى موجودة لا يسمعهم إياها. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها. هذا الذي أثبتته، يسلم تسليمة واحدة يوقظهم بها، ولم تنفي الأخرى بل سكتت عنها. قال: وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها. قل هذا سكوت، مجرد سكوت في حديث عائشة، محتمل أنه كان يسر بها، فهذا السكوت ليس مقدما على الروايات الصحيحة التي في إثبات الثانية والتصريح بها. وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح. هذا كلام ابن القيم في الزاد بعد أن بين إعلال الرواية حملها على هذا المحمل.

إذا عرفنا هذا تخريج هذا الآية فنأتي إلى حكم مسألة الباب. وهي: هل يسلم تسليمة واحدة أو يسلم تسليمتين؟ في هذه المسألة أقوال لأهل العلم، القول الأول وهو قول أكثر العلماء أنه يسلم تسليمتين، قول من أثبت التسليمتين من أهل العلم. هذا القول صح عن جماعة من الصحابة كأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار وغيرهم من الصحابة. وقال به كثير من التابعين، قال به عطاء والشعبي وعلقمة ومسروق وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وعمر بن ميمون وأبي وائل وأبي عبد الرحمن السلمي. وهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. واستدلوا بما ورد من الأحاديث الصريحة في ذلك، منها الأحاديث التي ذكرها المؤلف في الباب الذي قبل هذا، حديث ابن مسعود يسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. حديث سعد بن أبي وقاص أيضا في صحيح مسلم، كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، أي النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وفي الحديث ذكر فيه قال: ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. في رواية: ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ونحوها من الأحاديث الصريحة التي وردت في هذا الباب. قال: وما جاء أنه يسلم تسليمة واحدة فهو ضعيف، الذي فيه التصريح بتسليمة واحدة ضعيف معلول، أعله أئمة الحديث. أو محمول على ما سبق أنها أحاديث فيها أنه يسمعهم التسليمة الواحدة،
قالوا أحاديث أنه يسمعهم التسليم الواحد لا تنفي التسليم الثانية. فبالإمكان أنها ثابتة ولم يكن يجهر بها، لأنه يكتفي في إيقاظهم بالتسليم الأولى. القول الثاني أنه يسلم تسليمة واحدة،

وهذا القول صح عن جماعة من الصحابة أيضا، صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهها، كذا صحت به الرواية. وصح عن ابن عمر وصح عن أنس رضي الله عنه. وقال به من التابعين الحسن وابن سيرين وعمر ابن عبد العزيز والزهري، وهو قول مالك والليث بن سعد والأوزاعي. وحكاه الإمام أحمد رحمه الله عن أهل المدينة، قال ما كان أهل المدينة يسلمون إلا تسليمة واحدة. وهو قول الشافعي القديم عنه. وقال الليث بن سعد رحمه الله أدركت الناس يسلمون تسليمة واحدة

استدلوا بالأحاديث الواردة في التسليم الواحدة كأحاديث الباب، حديث عائشة وعبد الله بن عمر،

وأيضا حديث عائشة الذي تقدم معنا تخريجه في الدرس الماضي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، سبق معنا أنه ضعيف. هناك قول ثالث أيضا، قول من قال كلاهما سنة، التسليمتان والتسليمة الواحدة، وهذا القول عزاه الترمذي إلى الشافعي. واختاره جماعة من أئمة الحديث كابن خزيمة والبيهقي وابن العربي. ابن خزيمة والبيهقي شافعيان، ابن العربي من المالكية. قالوا نقول كلاهما سنة لأن الجميع ثابت في الأدلة، رأوا ثبوتها، قالوا الأدلة كلها ثابتة فيعمل بهذا وهذا.

هناك قول الرابع ذكره ابن رجب عن الشافعي أيضا، لأن عن الشافعي تكون كم أقوى؟ أربعة، كلها قال بها. القول الثاني هو قول قديم للشافعي، وأشهر الأقوال عن الشافعي هو الأول. قول الرابع في المسألة، قال ابن رجب: وقيل إن الربيع، ربيع بن سليمان صاحب الشافعي، نقله عنه، فيكون حينئذ جديدا، أي لأن الربيع صحب في المرحلة الثانية، فإذا نقل عنه يكون من مذهبه الجديد. وفي تفصيل قال: إن كان المصلي منفردا أو في جماعة قليلة وليس عندهم لغط أي صياح وارتفاع أصوات، فتسليمة واحدة، وإلا فيسلم تسليمتين. وكان أراد الجمع بين الأدلة التي وردت في ذلك بهذا، فحمل التسليمة الواحدة على المنفرد أو الجماعة القليلة الذين ليس عندهم لغط، فإنه يكفيهم يسمعون سلاما واحدا، وأما خلاف ذلك فيسلم تسليمتين. تعقب هذا القول، تعقبه بعض أهل العلم كابن حزم وقال لا دليل على هذا التفصيل. من الأئمة من حمل التسليم الواحدة كما هي رواية عن أحمد على صلاة النافلة، قال: الأحاديث كلها التي وردت فيها في صلاة الليل، حديث عائشة في صلاة الليل، حديث ابن عمر في صلاة الليل. فقال: لو قلنا بالتسليم الواحدة فيكون في صلاة النافلة، وأما الفريضة فيسلم فيها تسليمتين. نبه على هذا ابن رجب رحمه الله، كان مما قال: قال أكثر أصحابنا الحنابلة: ومحل الخلاف عن أحمد في الصلاة المكتوبة، فأما النافلة أو فأما التطوع فيجزئ فيه تسليمة. على كل حال، الأحاديث كما سبق في التسليم الواحدة قد ضعفها جماعة من أئمة الحديث، بقي السلف جاء عنهم هذا وهذا، وهذا يدل على أن الجميع عندهم سائغ، فلا بأس بالأمرين، يسلم تسليمتين، وهذا هو الأكثر، الأكثر ورودا في الأدلة والأصح، ويسلم تسليمة واحدة على ما جاء عن جماعة من السلف وتحتمله الأحاديث التي سبقت. قال ابن رجب رحمه الله: وقد اختلف على كثير من السلف في ذلك كما سبق ذكر الأقوال عنهم، فروي عنهم التسليمتان وروي عنهم التسليم الواحدة، أي بعض السلف بأعينهم واحد منهم ينقل عنه التسليمتان والتسليمة. قال: وهو دليل على أن ذلك كان عندهم سائغا، وإن كان بعضه أفضل من بعض، وكان الأغلب على أهل المدينة التسليمة الواحدة، وعلى أهل العراق التسليمتان. نعم، وهذا كما قال ابن رجب: الجميع سائغ، وقد فعله السلف وتحتمله الأدلة، فالأكثر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وأكثر من روى من الصحابة أن يسلم تسليمتين.
ولو سلم تسليمة واحدة في بعض الأحيان في فريضة وفي نافلة فيجزئه. وهذا يتبين بالمسألة التي ستأتي، وهي هل تجزئ التسليم الواحد لو اقتصر عليها، حتى عند القائلين بالتسليمتين، المراد عند القائلين بالتسليمتين، أما الذين يقولون بالتسليم الواحدة فلا شك أنها تجزئ، لكن القائلون بالتسليمتين هل تجزئ عندهم التسليم الواحدة؟ أكثرهم، أكثر القائلين بالتسليمتين يقولون لو سلم تسليمة واحدة تجزئه وتصح صلاته، ويقول الواجب في الصلاة في التحلل منه تسليمة واحدة والثانية لا تجب، بل حكى ابن المنذر رحمه الله على ذلك الإجماع، كان مما قال رحمه الله قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة

واحتج بهذا الإجماع الذي ذكره ابن المنذر أيضا ابن رجب في الفتح. نعم قد وجد خلاف، فذهب من ذهب من أهل العلم إلى أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين معا، خالف في هذا الحسن ابن حي وأحمد في رواية عنه، رواية عن أحمد أنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمتين، وهكذا بعض أهل الظاهر وبعض المالكية. وعامتهم على أنه يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة وأنها هي الواجبة وتجزئ المصلي، واحتجوا على هذا بحديث تحليلها التسليم، وقالوا التسليم مصدر يصدق على القليل والكثير ولا يقتضي عددا، فيدخل فيه التسليم الواحدة. أيضا مما أيدوا به هذا قالوا الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يسلم تسليمتين ومنهم من كان يسلم تسليمة واحدة، ولم ينكر هؤلاء على هؤلاء، بل قد روي عن جماعة منهم، جماعة من الصحابة والتابعين كما سبق، التسليمتان والتسليمة الواحدة، روي عن جماعة منهم الأمران. قال ابن رجب رحمه الله قد روي عن جماعة منهم التسليمة والتسليمتان، فدل على أنهم كانوا يفعلون أحيانا هذا وأحيانا هذا، وهذا إجماع منهم على أن الواحدة تكفي. نعم وهذا هو الصحيح، أن الواحدة تكفي وأنه يخرج بها من الصلاة. وسيأتي تتمة إن شاء الله كيف تكون التسليم الواحدة، سيأتي بقية مسائل في درس الأحد.

سائل يقول: بعض الناس يقول إن الصلاة على الجنازة تسليمة واحدة، فما تقول في هذا القول؟ وهل هو من السنة؟ صلاة الجنازة أيضا يشرع فيها التسليمتان ويشرع فيها التسليمة الواحدة. أما الحديث فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم فيها كتسليم الصلاة، كذا جاء في الحديث أنه يسلم كتسليمه من الصلاة. والمشهور عنه في تسليم الصلاة أنه يسلم تسليمتين. وأما التسليم الواحدة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ضعيف، رفعه ضعيف، وصح عن جماعة من الصحابة، صح عن كثير من الصحابة الاقتزاء بالتسليم الواحدة في صلاة الجنازة، فكل سنة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قوله في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الجنازة كتسليمه في الصلاة، تسليمه في الصلاة قد ثبتت التسليمتان، وعند بعض أهل العلم ثبتت التسليمة الواحدة، فيكون دليلا على جواز هذا وهذا في صلاة الجنازة.

أخوني يقول امرأة يأتيها دم في اليوم أكثر من مرة وليس بدم حيض، فكيف تصنع بالصلاة؟ هل تتوضأ وتصلي أم يجب أن تغتسل لكل صلاة؟ الصحيح في هذه المسألة، مسألة المستحاضة، أنه لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، ويكفيها الوضوء إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت للوضوء تقض وضوءها تتوضأ. وأما حديث فكانت تغتسل لكل صلاة أي المستحاضة، فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما فعلت هذا من نفسها. كانت تغتسل لكل صلاة فلم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية وتوضئي لكل صلاة، الأمر بالوضوء لكل صلاة، فهي أيضا رواية معلولة، وتقدم معنا تخريجها بتوسع، فعلى هذا لا يجب عليها الغسل لكل صلاة ولا يجب عليها الوضوء لكل صلاة إلا إذا احتاجت إلى الوضوء.

أخوني يقول: هل يجوز الصلاة في المقابر؟ الصلاة على الجنازة إن كان قد دفن الميت في القبر يجوز الصلاة عليه، وألحق به بعض أهل العلم الصلاة على الجنازة إن كان لم يدفن، ولكن لا يجعل القبور في قبلته، يجعل الجنازة بعيدا عن القبور. وأما غيرها من الصلوات غير صلاة الجنازة فقد وردت الأحاديث الصريحة بالنهي عنه، وأنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور أو الصلاة عليها، وقال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، أي أن المقابر ليس من شأنها الصلاة فيها، وأدلة كثيرة تنهى عن الصلاة في القبور. ويقول: التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة هل ورد فيها دعاء وما هو؟ نعم، ورد فيها الدعاء، أنه يدعو بعد التكبيرة الرابعة، ويدعو بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في صلاة الجنازة.

أخ يقول: أيهما أفضل، الكتابة بالقلم الجاف أو السائل؟ فبعضهم ينهى عن بعضها، إن كان يكتب في مسودة وبعد ذلك ينقلها إلى شيء آخر يكتب بالجاف فلا بأس، أما الكتابة التي يريد أن يستديمها وأن يبقيها فهذه الأقلام الجافة بعد ذلك تتفشى في الورق وتنتشر حتى لا تستطيع القراءة فيها مع الوقت، وبعضها يبقى وبعضها يذهب. قد كتبت في بعض الدفاتر ممكن في عام 1425 رجعت إليه قبل فترة، فإذا أغلب الكتابة قد انتشرت في الصفحة وكأنها سال منها مثل الزيت فلا تستطيع القراءة إلا بصعوبة، بخلاف القلم الجاف ربما تمضي عليه سنون طويلة وهو، أو القلم السائل الحبر هذا الذي يسيل يبقى لمدة طويلة. فالذي ننصح به أنه يكتب بالأقلام التي فيها الحبر السائل، والحبر الجاف إن كتب كما سبق في مسودة ثم يبيضها بعد ذلك فلا بأس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

الله أكبر الله أكبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال عبد الملك بن ميسرة فأخبرني قال سمعت النزال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم عن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال من؟ قال رجل من الأنصار، قال ادعوه، فقال أضربته؟ قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر، قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم، فأخذتني غضبة ضربت وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. حدثنا موسى حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، قيل من فعل هذا بك؟ أفلان أفلان، حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع إذا بايعت فقل لا خلابه، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابه، فكان يقوله. حدثنا عاصم بن علي حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. باب كلام الخصوم بعض.
1: الله أكبر الله أكبر.

استو استو تراصوا الله أكبر

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله أكبر.

الله الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

تبث لكم هذه الإذاعة من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى، حيث تستمعون فيها إلى تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودروس علمية في التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة، حيث يبدأ بثنا من بعد صلاة الفجر حتى الساعة 12 في منتصف الليل، وذلك كل يوم. وبرنامج الفترة الصباحية يبدأ من بعد صلاة الفجر، حيث نستفتح اليوم بأذكار الصباح ثم تلاوة لآيات من القرآن الكريم. وبرنامج الدروس العلمية كالآتي: التفسير وذلك في الساعة 8 صباحا، والعقيدة وذلك في الساعة 9 صباحا، والفقه وذلك في الساعة 10 صباحا وقبل صلاة الظهر. تستمعون كل يوم إلى خطبة جمعة مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة الظهيرة يبدأ برفع أذان صلاة الظهر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة الظهر تستمعون إلى درس مباشر لتفسير القرآن الكريم من تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى محاضرة حوالي الساعة 2 ظهرا مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقراءة لأحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبرنامج فترة العصر يبدأ برفع أذان صلاة العصر مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة العصر تستمعون إلى درس مباشر لشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى، ثم تستمعون إلى تلاوة ثم إلى درس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى مع ما يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى، وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء. ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله تعالى أو غيره مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة

زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.

كتاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلاه، أما بعد، توقفنا في درس أمس في الكلام حول فتوحات طارق بن زياد رحمه الله تعالى في بلاد الأندلس ووصوله إلى مركز البلاد وعاصمتها طليطلة، وتوقفوا هناك ومراسلته لقائده موسى بن نصير اللخمي رحمه الله تعالى يخبره بآخر ما حصله من الفتح ووصوله إلى عاصمة الأندلس. فتوقف طارق في طليطلة ينتظر ماذا يكون من الأنباء وما هي التوجيهات التي يعتمدها مما يأتيه من قائده موسى بن نصير رحمه الله تعالى. تقدم معنا أن موسى بن نصير رحمه الله تعالى كان قد أرسل إلى طارق بن زياد أن يتوقف في جيان قبل طليطلة بمسافة، وذلك لما خشي من التوغل الزائد ولا سيما إلى العاصمة مع قلة المسلمين، لأن طارق كان قد قسم جيشه إلى وحدات وكل وحدة جعلها تتوجه إلى مدينة أخرى لكي يأتي على البلاد من شرقها ومن غربها، وتوجه شمالا نحو وسط البلاد. أما بالنسبة لموسى بن نصير رحمه الله تعالى فإنه كان في القيروان عندما جاءته الأخبار، وكان الأخبار كانت لا تنقطع عنه، فإنه كان يتابع الأخبار بدقة ويرسل لهم بالمدد وينفذ لهم بالتوجيهات، فكان يخشى على المسلمين من التوغل الزائد من أن يحيط بهم العدو ويحصل نكسة كبيرة بعد الفتح. لذلك لما رأى أن البلاد واسعة والطريق ممهد أمامه كما خاطبه بذلك طارق بن زياد، قام وجمع جيشا كثيفا رحمه الله تعالى، وجعل على بلاد شمال أفريقيا والتي جعل مستقر قاعدتها بلاد القيروان، مدينة القيروان من تونس حاليا، ولا زالت تعرف بهذا الاسم الآن بالقيروان. جعل نائبا عنه على بلاد شمال أفريقيا، وكان يحكم منطقة واسعة تابعة للدولة الأموية من برقة في شرق ليبيا حاليا إلى مضيق جبل طارق إلى المحيط الأطلسي إلى الشمال أو إلى الغرب من موريتانيا. فكانت هذا الشريط الأفريقي الشمالي كله يحكمه موسى بن نصير مع ما فتح الله عليه على يد مولاه طارق بن زياد من بلاد الأندلس. فجمع جيشا كثيفا قوامه 18,000، 10,000 منهم من العرب و 8,000 من قبائل البربر في الشمال الأفريقي الجزائر والمغرب. ثم انطلق بهؤلاء، وكان قد جهز أسطولا كبيرا من السفن الإسلامية. وذلك أن موسى بن نصير لما أرسل واليا على شمال أفريقيا واستطاع أن يخضع حركات التمرد وتصير البلاد كلها آمنة تابعة للخلافة، كان قد قام بإنشاء مصنع لصناعة السفن في طنجة المغربية. وكان حسان بن النعمان الوالي الذي قبله قد فعل وأنشأ مصنعا لصناعة السفن، دور للسفن في القيروان، فزاد ابن موسى بن نصير دارا آخر للصناعة في طنجة. فحصل الإنتاج الوافر من السفن الحربية وسفن النقل التي تعتبر تقوية للأسطول الإسلامي الصاعد حينئذ. فانطلق على رأس هذا الجيش عبر مضيق جبل طارق، وقد راسل يوليان صاحب سبته الذي تقدم معنا من أول الأمر أنه راسل المسلمين وزودهم ببعض المعلومات وحملهم على بعض السفن. فوصل موسى بن نصير إلى مدينة سبته التي يليها والوالي عليها يوليان، وقد تضاربت الأنباء حول هذا الحاكم حاكم سبتة، هل بقي على نصرانية أم دخل في الإسلام؟ فمن المؤرخين من يثبت دخوله في الإسلام، ومنهم من يقول إنه استمر في ولائه للمسلمين إلى أن مات، إلا أنه بقي على نصرانيته تحت حكم المسلمين وذمتهم، وإنما حصل الإسلام في أولاده، فأولاده وأحفاده دخلوا في الإسلام وصاروا أيضا حكام لتلك البلاد لمدينة سبتة إرث أبيهم، والله أعلم بصحة ذلك. إلا أن الأمر الذي لا شك فيه أن أحد المؤرخين من مؤرخي المسلمين الأندلسيين وهو مؤرخ

0: أن يغادر موسى بن نصير الجزيرة الخضراء، بنى في ذلك الأمر ببناء مسجد في ذلك المكان يتجمع فيه الجيش، وزعت فيه الرايات على الكتائب، وسمي بمسجد الرايات، وقد احتفظ بهذا الاسم لمئات من السنين، مسجد الرايات، في المكان الذي اجتمع فيه أول جيش نزل به موسى بن نصير بنفسه يقوده في الجزيرة الخضراء. ثم انطلق بهذه الجيوش وجعل ابنه، وكان قد اصطحب معه 3 من أبنائه، وكان من أشهرهم ابنه عبد العزيز. أما ابنه عبد الله فإنه كان قد جعله نائبا على بلاد شمال أفريقيا. فمن جملة هذه الكتائب عقد كتائب وولى عليها ابنه عبد العزيز، ووجهه إلى بعض الجهات من بلاد الأندلس. ثم انطلق موسى بن نصير رحمه الله تعالى في طريق غير الطريق التي سلكه منها طارق بن زياد، فإن طارق بن زياد فتح بعض البلدان من جهة الجنوب الغربي ومن جهة الشمال حتى وصل إلى طليطلة، وفتح بعض مدن الساحل في الجنوب الشرقي. فقام موسى بن نصير وسأل الأدلاء الذين يدلون على الطرقات، واستعان بالمعلومات التي أمده بها حاكم سبتة يوليان، وسلك طريقا جديدا، لأنه لا يريد أن تهدر الجهود بحيث يمشي من المدن التي قد فتحت. وكان رجلا رحمه الله تعالى من الصالحين المحبين للجهاد، الذين خالط حب الجهاد شغاف قلوبهم، فإنه منذ كان عمره 40 سنة إلى أن مات وعمره فوق 80، وهو لم يتوقف عن الجهاد في سبيل الله من معركة إلى أخرى ومن فتح إلى آخر رحمه الله تعالى، فكان عنده حب للجهاد. لذلك ذكر بعض المؤرخين أن الوليد بن عبد الملك الخليفة لما خاف على المسلمين من كثرة التوغل، وهم في بلاد بعيدة لا يقدر أن يمدهم بجيش، ولو أراد أن يمدهم يحتاج الجيش إلى شهور حتى يصل إليهم، فكان الوليد قد كاتب موسى بن نصير كما سيأتي معنا أن يتوقف ولا يزداد في التوغل، وأن المسألة يعني قد تتجمع عليهم جيوش كثيرة، وأنه لا يطمع بالفتوحات والغنائم، ولا يقوم بتأمين البلاد كما ينبغي. فكان مما رد عليه موسى بن نصير إنها ليست الفتوحات وليست الغنائم، يعني المسألة ما هو مجرد الفرح بالفتح والغنيمة، إنما هي الجنة، أي شوق إلى الشهادة ومحاولة أن يخدم الإسلام بما يستطيع حتى يكون له ذلك المقام العظيم في الجنة بإذن الله جل وعلا. فكان من الرجال القلائل الذين أشربوا حب الجهاد وخدمة الدين رحمه الله تعالى. لذلك كانت خطته تعتمد أن يسير من خط جديد وفي مسار آخر نحو مدن ما قد فتحت، فمن جهة لا يهدر الجيش ومؤنة الجيش في السير في مدن مفتوحة بدون فائدة، وإنما يستغل وجود هذا الجيش بالسير في مناطق جديدة يقوم بفتحها واستكمال فتح تلك البلاد. فكان أول ما وصل إلى مدينة شذونة، ومدينة شذونة كانت معركة وادي لكة قد وقعت قريبا منها، وقد فتحها طارق بن زياد، وقيل أن فتحها تأخر، قيل إن طارق فتحها ثم انتقضت، وقيل بأن طارق لم يدخل المدينة وإنما توجه إلى بلاد أخرى، إلى مدن أخرى كما تقدم معنا في فتوحاته في درس أمس. والشاهد أن موسى بن نصير اتفق المؤرخون أنه توجه أولا إلى مدينة شذونة، وهي أول مدينة من جهة الشرق إلى الشمال، ما بين شمال الأندلس وما بين ساحلها الشرقي، فدخل إلى مدينة شذونة وتمكن من فتحها، ثم تحرك بجيشه من مدينة شذونة إلى مدينة قرمونة، وهذه المدينة كانت من أحصن معاقل بلاد الأندلس، مدينة حصينة جدا، ولهذا اضطر موسى بن نصير أن يقف على أبواب أسوارها مدة للحصار. ولما رأى شدة حصانتها وهو معسكر بجيشه شهرا كاملا ولم يستطع أن يقف على ثغرة ولا أن ينال منها شيء، فإنها كانت من أمنع معاقلهم في بلاد الأندلس،
1: لذلك رحمه الله تعالى.

0: قال بعد أن حاصرها لمدة شهر ورأى أنه لا يمكن فتح هذه المدينة إلا بحيلة ولا يمكنه تجاوزها أن يتركها خلف ظهره ويواصل التقدم، فإنهم لو تركهم خلف ظهره هو يواصل التقدم وهم يحاصرونهم من الخلف، ربما ارتدوا على شذونة واليزير الخضراء وأفسدوا ما قد فتح من المدن، فكان لا بد من القيام بفتحها وإن طال الوقت مهما كلف الأمر. وهذا الرأي هو الرأي الصحيح، فإنه لا يمكن أن يتجاوز مدينة كبيرة حصينة فيها من الجنود من فيها ويتركها وراء ظهره ويستمر في التقدم، فرأى أنه لا يمكن أن يتأخر أكثر حتى تعيقه من جهة، ومن جهة أخرى لا يستطيع تركها ويمشي، فعلم أنه لا يمكن الفتح السريع لها إلا بحيلة، فطرأت له فكرة، وكان معه بعض الأدلاء من أصحاب يوليان حاكم سبتة، فلما جمع هؤلاء ورأى أنه لابد من حيلة جمع هؤلاء الذين ما زالوا على النصرانية وإنما هم معه يستعين بهم في معرفة الطرق، ورتب معهم خطة، وأنهم إذا كان الصباح من صباح تلك الليلة ينطلقون إلى أبواب مدينة قرمونة على أنهم مستغيثون فارون من جنودي ومن جيش موسى بن نصير، لأنهم نصارى وعليهم لباس النصارى ولغة النصارى، فجمع منهم مجموعة فانطلقوا على هذا الحال، وأصبح الصباح فانطلقوا على هيئة الفارين المذعورين يستصرخون ويستغيثون بمن على الأسوار أن يفتحوا لهم الأبواب لينقذوهم من جيش المسلمين، فانطلى هذا الأمر على من على الأسوار ففتحت لهم الأبواب فدخلوا على أنهم منهم ومن النصارى، وهم نصارى فعلا إلا أن ولاءهم لموسى بن نصير رحمه الله تعالى، وكان الاتفاق بين موسى بن نصير وبين هذه المجموعة التي دخلت أنه إذا كان الليل يهجم موسى بن نصير بالجيش، فإذا سمعوا تكبيرات الجيش خارج الأسوار يتسلل أولئك الذين دخلوا على هيئة الفارين إلى الأبواب فيفتحون بعض الأبواب قد عينها لهم، فإذا فتحت الأبواب يدخل الجيش، وتمت هذه المكيدة بالنصارى والحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الليل وفي الميقات المتفق عليه تسلل أولئك الجماعة إلى الأبواب وقتلوا من على الأبواب من الحرس وفتحوا الأبواب، فلم يرع النصارى في المدينة إلا وأصوات المسلمين وتكبيراتهم على الأبواب ومن داخل المدينة، لذلك لم تحصل مقاومة كبيرة بعد ذلك، ومن قاوم قضي عليه واستسلمت المدينة، وأخذ موسى بن نصير هذه المدينة وفتحها في ذلك الحين من شهر شوال في سنة 93 هجرية، لأن موسى بن نصير كان وصوله إلى مدينة سبتة حين تحرك من البلاد الشمال الأفريقي في رمضان، وهذا من غريب الاتفاقات، فإن طارق بن زياد فتح بلاد الأندلس أو حصلت أول معركة التي كان بسببها الفتح في رمضان، وموسى بن نصير دخل بجيشه في السنة الثانية في 93 في رمضان، فلما فتحت مدينة قرمونة وجعل فيها الحامية واصل الطريق إلى بقية المدن متوجها في اتجاه الشمال الشرقي من مدينة الأندلس. بعد مدينة قرمونة كانت الخطة أن يأتي على مدينة هي من أعظم مدائن الأندلس، وهي أعظم مدينة في الأندلس بعد طليطلة بعد العاصمة، وهي مدينة إشبيلية، ومدينة إشبيلية كما سمعتم من أعظم بل ثاني أعظم مدينة في بلاد الأندلس. فزحف إليها موسى بن نصير رحمه الله تعالى، وأيضا بقي على حصارها شهرا حتى استطاع اقتحامها واستسلمت المدينة، وهذا شيء من العجائب أن تتساقط هذه المدن الكبيرة مع حصانتها وما فيها من كثرة الناس، وإن كان بعضهم قد فر إلى الجبال، لكن موسى بن نصير سلك هذه المدن التي سلكت موسى بن نصير الطريق إليها لم يكن قد فر كثير من أهلها، فإنهم قد أمنوا عندما رأوا أن طارق إنما توجه في اتجاه الشمال. ففتح موسى بن نصير مدينة إشبيلية وضمها إلى أملاك المسلمين ورتب فيها الأمور ووضع بها حامية، ثم انطلق يواصل تقدمه في الفتوح حتى فتح بعد ذلك مدينة باجة، ثم وصل إلى مدينة ماردة. لما رأى أهل ماردة أن تلك المدن قد تساقطت وسقطت المدن الكبرى كقرمونة وإشبيلية، علموا أنهم لا طاقة لهم بالوقوف أمام جيش موسى بن نصير، لذلك أرسله في طلب الصلح وأن يكونوا تحت الذمة ويدفعون الجزية. وصل موسى بن نصير وتسلم مدينة ماردة، وبينما هو يرتب فيها الأمور والأحوال وقد تأخر فيها قرابة الشهر يرتب أحوالها، جاءه الخبر بأن بعض فلول المنهزمين من جيوش القوطة النصرانية قد تجمعوا في إشبيلية خفية، فلما صاروا ذو عدد قاموا وحرضوا الناس على قتل الحامية المسلمة، وانطلقوا إلى الحامية العسكرية التي وضعها موسى بن نصير على المدينة وبدأوا يقتلون فيهم حتى قتلوا منهم 40، وقيل قتل منهم 80 رجلا، واستطاع البقية الفرار إلى موسى بن نصير يخبروه بهذه النكسة التي حصلت لهم. واستطاع هؤلاء الجنود النصارى بعد أن قتلوا من حامية المسلمين وفر الباقون أن يأخذوا ويستردوا مدينة إشبيلية مرة أخرى وتحصنوا خلف أسوارها. لما علم بذلك موسى بن نصير وجاءته الأخبار قام وعقد لواء لابنه عبد العزيز ووكله بأن يرجع ويقود ذلك الجيش لاسترداد مدينة إشبيلية. فانطلق عبد العزيز بن موسى راجعا بقطعة من الجيش إلى مدينة إشبيلية. لما اقترب عبد العزيز من مدينة إشبيلية وعلم بذلك القوطة هم قلة، ألقى الله في قلوبهم الذعر ففر من فر، فوصل إليها وافتتحها مرة أخرى وأدب حركات المعارضة التي قامت والذين هيجوا الناس على نقض الصلح الذي بينه وبين المسلمين، فقتل منهم جماعة وأدب آخرون وفر بعضهم خارج مدينة إشبيلية، وعادت إشبيلية إلى أملاك المسلمين لمدة مئات السنين وهي تحت أملاك المسلمين وضمن بلاد الإسلام منذ ذلك الحين في سنة أواخر سنة 93 هجرية. وبعد أن استكمل موسى بن نصير هذا الطريق من الجزيرة الخضراء متجها إلى الشمال الشرقي في بلاد الأندلس حتى وصل إلى ماردة إلى أعلى الشمال الشرقي في بلاد الأندلس، رجع وقد كاتب طارق بن زياد وطارق ينتظر الأخبار والتوجيهات وهو ماكث في طليطلة لمدة أشهر. فتحرك موسى بن نصير بجيشه وكاتب طارق بن زياد بأنه سيتوجه إليه إلى طليطلة، وخرج طارق بن زياد بجيشه فتلقاه، قيل في ضواحي طليطلة وقيل إنه تلقاه إلى خارج طليطلة على بعد 150 كيلو. وكثير من المحققين يرون هذا أنه إنما تلقاه إلى خارج العاصمة. وقد انتشرت بعض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة، وبعض الأمور لا سيما في باب التاريخ قد يكتب في التاريخ بعض المغرضين وبعض الحاقدين، فإن المسلمين يؤرخون والنصارى يؤرخون وكل أصحاب بلد يؤرخ له من يؤرخ. ولهذا نشر بعض المؤرخين الأوروبيين وبعض من تغافل من المؤرخين العرب وصار يعتمد على كل ما يقرأه فينقله من دون تحرير، على بعض الروايات التي من تأمل فيها رأى أن القصد منها تشويه التاريخ الإسلامي وتشويه الفتح في بلاد الأندلس والقادة الذين فتح الله لهم تلك الفتوحات العظيمة. من هذه الأخبار التي لا أساس لها من الصحة وليس لها سند تثبت عليه أن طارق بن زياد كان موسى بن نصير قد أخذ في نفسه عليه، وهذا من حيث الجملة صحيح لأنه أمره أن يتوقف في جيان فطارق عصى الأمر وتقدم إلى طليطلة لمصالح رآها، فكان موسى بن نصير قد وجد في نفسه على طارق كيف عصى الأوامر وتقدم وقد أخبره ألا يتجاوز ذلك المكان. فلما تلقاه الصحيح أن موسى بن نصير عاتب طارق بن زياد بكلمات كيف عصى الأمر وتقدم، وأن طارق اعتذر له وأخبره أن هذه الفتوحات هي له لأنه عبارة عن نائب عنه، وأنه رأى المصلحة في ذلك وشرح له الحال فقبل ذلك موسى بن نصير وعفى عنه. أما الرواية الزائفة فتقول بأنه لما التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد أول ما التقى به ضربه بالصوت على رأسه حتى سقطت خوذته وأمر به فرمي به في السجن، ولم يخرجه من السجن إلا بعد أن راسل بعض الناس الخليفة عبد العزيز بن مروان في مصر، ثم عبد العزيز راسل ابن أخيه الوليد بن عبد الملك فشفع له الوليد وأمر بإخراجه من السجن. وهذه رواية لا خطام لها ولا زمام، وإن كان قد ذكرها بعضهم حتى وقع بعض كبار المتقدمين من المؤرخين في مثل هذا والله المستعان. ومن العجيب أن ابن الأثير وغيره ذكروا في كتبهم أن موسى بن نصير وقع في قلبه الحسد على طارق بن زياد فعاقبوا هذه العقوبة، لكن الأمر لا يثبت أساسا، ولعله من اختراع بعض المؤرخين الأوروبيين لتشويه سمعة القادة المسلمين. فإن مثل هؤلاء الرجال الذين يمكن الله لهم في الأرض فإن الله تعالى قد صانهم عن مثل هذه الأمور وحظوظ النفس، ولو كانوا على هذا الحال ما مكن الله لهم من البلاد ولو فتحت لهم تلك الفتوحات في وقت قياسي، إنما فتح الله لهم تلك الفتوحات العظام لما عندهم من الخير والصلاح العظيم. فإن هذه سنة الله جل وعلا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكان القصة الصحيحة أن موسى بن نصير عاتبه واعتذر له طارق وبين له سبب تقدم مخالفته للأمر فقبل منه وعفى عنه، ثم توجه جميعا إلى العاصمة طليطلة. بعد أن اجتمع القائد ونائبه وهذان الفاتحان العظيمان في طليطلة تحرك على رأس جيش موحد وانطلق إلى مدينة سرقسطة. مدينة سرقسطة تعتبر مقاطعة كبيرة في شمال بلاد الأندلس، ومن حولها مجموعة من المدن التي تعتبر تابعة لها. فسار موسى بن نصير معه نائبه طارق بن زياد واجتمع الجيشان إلى سرقسطة، ويسر الله تعالى لهم فتحها. ثم بعد أن فتحت سرقسطة افترق هذان الجيشان، ورأى موسى بن نصير أن بقي أن هناك مدن ما زالت في الشمال الشرقي والشمال الغربي تحتاج إلى فتوحات ليستكمل فتح بلاد الأندلس كاملة. فتوجه هو غربا باتجاه الشمال الغربي، أي باتجاه الطرق الاتجاه المؤدي إلى فرنسا، وأمر طارق بن زياد أن يتوجه باتجاه بالنسبة لموسى بن نصير توجه إلى الشمال الشرقي باتجاه فرنسا، وطارق بن زياد توجه إلى الشمال الغربي باتجاه بعض الجبال التي تجمعت فيها فلول المنهزمين من القوط حتى يصل إلى الخليج إلى البحر من جهة الغرب. فافترق الجيشان على هذه الخطة، والمدن تتساقط مدينة مدينة أمامهما في أمر عجيب من عجائب الدهر. ولك أن تتخيل هذا الأمر العظيم الذي ربما لا يعرف له التاريخ مثيل، خلال قرابة سنتين أو أقل من سنتين تفتح بلاد كاملة ومملكة كاملة بسعتها وممالكها ومدنها الكبيرة حتى لا يبقى منها إلا أجزاء يسيرة ممن تحصنوا بالجبال الشامخة وبعض المدن الصغيرة التي كانت من وراء تلك الجبال على الحدود الفرنسية من جهة الشمال الغربي. وواصل موسى بن نصير تقدمه في جهة الشمال الشرقي وطارق بن زياد في جهة الشمال الغربي حتى فتحت مدن كثيرة. عبد العزيز بن موسى بن نصير بعد أن استرد إشبيلية كانت الخطة أن يتوجه إلى جهة الجنوب الغربي، كانت بعض المدن من جهة الساحل الغربي لمدينة الأندلس لم تفتح بعد كلبلة وكمدينة أيضا يعني مدينة كمدينة لبلة ومدينة مدريد وغيرها من تلك المدن، فتوجه إليها وقام بفتح الساحل الغربي الذي لم يفتح قبل. فكان الجيش يعمل من ثلاث جبهات، عبد العزيز بن موسى بن نصير من الساحل الغربي لبلاد الأندلس، وموسى بن نصير في الشمال الشرقي، وطارق بن زياد في الشمال الغربي. وما بين ذلك من البلدان قد فتحت كلها وصارت في أملاك المسلمين، حتى وصل طارق بن زياد وفتح مدنا كثيرة، ووصل إلى شمال مدريد من جهة الشمال، وما زال حتى طارد فلول المنهزمين وتحصنوا بعض الجبال البعيدة الشاهقة. رأى طارق بن زياد أن زحفه إلى رؤوس تلك الجبال سيكلفه جهد ومؤنة وربما خسائر، وأنه ما بقي إلا شرذمة يسيرة في رؤوس تلك الجبال، وأن وجودهم هناك ما سيضر، ولله الأمر من قبل ومن بعد، فإن أولئك الذين تجمعوا في رؤوس تلك الجبال لا زالوا يكاتبون أصحابهم ويتجمعون مرة بعد مرة، حتى مع مرور السنين شكلوا قوة، بعد 400 سنة شكلوا قوة واستطاعوا الهجوم على بعض المدن وأخذها في شمال الأندلس، وكونوا لهم مملكة، ومنها توسعوا حتى قضي على سلطان المسلمين في بلاد الأندلس كاملة بسبب هذا الأمر. فبعض الأشياء اليسيرة لا ينبغي المسلم أن يتسهل فيها، وكما قيل: فلا تحقرن عدوا رماك وإن كان في ساعديه قصر، فإن السيوف تحز الرقاب وتعجز عما تنال الإبر. أحيانا الإبرة تنفع أحسن من السيف، فإنها تصل إلى أماكن السيف ما يصل إليه. فلا ينبغي احتقار العدو أبدا، احتقار العدو إذا احتقرت عدوا هذا علامة الفشل. فرأى طارق أن هؤلاء صاروا لا يمثلون أي قوة، لكن كان هؤلاء هم السبب في إخراج المسلمين من بلاد الأندلس بعد 800 سنة، بعد وقت طويل. لكن إذا بقي في الشر بذرة لابد أن تقطع، وإلا فإن الشر يزداد ويتوسع، والله المستعان. فتوجه طارق بن زياد بعد أن طاردهم إلى رؤوس تلك الجبال، رجع غربا يفتتح تلك المدن وهي تتساقط أمامه، حتى وصل إلى خليج بسكاي، ولم يرد طارق بن زياد إلا عباب المحيط وأمواج البحر، وصارت البلاد كلها صفوا للمسلمين. فرجع طارق بن زياد بعد ذلك في بعض البلدان يريد التوجه إلى والرجوع إلى العاصمة بعد أن أمن تلك البلاد وجعل عليها الحاميات المسلمة. أما موسى بن نصير فإنه لم يكن بأقل حظا من طارق بن زياد، فإنه فتح تلك البلدان حتى وصل إلى مالقة وإلى بلنسية وإلى برشلونة، واستكمل فتح بلاد الأندلس من تلك الجهة كاملة. ويمكن القول بأن بلاد الأندلس في سنة 95 صارت بلاد كلها بلاد إسلام، إلا بعض الفلول في بعض رؤوس الجبال على الحدود مع فرنسا. بل ذكر غير واحد من المؤرخين على أن موسى بن نصير لما انتهى من بلاد الأندلس تعدى جبال البرنيه. جبال البرنيه أو يقال لها جبال البرت، هذه جبال حدودية بين فرنسا والأندلس، فقام وتعداها وبدأ للدخول في بلاد فرنسا. وكانت فرنسا حينئذ تسمى بمملكة الفرنج، سمى بمملكة الفرنج. فدخل في أول أملاكها في وادي الرون، أول وديان ومناطق بلاد فرنسا، وفتح تلك القرى وبعض المدن في ذلك المكان، حتى أزعج ذلك ملوك الفرنج وملوك أوروبا وأحسوا بالذعر، لا سيما وذلك الحين كانت أوروبا تغلي بالصراعات، وفي كل دولة صراعات بين الملوك والأمراء، فكانوا في ضعف لا يستطيعون أن يقوموا بجبهة موحدة ضد المسلمين. فلما استكملت فتح الأندلس خلال 2 أشهر اضطرب ملوك النصرانية في أوروبا، ورأوا أن هذا الجيش لو استمر في التقدم ربما قضى على أوروبا النصرانية، وفتحت أوروبا كاملة وانضمت إلى الخلافة. كان موسى بن نصير رحمه الله تعالى كما وصفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إماما قائدا محنكا فذا مهيبا، كان عنده من الديانة والجرأة والشجاعة، مع أن موسى بن نصير في هذا التوقيت في سنة 94 و 95 كان عمره قرابة 80، في 78 79 سنة، يعني رجل كبير في السن، لكن كانت عنده همة الشباب رحمه الله تعالى، يقود المعارك بنفسه. ومن عجيب أمره أنه من أول ما ولي أمر المعارك سواء في شمال أفريقيا أو في الأندلس لم يهزم له جيش قط، لا له ولا لمن ولاه ولمن كانوا تحت رايته، لم يهزم له جيش قط رحمه الله تعالى. فتوغل وبدأ بالتوغل في بلاد فرنسا بعد أن كان قد أتى وحاصر مدينة جليقية. مدينة جليقية كان محاصرا لها، جاءت الأخبار إلى الوليد بن عبد الملك بأن موسى بن نصير يتوسع وأنه يريد أن يتوغل داخل بلاد أوروبا ومملكة الفرنج، فخاف الوليد بن عبد الملك أن يحصل هذا أمر على المسلمين يحيط بهم الأعداء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله.
0: فأرسل رسولا من قبله أحد القادة عنده في قصر الخلافة يأمر الوليد بالتوقف، فقام الوليد وحبس هذا الرجل، ليس معنى حبسه من السجن وإنما أوقفه واتفق معه أن ينتظر قليلا حتى يستكمل فتح جليقية وأن يعطيه سهما من الغنائم يشاركه في الغنائم، فوافقه على ذلك. فتأخر الخبر على الوليد بن عبد الملك فأرسل رسولا ثانية مرة، لا سيما وقد وصل إليه الخبر بأن موسى بن نصير قد عزم على المواصلة في الفتوحات حتى يصل إلى القسطنطينية ويخرج إلى بلاد الشام، أي يخترق جنوب أوروبا كاملة ويصل إلى القسطنطينية في تركيا ثم يدخل إلى دمشق من الجهة الأخرى. ولو تحقق هذا لكان أمرا عجيبا، وكانت الفرصة مواتية فيما ذكر كثير من المؤرخين، لكن خاف الخليفة من عاقبة هذا التوسع السريع وما قد يحصل بعد ذلك من أمور لا تحمد عقباها، فأرسل على وجه السرعة إلى موسى بن نصير أن يرجع إلى دمشق. فجاءه الرسول الآخر وعزم عليه أن يرجع، فرجع موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد ومعهم من الغنائم ما لا يحد ما لا يوصف، وأجمل وأعظم من الغنائم تلك البشارات العظيمة بالفتوحات المتواصلة التي فتح الله عليهم في تلك البلاد. وحصلت بعد ذلك بعض الأمور إن شاء الله نتمها في الدرس القادم بإذن الله. وهذا يا إخوان مما يدعو المسلم إلى التأمل والتفكر، كيف عاش هؤلاء الرجال لله، رجل في الثمانين من عمره لا يهدأ ولا يفتأ ويريد يغزو حتى أوروبا وهو في الثمانين من عمره. اليوم بعضنا ربما يكون في سن الشباب ما يستطيع يقوم بخدمة نفسه، بعضهم ربما في عمر العشرين والثلاثين ربما ما يقدر يصلح لنفسه شيء، يحتاج من يصلح له الطعام ومن يصلح له الشاي ومن يكوي ثيابه ومن يلبس بعض ثيابه وهو شاب. وهؤلاء طارق بن زياد يفتتح الأندلس وعمره قرابة 27 سنة أو 30 سنة، وموسى بن نصير في الشيخوخة في قرابة 80 وهو يفتتح البلدان وما زال يريد المواصلة لولا أن الخليفة منعه من ذلك. فسبحان الله، ماذا هيأ الله تعالى لحمل دينه وخدمة دينه من هؤلاء الرجال الصادقين الذين ينبغي أن يكونوا أسوة حسنة لشباب المسلمين ولشيوخهم في النظر في سير هؤلاء وترايمهم. هذا ما يسره الله تعالى في درسنا لهذا اليوم، وللحديث أيضا بقية وتتمة لما حصل بعد ذلك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم، وأن ينصر بنا الإسلام والمسلمين وأن يستعملنا في طاعته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة

إذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون.

فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم.

بينة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذوا

الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون

فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري

ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا.

الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا

أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين.

وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.

القاتل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في

0: به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا

وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا

0: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: طيب.
4: ثانيا يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه وما بنا في اعتقاده للمخلوق المربوب الناقص المثلى.
3: هذا صح نعم. مماثلا نعم.
4: وما بنا في اعتقاده للمخلوق المربوب الناقص المستقل الى من يكمله. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقصا لحق الخالق فإن تمثيل الكامل للناقص يجعله ناقصا.
3: اي نعم تمثيل الخالق الكامل بالناقص يجعله ناقصا ها؟ بل إن المقارنة بينهما توجب النقص كما قيل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو تقول والله أنا عندي سيف عظيم جدا من أحسن السيوف أمضى من العصا وش بيقولك المخاطب ها؟ يقول بس مير أمضى من العصا هذا ليس بشيء. نعم لأن العصا يمضي ولا لا ها؟ ما يمضي إلا إذا ضربت به شيئا لينا ها؟ يتفرق يمكن لكن لو تضربه شيئا لا يتفرق ولو كان لينا ما مضى به ولا لا لو تضرب بهذا بالعصا كورة لينة هل يمزقها؟ لا يمزقها. لكن السيف لو تضرب فيه خشبة مزقها. المهم أن تمثيل الكامل بالناقص وش يجعله ناقصا في نعم.
4: الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق بالأسماء ويختلف بالحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق بالإسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين.
3: صح. جزاء الاتفاق
4: أن الاتفاق بالاسم لا يلزم منه الاتفاق بالحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى بموافقة القرآن ليس كمثله شيء.
3: الواقع أن التعبير بالتمثيل أولى لوجهين، أحدهما هذا لأنه تعبير القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة، فالوجود للمخلوق وللخالق اشترك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته، فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن قابل للعدم كما هو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا، هذه من جهة. ثانيا أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من

0: موافقة القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصح، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك من في أصل الشيء، وهذا الاشتراك نوع من التشابه لكنه ليس مماثلة، والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي المساواة في أكثر الصفات. نعم. إيش؟
1: وأما التشبيه وهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقل.
0: طيب وإذا كنا لا نحيط به علما فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن نكيف صفاته إلا ونحن نحيط علما بذلك، وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. نعم.
1: وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه لا أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا بما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا التحاقق به. وأما العقل فلأن الشيء لا يعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الثابت عنه، وكل هذه الطرق منتبية في كيفية
0: صفات الله عز وجل، ووجب بطلان كيفيتها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها. طيب هذه القاعدة مهمة، الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذه واحدة، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بإخبار الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صلاة الله. مثلا إذا قلت إن لله سمعا، تستطيع تكيف هذا السمع؟ لا، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله، فكذلك كيفية سمعه. هل لله نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره؟ لا. هل أخبرنا الرسول بذلك؟ لا. استوى على العرش، هل يمكن أن نعرف كيفية استوائه؟ لا، لأننا لم نعرف كيفية ذاته، فكذلك كيفية استوائه. هل له نظير استوى على شيء مثل العرش نعرفه به؟ لا. هل أخبرنا الله عز وجل أنه استوى على العرش على كيفية كذا وكذا؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل، إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وقال آخر إذا قال لك كيف استوى فقل له كيف هو بذاته، فسيقول لا أعرف كيفية ذاته. فقل له إذن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. هنا
1: أيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذلك، والله أعظم وأجل من ذلك وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك.
0: صحيح، هذه يعني إيراد مفحم. يقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، مثلا أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرش، أي شيء تقدره فالله أعظم وأجل. ما يمكن يفرض ذهنك استواء كاملا على أكمل ما يقوم من الاستواء إلا والله أعظم من ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه وصفة

0: اليد وما أشبهها. ثانيا نقول أي كيفية تحددها في صفة الله فأنت كاذب قطعا، لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقا، فإن الله ما أخبرنا عن كيفية، فأي كيفية نقدرها نكون بذلك كاذبين. نعم، أي صفة الكمال ما نقدر نعرف كيف يتكلم، نعرف أنه سبحانه وتعالى تكلم بكذا ونعرف المتكلم به، لكن كيف تكلم الله أعلم، كيف صوته بالكلام الله أعلم، ما نستطيع. لا، هذا المتكلم به، المتكلم به الآن حرف يكتب ويسمع بحروف متتالية، لكن كيف كان يتكلم ما نعرف. الآن مثلا الطيور تنطق والإنسان ينطق، هل النطق سواء؟ ما هو سواء، علمنا منطق الطير، ما كل أحد يعرف منطق الطير، بل إنك أنت العربي تتكلم والعجمي يتكلم، هل كيفية أدائك للحروف ككيفية أداء الحروف؟ أبدا. نعم، وأعني بالعجم هنا من ليس بعربي، وأما العجم المعروفين عجم فارس الآن فإن حروفهم حروف عربية لكن تختلف في الترتيب. نعم، الرحباء
1: حتى علاه الرحباء العرب، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخي ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عن الدليلان العقلي والشرعي ووجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف او محاولته، فانك ان فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وان القاه الشيطان في قلبك فاعلم انه من نجاته، ارجع الى ربك فانه معاذك وافعل ما امرك به، إنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
0: طيب، هذا الكلام من مالك رحمه الله ميزان، ومن شيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات. فإذا قال قائل مثلا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ النزول غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وتأمل قوله الكيف غير معقول، فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على أنه نفى الكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك وغيره من السلف في نفي الكيف المراد نفي التكييف لا أصل الكيفية، فإن هذا موجود. نعم، ها؟ نعم، يصح. نعم، ورد أنه الطبيب، ورد في حديث مرفوع، ورد في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه. لا، يصح أن نقول أيضا هذا خبر، الأخبار أوسع.
1: باب الله تعالى توحيدية لا مجال للعقل بها، فلا نثبت لله تعالى من اقتباس إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى
0: هذا صفحة 28.
2: عطية هي عطية طيها زياد ها يلا كلم طيب ننظر الغالب خمسة في الأسماء ليش؟ القاعدة الخامسة في الأسماء الخامسة التوقيفية لماذا أحلنا على هذه القاعدة الخامسة في الأسماء؟ لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية هذا المقصود المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية لأن الصفات كالأسماء توقيفية وقد سبق أن استدلنا في القرآن أو بدلالة السمع ودلالة العقل على أنها توقيفية لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط إنا طيب كالعزة وين العزة ها ولد فإن العزة لله جميل القوة إن الله هو الرزاق ذو القوة ذو القوة الثالث الرحمة هذه من الاسم لي وربك العفور ذو الرحمة البطش إن بطش ربك لشديد الوجه ويبقى وجه ربك رجال الأكرام اليدين بل يداه مبسوطتان طيب ونحو ذلك نعم طيب صفحة 15 وش فيها اندلت على وصف متعدي تضمن ثلاث امور طيب يعني ما هنا احنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمن الاسم من الصفه طيب إذن من صفات الله الاستواء على العرش وش الدليل الدليل الفعل ثم استوى على العرش فنأخذ من استوى الاستواء واضح طيب وقول
3: النبي صلى الله عليه وسلم
2: طيب إذن لو قال قائل أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا فأتني بلفظ بنص بهذا اللفظ النزول إلى السماء الدنيا وش أقول أقول ما فيه في هذا اللفظ لكن فيه فعل يدل على هذا المعنى وهو ينزل إلى السماء الدنيا هنا طيب المجيء المجيء من صفات الله كذا من صفات الله المجيء طيب أين الدليل هل في القرآن أو السنة المجيء بهذا اللفظ ها لا فيه الفعل وجاء ربه وهو دال على المجيء نعم هذا الوصف الخلق من صفات الله الانتقام من المجرمين. قال لي هات كلمة الانتقام من موجودة، لكن نقول دل عليها قوله من منتقمون، فإن هذا وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن فطريق إثبات الصفة لله أو فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة. الأول التصريح بالصفة، وهذا واضح في القوة والعزة والرحمة والمغفرة، كما قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. طيب الثاني أن ما تضمنه الاسم من الصفات، فالغفور مثلا متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليه، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، مثل الاسم. لو قال قائل مثلا أنت تقول إن من صفات الله الاستواء على العرش، قلت نعم. قال أين في الكتاب والسنة الاستواء على العرش؟ أقول مو موجود، لكن موجود ثم استوى على العرش، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك نقول في النزول والمجيء. طيب الاتيان صفة من صفات الله ولا لا؟ الاتيان كيف؟ الاتيان موجود يا أخي، من أصل صفة من صفات الله. أتى أمر الله، لا أتى أمر الله، هل هو اللي يأتي أمر الله؟ أين؟ المهم إن الإتيان من صفات الله، دل عليه الفعل أتى أمر الله. نعم، إنه أتى أمر الله فأتى. نعم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟
3: قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، قال هم نصوص ما يتغادر من.
0: طيب القواعد، طيب هذه قاعدة مهمة، يعني لا يمكن أن تؤخذ أسماء الله وصفاته إلا من الكتاب والسنة، وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ نقول لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة أبدا، وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ما هي بأحكام يطلبها القياس حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور ما تدرك بالخبر، وحينئذ لا يمكن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته إلى الكتاب والسنة، لكن أحيانا لا نطلع على دليلهما على دليل الكتاب والسنة، لكننا نطلع على الإجماع، فنقول إن الإجماع هنا لا بد أن يكون مستندا إلى الكتاب والسنة هنا. وعلى هذا طيب القاعدة هذه إذا مفهومة ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة، فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه، مع إثبات كمان ضد، فالظلم ورد نفيه فينفي عن الظلم مع إثبات كمان العدل،
2: والبصر ورد إثباته، فيجب علينا إثباته، ويجب علينا إثباته. هناك أشياء تنازع المتأخرون لأنها مما حدث من علم الكلام، تنازع المتأخرون فيها، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها. والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل. هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال، إذا كان دالا على نقص يجب علينا نفيه بكل حال. أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه هنا. طيب. إنا وعلى إكمال الله
4: تعالى
2: واضح الآن. الآن نقول مما ورد فيه النزاع الجهة، تقول هل الله في جهة؟ نقول الجهات إما علو أو سفل أو علو، نعم، والعلو إما يحيط بالله أو لا يحيط به. فإن ربط الجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته فهذا باطل بلا شك، لأنه مخالف لما ثبت من علوه التالي على كماله. وإن أردت أنه في جهة تحيط به، جهة عليا لكن تحيط به، حوله الجدران وفوقه السقف وما أشبه ذلك، فهذا باطل لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم، ما فوقه شيء، ولا عن يمينه ولا عن شماله شيء، كل شيء كل ما فوق فهو عدم، يعني ما في شيء من المخلوقات، فهذا جهة علو لا تحيط به، فهذا حق، هذا حق، فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا، كل شيء فهو تحته. إذن هذه جهة علو لكن بدون إحاطة.
0: يعني بدون أن نحيط به شيء من المخلوقات. وهذا حق ولا غير حق؟ هذا حق. فإذن الله تعالى في جهة علو لا تحيط به. والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. نعم. بعدين السؤال يا شيخ، أو هذا مما يقرأ ويناقش فيه بعدين؟ طيب.
5: إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب إيمانه ما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن بما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه
0: نفسه
5: والرد إليه يكون لنفسه في حياته ولا في نفسه بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن من استحصى عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قد مأمور به في القرآن، وإن الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وإن الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء من نفسه. ولقد قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالبيان لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة بيان القرآن.
0: طيب، هذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. هنا
5: وأما العقل فنقول إن تفسير القول بما يجب أو يمكن أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الفلسفة لا يجوز دراسها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في كتاب الرسول. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف الله، لا سيما نصوص الصفات.
0: طيب، الآن لو قال قائل إن الله في جهة، وآخر قال إن الله ليس في جهة، إيش نقول؟ أي نقول أما بالنسبة لللفظ لا نثبت ولا ننفي، لكن بالنسبة للمعنى نستفصل. لماذا؟ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولهذا يحتاج أن نستفصل. طيب، لو قال قائل إن الله ليس بجسم، وقال آخر بل الله جسم لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويقبض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك، فهذا يقول جسم والثاني يقول غير جسم. نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم هنا، وقالوا الأجسام متماثلة، فقالوا إن الله لم يستوى على العرش، لأنك لو قلت استوى على العرش معناه صار جسم، لا ينزل لأنك لو قلت ينزل صار جسم،
6: ولا يأتي الفصل من العباد، لأن لو كان كذلك لكان جسما وليس له يد حقيقية، وإلا لكان جسما إلى آخر. فنفوا الصفات بهذه الحجة. نقول لهم أين في الكتاب أو السنة نفي الجسم؟ لو أن أحد أثبته وقال نعم أنا أقول له جسم، هات لي دليل يدل على أن الله ليس بجسم، يستطيع يأتي بدليل؟ ما يستطيع. لكن إذا قال لي هات دليل على أن الله جسم، أنا ما عندي دليل. إذا لا تثبت أن الله جسم ولا تنفي أن الله جسم، ولكن استفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل. أما اللفظ فدع، لا تقول الله ليس بجسم ولا تقول الله جسم، اترك هذا اللفظ، هذا ما تكلم من الكتاب ولا السنة ولا الصحابة. فنقول ما تريد بمعنى الجسم؟ إن قال أريد بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاد وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله، ونقول نفيك الجسم بهذا المعنى صحيح. وإن أراد بنفي الجسم قال أنا أنفي الجسم وأريد بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، قلنا هذا ليس بصحيح، يعني نفيك إياه ليس بصحيح، بل هو بهذا المعنى جسم، يعني بمعنى الجسم يعني أنه ذات قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به، يستوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيه على سبيل الإطلاق خطأ، والواجب التفصيل. هذا في المعنى. أما في اللفظ فأنا لا أقول إن الله جسم ولا أقول إن الله ليس بجسم. ولهذا السفاريني رحمه الله صار عليه انتقاد في قوله وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا، هذا خطأ. ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله ليس الإله مشبها عبيدا في الوصف مع أسمائه العديدة، وهذا بالحقيقة صحيح، لكن ليس ربنا بجوهر وشدري، نعم، ولا جسم وشدري، ولا عرض وشدري، لا تنفي، اسكت كما سكت الله ورسوله. ما في القرآن جسم ولا ليس بجسم ولا عند الصحابة، لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المفتتون ليتوصلوا بها إلى معنى باطل، لكن يوهمون العامة، ومن ليس عندهم علم راسخ يوهمونهم بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. عرفتم الخلاصة؟ هذه القاعدة مهمة. أي إنسان يجادلك في نفي شيء أو إثبات عن الله تقول له ها هذا الدليل، وإلا فسق، لا تثبت ولا تنفي. والمعاني الحق ثابتة لله، والمعاني الباطل منفية عن الله. هنا هذه أيضا قاعدة مهمة. الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى إيش؟ على ظاهرها، تجرى على ظاهرها كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، حتى يتحكم ويقول هذا لا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك. فنحن نسلم لهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها ليس لا يراد به الباطل. يعني لو قال قائل مثلا إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تشبهان تماثلان أيدي المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ أسألكم، جردوا أنفسكم من شيء، من كل شيء، بل يداه مبسوطتان، هل تفهمون أن هاتين اليدين تماثلان أيدي المخلوقين؟ لا، ما نفهم هذا. إذن ليس هو ظاهر الله، بل نفهم بل يداه اللائقتان به، كما لو قلت للهر يدان. تعرفون الهر؟ أين؟ طيب البس للهر يدان، هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيد الإنسان؟ لا، يعني ما دام أضفتها إلى الهر معناه تليق بالهر. للذرة يدان، هل يليق أن أحد يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟ لا أبدا، ما دام أضيف إلى الذرة عارف أنها يد كيد الذرة. إذن ظاهر أسماء، ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بإيش؟ بالله. ولهذا يجب علينا إصراره على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على سبيل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون لائقة به. أنا أقول أمسكت الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ وش يد الكأس؟ العروة، هذه يد الكأس، لكن يدي غير يد الكأس. شف يده بيدي، كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذن يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد إيش؟ تليق به سبحانه وتعالى. وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم.
7: ولذلك ذلك السمع والعقل، أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الذي على قلبك لتكون من المنذرين، من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا يدل على وجوب سهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
6: واضح؟ شف تقول بلسان عربي مبين. إذا ما الواجب إذا جاءنا شيء في القرآن والسنة؟ ما الواجب أن نجريه عليه؟ على ما يقضيه هذا اللفظ باللسان العربي، باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العربي. كذلك يقول إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. آيتان، الأولى في يوسف والثانية في الزخرف. شف لعلكم تعقلون، هذه للتعليم، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم، فإذا هذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي. ولهذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه اللسان العربي ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والله أعلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة وارد من صوت الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر باعتبار المعنى هي معلومة.
6: أصبر معنى كيف؟ ثلاثة ثلاثين ها؟ ثلاثة ثلاثين صفحة ثلاثة ثلاثين إيه؟ ثانية هذا إيه نعم نعم.
3: قدم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم ليسوا تحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان فقال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المصقري حفظه الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: هل يمكن رؤية الله في الدنيا في المنام؟ وهل تكون الرؤية على صورته الحقيقية؟ وهل ثبت عن الأوزاعي أنه رأى الله في المنام؟
3: لا ينكرها أهل العلم، الرؤية المنامية لا ينكرها أهل العلم، إنما رؤية اليقظة لا تمكن في الدنيا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما المنامية لا ينكرونها، هي ما كما قال الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم.
2: يقول السائل: هل يترك الالتفات في الأذان عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح لوجود الآلات الحديثة هذه الميكروفونات، علما بأن الالتفات لإسماع من على اليمين ومن على الشمال؟
3: المحافظة على السنة مطلوبة، على ذلك جرى عمل السلف رضوان الله عليهم. عمر رضي الله عنه يعني لما ذكر أنهم إنما رأوا المشركين بذلك الاطباع وتلك الهرولة خلال الطواف، قال: لا نترك شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم تركنا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فسار عمل المسلمين على هذه السنة مع زوال مقتضاها، وأن القادم الآفاقي أنه يطبع وأنه يرمل ثلاثا، وما لم يأمر ولم يأمرهم بالسبع إلا بقاء عليهم، يرمل ثلاثة الشواط الأول. وعمل المسلمين على ذلك محافظة على السنة وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فتح هذا الباب لأهدرت سنن كثيرة، يعني فتح باب أن هذا استغني عنه وهذا استغني عنه، هذا فقد زال الشرك من مكة وصار الديار دار إسلام. ومع ذلك ما أحد يرأي، يعني الذي يطبع ما يرأي، ما يبرز عضلاته للمشركين يغيظهم بذلك، ولا يجري من أجل أن يغيظهم بذلك، كان هذا هو القصد من الرمل. وكذلك أيضا من الاطباع فزال ذلك وما زال عمل المسلمين. أم إسماعيل فعلت ذلك لأمر مهم، وهو هل تنظر هل أحد موجود وعنده ماء حين انتهى الماء وانتهى الزاد، وجعل الصبي يتلبط إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فهي تصعد وتنظر هكذا وتصعد مقلقة على ابنها، تنظر هل تسمع أحدا هل ترى أحدا. وكان هذا عبارة عن بحث عن هل في أحد معهما أو يأتي بماء تسقي ولدها، صارت تلك سنة. وما قالوا هذا قد زال، نحن ما نبحث عن أحد يأتي بماء، ولا زال الناس بين ذينك العلمين على هذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، حتى إن أحدهم كان ربما جرى حتى يعني انحصر عن ركبته من الجري. ولا يعني ذلك أنك تجري يعني تسعى سعي المجنون، وإنما سعي المجهود. مرة قد كنا نسعى وبعد واحد يشد نفسه وكأنه في السباق، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سعي المجهود ما هو سعي المجنون، يعني هذا قد جري المجاني، هذا مع شدة، هذا ما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خلاف السكينة. ولكن يسعى ويجري، يرمل يجري. نعم، لكن دون هذا الجري، دون الشدة.
2: يقول السائل: ما حكم كتابة القرآن بغير اللغة العربية؟ فقد كثر هذا في هذه الأيام.
3: قراءة القرآن بغير العربية وكتابته بغير العربية وترجمته بغير العربية لا تجوز، لا هذا ولا ذاك، لقول الله عز وجل: بلسان عربي مبين. قال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ولقول الله سبحانه حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فكتابته بالأعجمية لا تجوز نقله من ما أراد الله وما أنزله الله عليه، نقلت كلام الله إلى أعجمي. وهكذا أيضا ترجمته بنصه، ترجمة لفظية، فيترجم مثلا يترجم كالحمار يحمل أسفار يقول يعني حكرت، يترجمها وينقل ويقرأها خلاف ما أنزل الله، لما يجوز. وإنما يترجم المعنى، ترجم معناه، يقول معنى هذه وبيانه معنى هذه الآية كذا ويترجم المعنى. أما أن ينقل الآية إلى أعجمية في خلال الترجمة فغلط، وعلى ذلك أهل العلم. نعم.
2: يقول السائل: الناس يحبون العسل أن يكون لونه أسود، فهل يجوز لي أن أصنع مادة يشربها النحل تجعل العسل أسود، علما بأن هذه المادة لا تؤثر على طعم العسل أو قيمته الغذائية، إنما هي مجرد لون فقط؟
3: لا أعلم مانعا أن يعني أن يعطي النحل شيئا يشربه ثم ينضح ذلك العسل شتى أنواعه مع البيان، البيعان بالخيار، فإن صدق وبينا برك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. فلو التبس أن هذا مثلا نوع سمر وهو ليس بسمر، إنما نوع أسود آخر الناس يرغبون فيه، يبين أنه ليس بسمر. وإن كان يعني نوع من المراعي، نوع من العسل المراعي، بعضهم ما يميز في الرائحة والذوق، ما عنده خبرة، إنما ينظر إلى الثقل، وهناك تصنيع على أنه يجعل العسل ثقيلا، وهذا مرغوب عند الناس، الثقيل مرغوب عند الناس. فلو بيّن مع أنه قد برد حتى صار ثقيلا ولم يصر رائقا، صر رائقا، وبيّن أن هذا مراعي ويبيعه بقيمته المعلومة، ما عليه إثم للحديث المذكور، إنما الإثم على من فعل ذلك ليغش الناس، وفعلا أنهم يغتشون مثل ذلك فيظن أن هذا نوع قيم ونوع ثقيل وأنه من السدر أو شيء من ذلك، ولو باعه بقيمة يسيرة يعتبرها فرصة رخص، وما هو صحيح. فليبين، يبين على أنه يكتب عليه، أو يبين أن هذا نوع رخيص، أنه مراعي أو شيء من ذلك، على هذا الحال. فإذا بينه لا إثم عليه لا في هذا ولا ذاك، الحديث المذكور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: أمي توفيت وتركت مالا وهو عند أحد الورثة لم يقسمه بعد، فهل يجوز لي أن أقترض من ذلك المال؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، المال بعد موت أمك انتقل إلى الوراث وصار تركة للغير أنت منهم، فاستأذن منهم، إذا أذنوا لك بالاقتراض اقترضت، وإن أبوا خافوا على المال أو أبى بعضهم لا تقترض، فالقرض نفسه لا يكون إلا برضا المقرض، لقضى المارض المالك طيبة نفس منهم.
2: يقول السائل: ما حكم إنارة منارة المسجد باللون الأخضر، وهكذا ما حكم جعل منائر المسائد باللون الأخضر؟
3: هذا تشبه بالمبتدعة من صوفية وشيعة أمثال ذلك، حتى إن من أهل العلم من أنكر أن تكون تلك القبة التي في مسجد النبوي عليها اللون الأخضر، ولكن يعني تغلب من تغلب على ذلك وضعها، هذا لا دليل عليه، صار شعارا للصوفية شعارا للشيعة. حتى إني أنصح إخواني بعض أهل السنة يلبس ذاك الشال الأخضر الذي يلبسه الصوفية، الشالات كثير لا تشبه بهم، يطرح على كتفه هذا الشال الأخضر شالات كثير، حتى لا تكون يعني من يعني متابعا لهم في ذلك ولو بمجرد هذا الفعل، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما ظهر في زمن الخلال وبعض العلماء أن الخوارج كانوا يحلقون سماتهم الحلاقة، حلاقة الرأس، كره أهل العلم حلاقة الرأس، كرهوا ذلك يعني حتى لا يحصل تشبه بالخوارج، مع أن هذا في الحكم جائز سواء كان التحلل من الإحرام أو في غير وقت، لكن لا يكون على طريقة الخوارج دائما رأسه محلوق صفر على الإطلاق. هكذا الخوارج يحب أن يكون رأسه على دائما، كل ما بزغت فيه شعيرات حلقها رأسه محلوق على مر السنة، فكره أهل العلم ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يحرص ولا السلف رضوان الله عليهم. وهكذا مثل هذه الأفعال تجتنب. نعم.
2: يقول السائل: شحنت رصيدا قبل يومين فجاءتني رسالة هي بمناسبة المولد الشريف حصلت على 300 ريال رصيدا مجانيا ضمن الشبكة تستخدم خلال 48 ساعة، السؤال كيف العمل وما حكم هذا الرصيد؟
3: أنت إذا علمت أنهم فعل هذا لا تشحن من أجل هذا، من أجل هذا 300 كما يقول 300 لا شيء، 300 يماني ما تشتري بها لك شوكولاتة، نعم، للولد للطفل أعني. طيب، وإن لم تعلم ذلك وجاءتك لا تبالي، هي أصلا مثل هذه الأشياء هم يأخذونها من رصيدك وكذا ما يعيدونها، يأخذونها ما يسمى بضرائب وما إلى ذلك ويعيدونها، يعيدون بعضها على أنك إن دعمت، يدعمونك بمناسبة المولد، ينهبون الناس نهبا الآن في الدكاكين وتاجر وهكذا، ومولد نبيك مولد نبيك مولد نبيك، ويعتبرونها موسم جمع أموال، وعملوا لهم شوية يعني خضروهم هكذا وخضروا لباساتهم والسيارات، وعملوا لهم يعني دورات يجمعون فيها الناس ويزعون لهم لحم مما جمعوه منهم من أجل أن يحضروا الدورات، وهي دعوة إلى الرفض، هي دعوة إلى الترفيض وإلى ما يسمى بتهدئة الناس، يعني ماذا عن مخالفات الشرعية وعدم إنكار. هاتوا لي واحدا هناك الآن يهمس بفمها أن المولد حرام بدعة، ولا ربما لو في جلسة بينهم خاصة يخاف أن يتكلم بهذا حتى لا يبلغ به بعض الناس أنه ينكر، فكممت أفواه كثير من الناس عن إنكار المنكر بسبب هذا. وزد على ذلك أيضا مثل هذه الدعايات والأموال الطائلة التي يجمعونها، وكذلك الشعارات واجتماعات، ويعتبرونه كما بمنزلة عيد، كما قال بعضهم: صف ليلة المولد وصفا حسنا، صف ليلة المولد وصفا حسنا، ما ليلة القدر سواها عندنا، قد أشرقت فابتهجت منها الدنا واعتدلت فلم يكن فيها عنا، ما بين حر نصفها وبرد من ليلة القدر نراها أحسن، قد هيجت أفراحنا وأنسنا وأوسعتنا نعما ومننا وبلغتنا كل قصد ومنى وكل مطلوب بغير عد. يعني بالغوا فيها مرة، صوفية والرافض يبالغون فيها، هي سياسة يا إخوان، ما عاد صار تعبد، ما يريدون بها أمرا تعبديا، الرافضة يقلبون هذا أمرا سياسيا دعويا، أمرا سياسيا ماديا، أمرا سياسيا يعني اجتماعيا، أمرا سياسيا على المغفلين أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هي سياسة لجل ترويج على المغفلين، فاعتبرها من هذا. نعم.
2: يقول السائل: هل من يموت وهو لم يسدد ما عليه من ديون لشركة الماء والكهرباء يأثم، وبعضهم يصل ما عليه إلى مئات الآلاف؟
3: يبقى في تركته، إن كانت له تركة يسدد هذه الأشياء التي عليه، هي ديون لشركات، حق كهرباء حق ماء كذا، ديون للناس، فهو من الدين الذي يعد قبل الوصية وقبل قسمة التركة، هذه حقوق عباد، وبالاتفاق أنها تؤدى من رأس المال قبل قسمة التركة، وما بقي يقسم بين الوارثين.
2: يقول السائل: أولادي يعيشون في أمريكا وأنا لم أوافق الدخول معهم، وكنا نعيش في مصر، فأنا رفضت السفر لأنها بلاد كفار، فأنا رجعت اليمن، وزوجي أخذ أولادي جميعهم وسافروا بلاد أمريكا، قالوا إنها ستكون زيارة لأهلهم ويرجعون. الآن صعب أنهم يرجعون بسهولة لأن الظروف لم تتهيأ، والله المستعان. والآن أولادي يدرسون هناك لأن القانون هناك لا يسمح لهم بألا يدرسوا، وكانوا مكرهين في بداية الأمر ولا يريدون الدراسة في هذه البلاد. والآن عندما صاروا يدرسون في بلاد الكفار اتضح أنها مدرسة مختلطة، عيال وبنات، وهم يقولون إن البنات عربيات ومحجبات، ولكن قد يحصل بينهم كلام ويتمدحون المدرسة، وصاروا يحبونها لأنهم يتركون لهم المجال، ليست كمدارس مصر أو اليمن، ويعطونهم الأكل وبعض الأشياء، حتى إنهم يخصصون للمسلم أكلا غير أكلهم بدون لحم، لأنهم يعلمون أنهم لا يأكلون لحم الخنزير، ويعاملونهم بأخلاق محترمة. فالآن أولادي صاروا يميلون إلى هذه المدرسة وبدأوا يحبونها، وأنا أقول لهم الاختلاط ما يجوز مهما كانت الأخلاق فيهم، لأن ابني الكبير عمره 15 سنة والثاني 13. أرجو الإجابة مع النصيحة.
3: الجواب: المتسبب في إدخال هؤلاء الأولاد إلى بلاد الكفار يحمل من وزرهم، سواء كان الأب أو الأم أو من كان، لقول الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فسواء أضلهم هو أو تسبب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد.
3: رائحة الجنة، وهذا ليس حرصا ممن ذهب بهم على برهم وصلاحهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالحاصل أن هؤلاء حالهم كما قيل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال: إياك أن تبتل بالماء. شباب يوصل إلى مدارس الكفار يستغلونهم ويقدقون عليهم بالعطاءات والأطعمة والملاهي، ويوصلونهم إلى ما يتعلق بالمصادقة إلى غير ذلك. ماذا تتوقع منهم إلا أن يتداركهم الله بلطف؟ فشاب يقع بين أيدي الكفار يغدقون عليه الأموال ويصبون عليه الشبهات ويوقعونه في حبال الشهوات، ماذا يتوقع منه؟ فاتقوا الله أنت أيها الأب، وأنت أيتها الأم في هؤلاء الشباب، وسارعوا بإخراجهم من تلك البلاد حتى لا تخسروهم وحتى لا تضلوهم. لا تضلوهم، فإن من دعا إلى ضلالة كان عليهم لزم مثل أوزار من تبعه. وما من شك أنه الذي يكون هناك ما يسمع لها أنه ما يدرس، لابد أنه يدرس، حتى صار بعض الجاليات هناك يحتالون فيجتمعون ويذهبون إلى الجهة ويستأذنون أن يكون لهم مدرسة خاصة ويدرسون أبنائهم في حارتهم، هكذا رأيناهم، يأتون لهم بمدرس يدرسهم قرآنا ويدرسهم كذا، أهم شيء أنهم تكون لهم روتينات وأنظمة وما إلى ذلك، نظام الدولة. هكذا يفعلون من الحيل، وبعضهم أيضا ما يسلمون من هذا، من بعض التوجيهات وكذلك أيضا المناهج. وعلى أولئك الشباب أن لا يغتروا بهذه المعاملات المزيفة، ما هي معاملات كفار لسلب الدين. وكثيرا وترى كثيرا ممن يذهب هناك يجد بعض المعاملات من الكفار ينبهر بها وهو في ذلك جاهل، فإن هذا ليس محسوبا لهم عند الله عز وجل ما داموا مشركين وقدمنا إلى ما عملوا عملناه بها منثورا، فهو هدر لا قيمة له، وهي من أجل الدنيا وهي دعوة إلى النار. وقد رأينا هناك من يقف في الشارع من القساوسة والدعاة دعاتهم، فمنهم من يوزع شيء ولو يعني فاين أو شيء من ذلك، أو كن عنده ماء من يأتي مناوله أو شيء من ذلك، أو أقل ما فيه يمر المار من عنده فيقول له السلام عليكم، الجالس يسلم على الماشي السلام عليكم ويبتسم له. وقلنا ماذا يريد هذا؟ قال هذا من دعوتهم، أنه يقف في الشارع ويسلم ويتحدث مع هذا ويتحدث مع هذا، دعوة. فهم دعاة كما قال الله، جعلنا منهم أمة يدعون النار ويوم القيامة لا ينصرون. الكفار دعاة وينفقون أموالا للدعوة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وفعلا نجحوا في كثير من الأمور لا سيما مع الشباب والشابات عن طريق المنظمات أو غيرها. وأشد ما نجحوا فيه باب الاختلاط والخنا والفساد والشبهات والشهوات، ثم إلى الأفكار وسلب العقيدة، وإلى يعني تدريس الماسونية، وإلى تدريس أفكار الكفار وتشويه الإسلام وتبغيض المسلمين، وحتى يرجع ممسوخا. وأنت ترى أنهم صاروا يتمدحون، يمدحون المدرسة ويحبون المدرسة ويحبونها، ما هناك حل إلا أن تسارعوا في إخراج هؤلاء المظلومين أنتم أو غيركم، حتى إنك لترى ربما الآن منهم أنهم ينكرون بعض الأمور، بعد أيام ما سترى منهم الإنكار، تتغير فطرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، إلى آخر الحديث قال حتى تصير القلوب على قلبين أبيض في الصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة، أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما يشرب من هواه. وأيضا الآن ما زلتم إذا تداركتم مثلهم تستطيعون أخذهم، عادوا يقول أبي وأمي، ربما يحترمك ويحترم أمه، وتسافر به هنا وهناك وتكرمه ويستريح ويصير معك، غدا ربما لا يعرف أباه ولا أمه، يذهب مع الصديقة ويذهب كذلك مع الكفار، وخلع ثيابه ورجم بها وعمل سروال إلى نصف الفخذ، سروال إلى نصف الفخذ وحلق من تلك القبعة، ولبس فنيلة من تاك التي مطمطها على إليته، وكذلك أيضا يمشي مع الصديقة ويتصور هو إياها، ولا تراه إلا على هذا الحال السيء، ويعتبر هذا هي الحياة، هي الحياة كلها، ويخلد إلى الدنيا وينسى الآخرة. فسارع فيه سرع سرع في إخراجه إخرج فيه مثل هؤلاء قبل أن يتركوا ولا يعرف لك قيمة. والكفار يساعدون على هذا، ما تستطيع تقول له شيء، والله لا تستطيع أن تزجر ولا تستطيع أن تنكر، غاية ما فيه أنك تسايسه إن قبل منك هذا وإلا تركك وذهب أي مكان يريد. الذكر والأنثى في ذلك سواء، فالبنت ممكن تخرج من عند أبيها وتقول أنا ذاهب ألعب مع صديقي ولا يستطيع يفتح فمه، وتذهب تلعب مع صديقها الليلة والليلتان والأسبوع والشهر والشهران والسنة وأكثر، وترجع متى أرادت تذهب متى أرادت تفعل ما في رأسها. هذه حياة مرة، تتنصر تكفر تفعل أي شيء، والولد كذلك، ولو أنكر عليها، أما إذا ضربها فيا ويله، لو أنكر عليها ما هذا الآن في بلاد الغرب، هذا الآن صار حتى في بعض البلدان، بلدان المسلمين أخبرونا أن واحدا يعني جاءت البنات وتواصلت معها البنات تريد أن يخرجون على السيارات إلى بعض الأماكن البعيدة، وقالت لأبيها ستخرج، قال لا تخرجي، فاتصلت وبلغت الجهة المسؤولة أنه منع ابنته من الخروج، فأتت السيارة الشرطة تون إلينا وقال من هذا الذي منع ابنته؟ قال ذلك أنا منعت ابنتي للحق ما تخرج، ما أحب أن تخرج من بيتي، وقرنا في بيتكن على أبدا، أنت الآن مخطئ، وأمرها أن تخرج وخرجت. فلما خرجت مع البنات وخرجت مع أدري أين ذهبت ومكثت ما مكثت أراد ترجع، قال لا والله ما ترجع في بيتي. فجاء ذلك من يتوسط إليه ويرسلون إليه عاقل الحارة، يرسلون إليه الأمير يتوسط، يتصل لك ماذا الشرطة، يتصل الأمير أنك خلي البنت ترجع، لا بد والله ما ترجع، ما هذا راجع بيتي خذوها لكم لأن تكون أينما عاشت. وفعلا أنها ما عاد رجعت عنده، ما عاد قبلها تعود عنده، وكذلك أيضا الله أعلم دعين ذهبت تستأجر لها في أي شقة وأي كذا وتعيش. هذا من تقليد الكفار، وهذا هو الواقع الآن في الذي يريده منا أعداؤنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل تجوز صلاة الرواتب في السفر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد. ابن عمر رضي الله عنه حين سئل عن ذلك قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وما كان يصلي الرواتب، كان يصلي الوتر ويصلي ركعتي الصبح وما صلى الرواتب عليه الصلاة والسلام، فخير الهدي هديه، فيصلي النوافل المطلقة، المسافر يصلي النوافل المطلقة كالضحى، ما كانوا يصلون سبحة الضحى حتى يحلوا رحالهم أي في السفر لراحة الرواحل، ويصلي من الليل ما استطاع على راحلته يصلي الوتر، إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانتا له، جاء بلفظ السهر وبلفظ السفر، أما الرواتب فلا. نعم.
2: يقول: وهل من صلى الرواتب في السفر يأثم؟
3: خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سئل ابن المسيب حين رأى رجلا يصلي وفي وقت الكراهة فنهى، فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال له ابن المسيب: يعذبك الله على مخالفة السنة. فيقال: إن من تعمد ترك السنة أثم، من تعمد ترك السنة أثم، حتى وإن كانت سنة مستحبة وصارت ديدنا لها أنه يترك السنن ويتعمد تركها مثل هذه يخالف فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يأثم يحشى عليه من الزيغ. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ومخالفة الأمر هنا المقصود به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاقتصار على السنة، الاقتصاد في السنة خير من الاكثار على بدعة. نعم.
2: يقول: هل تقصر صلاة الخوف في بعض الحالات أم لا؟ وما معنى حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا؟
3: ذكروا هذا أنه يصلي ركعة، لكن الصحيح أنه يضيف إليها أخرى، وقد أضافوا إليها أخرى، قام هذا وأتم وقام هذا وأتم. فإنه ليس من الصلاة، من صلاة الفرائض كلها الخمس كلها، لا في سفر ولا حضر، ما هو ركعة. وجاء في الحديث صلاة الخوف ركعة، قالوا متأول أنه يضيف إليها أخرى. نعم.
2: يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن الكريم بدون وضوء؟
3: قراءة القرآن الكريم وذكر الله على وضوء أفضل، ولا بأس بقراءته، من حيث أنه لا إثم في قراءته على غير وضوء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في كل أحيانه، ولا شك أن من أحيانه ما لم يكن فيه على وضوء، كان يقرأه سفرا وحضرا. وقال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والشاهد: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه حال الإنسان إما قائم أو قاعد أو راقد على جنبه مستلقي أو مضطجع، وفي هذه الأحوال كلها ما يكون فيها كلها على وضوء. وأجل ذكر الله كتاب قراءة القرآن. الشاهد أنه الأفضل أن يكون على طهارة، كما جاء أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى ضرب بيده الجدار تيمم ثم رد عليه، قالوا هذا الأفضل، الذكر ورد السلام وقراءة القرآن على وضوء أفضل. وأما أنه يشترط له أو كذا أو يأثم إذا قرأ فلا، يقرأه على كل أحيان، حتى الحائض تقرأ القرآن، حتى الجنب يقرأ القرآن. نعم.
2: يقول السائل: عندي سؤال في موضوع قرض من مصرف الإنماء الإسلامي، وصيغة القرض على النحو التالي: يبيع المصرف لي سلعة وهي عبارة عن زيت نخيل من السوق الماليزي، وإعطائي كل ما يثبت امتلاكي للسلعة، ولا يتم تنفيذ البيع إلا بعد امتلاك البنك للسلعة. سيتم البيع لي بسعر 100,000، وبعد امتلاكي للسلعة وحصولي على جميع الوثائق التي تثبت تملكي لها، يتم التواصل معي من أحد موظف البنك، وذلك من أجل التوكيل له بأن يبيع السلعة في السوق الماليزي، ويكون سعر البيع 80,000، وبعد ذلك يتم إيداع المال في حسابي، ويتم تقسيط سعر الشراء وهو 100,000 على أقساط شهرية معلومة. ما حكم هذا القرض بهذه الصورة؟
3: أقرضوه 100,000، أقرضوه سلعة 100,000، أعطوه سلعة 100,000 ثم بيعت لهم، إن بيعت لهم 80,000 وسجلوا عليه 100,000 أقساطا صار هذا بيع العينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. وإن لم يشتروهم بحيلة أو أخرى، البنك لا يسترجعها إليه عن طريقه ولا طريق زبونه ولا طريق وساطه وعماله، وإنما باعها هو بنفسه بعد أن اشتراها، باعها 80 أو أقل أو أكثر شأنه، باعها ممن شاء من الناس ما لم يبيعها من البنك أو زبونه كما يسمون. يعني الزبون هذه ما هي عربية في الصحيح، لكن هكذا تعرفوا عليها كلمة زبون. فإذا إن باعها من غير البنك بقليل أو كثير وبقي الدين عليه وكانوا قد باعوا منه واستنجزوا البيع، فالبيع شرعي. وإن استرجعوا البيع هم أصحاب البنك فهو بيع العين حرام. أهكذا السؤال؟ أعده.
2: يقول: عندي سؤال في موضوع قرض من مصرف الإنماء الإسلامي، وصيغة القرض على النحو التالي: يبيع المصرف لي سلعة وهي عبارة عن زيت نخيل من السوق الماليزي، وإعطائي كل ما يثبت امتلاكي للسلعة، ولا يتم تنفيذ البيع إلا بعد امتلاك البنك للسلعة. سيتم البيع لي بسعر 100,000، وبعد امتلاكي للسلعة وحصولي على جميع الوثائق التي تثبت تملكي لها، يتم التواصل معي من أحد موظف البنك، وذلك من أجل التوكيل له بأن يبيع السلعة في السوق الماليزي، ويكون سعر البيع 80,000، وبعد ذلك يتم إيداع المال في حسابي، ويتم تقسيط سعر الشراء وهو 100,000 على أقساط شهرية معلومة. ما حكم هذا القرض بهذه الصورة؟
3: نعم، يعني أخذ السلعة واحتالوا عليه بوجود زبون من عندهم يتواصل ويبيع السلعة 80,000، يعني من أي جهة؟ لو كان كذلك لخسر البنك طلع طفران من حين إلى آخر، إذا كان يعني يبيع السلعة ثم يعني يبيعها السلعة هذه، أو هذا المستقرض يريد المال ويريد 80,000، وإنما رضي بأن يشتري يعطونه سلعة 100,000 ثم يريد المال فقط 80,000 من أجل أن يستفيد المال. الصورة إذا اشتراها هم صار بيعينه. نعم.
2: يقول السائل: مجموعة من الورثة لديهم أرض، فقام بعض الورثة بدون علم الآخرين ببيع جزء منها، وعندما علم الورثة الآخرون أوقفوا عملية البيع بدعوى أن الأرض لها ورثة وليست خاصة بشخص واحد، ولكن الرجل الذي اشترى أصر على البناء مع إخباره من الورثة الآخرين أن يوقف فرفض، فتم تكسير الأساس الذي بناه وأوقف البناء. السؤال: هل لهذا الرجل الحق في المطالبة بالتعويض عن التكسير وما حكم الشرع في شخص بعد إعلامه من الورثة الآخرين بإيقاف البناء حتى يتم حل الإشكال وهو مستمر؟
3: الجواب: هذا مال مشترك، إذا كان كما ذكر في السؤال لم يتم قسمته فهو لوارثين أعداد وارثين، فباع واحد منهم ليس من قسطه الخاص، إذا باع من قسطه الخاص يقول أنا أبعت هذا القطعة وهي محسوبة من نصيبي، احسبوها من نصيبي من أي شيء شئتم، ثمنوها علي وأنا بعت. فإذا اتفقوا على ذلك تم البيع. أما أن يبيع ما هو له وما ليس له دون مشاورة دون رضا الوارثين فهذا بيع ما لا يملك، ولا يصح بيع أحد بيع ما لا يملك كما في الحديث، ولا بد فيه من البيع من أن يكون متملكا لما باعه. فإذا كان كذا ليس للمشتري أن يتملك إلا بعد بيع صحيح وبعد توكيل من الورثة أو إنجاز من الورثة فيتملك ذلك، وإلا فشراؤه غير صحيح، ولا لهم أن يوقفوه من المحكمة أو نحو ذلك. وما وبناؤه قبل تملك العرض تملكا شرعيا صحيحا واضحا اعتداء، وليس لعرق ظالم أصل كما جاء في الحديث. فلو غرس لا يعوض ذلك الغرس على الصحيح، ولو بنى لا يعوض ذلك التعويض على الصحيح للحديث المذكور حتى يتم تملكه الشرعي. نعم.
2: يقول السائل: هل هناك مرتبة يبلغها طالب العلم حتى يكون مؤلفا؟
3: مرتبة يطلب العلم، إذا أراد مثلا أن يكتب في فن أو يكتب كذا يأخذ من فنون شتى. أنصحه لا يتعجل، لا يستعجل مؤلف، كلمة مؤلف هذه يعني صارت من السهل، بعض الكمبيوترين يعني نسخ ولصق ونسخ ولصق ونسخ ويطلع لك كرتنها وباع وماذا وطبع، هذا ما هو ميزة، الميزة العلم، إلا من السهل. مثلا في هذه الأزمنة تجد أناسا ربما ما عرف من العلم شيئا أن يستطيع أن ينزل وأن يطبع وما إلى ذلك، بل نسوان كثير الآن من الباحثات نسوان ولهم بحوث ولهم كذا. فتمكن بارك الله فيك، خذ من النحو حتى تضبط كلامك وكتابتك وقراءتك وما تنقل وما وخذ من العقيدة حتى تميز بين الضار والنافع والصحيح والخطأ من الأمور العقيدة، ما تنقل لك كلاما تحسبه طيبا هو غير طيب، ولا كذلك تعتقد أقوالا ربما تنقلها أنها في صالحك وفي غير صالحك ولا تنفع المسلمين. فكتب الكتب المدونة والمصنفة فيها ما هو صحيح وما ليس بصحيح، المصنفات فيها ما هو صحيح وما ليس بصحيح، سواء كان في الحديث أو في الأقوال أو في الأفعال أو في يعني المعتقدات أو غير ذلك. عندك كتب مبتدعة، عندك كتب أناس لا عناية لهم، لا عناية لهم بتمييز الصحيح من غيره. فخذ من علم الحديث قسطا طيبا تفهم به ما تكتب وتفهم به كيف تميز بين الصحيح والضعيف. خذ من علم اللغة العربية حتى تستطيع تتكلم كلاما صحيحا وتضبط كلامك في كتابة أقوالا وأفعالا. خذ من الإملاء، خذ من الإملاء، خذ كذلك أيضا من العقيدة كما سبق، خذ من الفنون المهمة. فإذا تمكنت من ذلك من حينها إن شاء سهل عليك، لو تقحمت هذا الجانب وأنت بادئ أنت تتعب وتضيع وقتك وأنت تحاول تلك الكلمة أن فلان مؤلف، هذا هدف غير شرعي ربما. لا تتقحم أشياء لا تحسنها، لو لم تكتب في عمرك إلا كتابا واحدا فقط وتحسنه وتتقنه وتهذبه ينفع الله به الإسلام لكان خيرا لك من أن تجمع لك أعداد الكتب والرسائل الهشة التي ليست منضبطة بأقوال صحيحة ولا أفعال صحيحة ولا عقيدة صحيحة ولا لغة صحيحة، من قرأ بعد ذلك يرى الضعف. هذا هو بارك الله فيك، لا تعتبر التصنيف علما على الإطلاق، التأليف لا يعتبر علم على الإطلاق، يعتبر علم إذا انضاف إليه غيره وصار المؤلف موزون الكلام موزون الفعل نافعا يعني نفسه ولغيره، هذا العلم علم يظهر نفسه. فإن لم يكن علما فقد تجد من بعض المهرجين من المكتبة مليانة يطبع وينزل ويلصق ويطبع ويكرتن وطبع ما ليس بعلم نافع. نعم.
2: يقول السائل: ما هو علاج قسوة القلب وعدم البكاء من خشية الله؟ وهل عدم البكاء من خشية الله يدخل في قوله تعالى: فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله؟
3: أما قسوة القلب فنحن كلنا بحاجة إلى علاج ذلك من كتاب الله سنة رسوله، فكتاب الله أعظم علاج لقسوة القلب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وينبغي الإنسان أن يعتني بعلاج نفسه بعلاج قلبه، لو مرض جسمه بالحمى يهرع بعد الأدوية من مكان إلى مكان لعلاج ذلك المرض، ويمرض قلبه ويقسو قلبه ولا يهتم يخشى عليه. عالج قلبك بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ينبغي أن نعتني بقلوبنا ونسأل الله الهداية والتوفيق. وأما ما يتعلق بأنه من لم يبكي من خشية الله فإنه يكون تحت ماذا؟ ما هو الدليل الذي ذكره؟
2: فويل
3: للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. الآية في سياق الذين قست قلوبهم عن ذكر الله من الكفار لا علموا ولا عملوا وأعرضوا عن ذلك. أما الذي ما يبكي من خشية الله ما يدخل، وهو من المسلمين لا يدخل تحت هذا الوعيد، لأن الله قال أولئك في ضلال مبين. الآية بعدها: وويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فليس من في الضلال المبين المسلم، إنما هذا في سياق الكفار. نعم.
2: يقول السائل: أنا ساكن في بلاد الكفر وأريد شراء منزل من البنك، ولكن لا يوجد بنوك إسلامية هناك، فهل لي أن أقترض من بنك الكفار؟
3: إذا اقترضت من تلك البنوك سيلزمونك بالربا، فإنهم يتعاملون بكل قبيح وخبيث في سائر معاملاتهم وأفعالهم، ما عندهم ما يضبطهم. إذا من ضبطوا بكتاب الله وسنة رسوله ودين الإسلام فما الذي يضبطهم؟ الله قد قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فهم أصحاب أهواء، ما انضبطوا بعلم وبكتاب سنة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم عباد الأهواء. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على أنه ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديهم بعد الله أفلا تذكرون. وإنما الشاهد أنك لا تقحم نفسك في الربا، وأنت تعلم أنهم سيحملونك الربا، وأنك تأخذ من بنوك ربوية وتذهب تقترض منهم وستلزم بدفع الربا. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. لا تفرح بالبيت الذي تأخذه عن طريقهم ولو يحملونك بدراهمات ربا، فإنك تكون متعاونا على الإثم والعدوان. ولا يجوز الرضا بالمحرم، أي محرم لا ترضى به. واقتراضك من بنوك الربا مع تحمل الربا رضا بالمنكر. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. العاقر واحد، والباقون أهلكهم الله بالرضا لأنهم رضوا في عقرها أن تعقر. فالرضا الراضي بالفعل يحمل منه من الوزر كالفاعل. من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع أي من رضي بالمنكر يأثم. فاجتنب الاقتراض من بنوك الكفار ومن البنوك الربوية التي تحملك الربا. إن وجدت تاجرا يقرضك فاعل خير يقرضك تشتري لك بيتا إذا أردت ذلك، أنصحك أن تخرج من بلاد الكفار قبل هذا كله، تشتري لك بيتا اقترضت، إن لم تجد إلا تلك البنوك الربوية فلا لا يجوز لك الأدلة المذكورة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تعرض نفسك لحرب رب العالمين ما يطيقك، ما تطيق ذلك. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا ظلم، أكل أموال الناس.
2: يقول السائل: قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الآية، هل تدل على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا لا يدل على أن شيئا أكبر من الشرك، سواء فيما ذكر في هذه الآية أو في غيرها، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولقول الله عز وجل: إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولقول الله عز وجل

0: حديث الصحيح. أعظم سيئة، أعظم كبيرة، أعظم جريمة، أعظم ذنب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه يعدل بربه غيره. نعم.
1: يقول السائل: ما حكم التأمينات بحيث يؤمن الرجل سيارته ويؤمن في المستشفيات بدفع مبلغ كل شهر، وهم يضمنوا له تصليح سيارته وعلاجه؟
0: هذه مسألة فيها خلاف، ففتوى محرري أهل العلم في هذه المسألة ترك ذلك، وهناك فتوى لأناس أيضا ضد هذه الفتوى وأنها مصلحة وأنها، ولكن الصحيح أن هذه التأمينات فيها أكل أموال الغير بالباطل. أنت مثلا تضع تأمينا وسلم الله سيارتك، وين يروح المال؟ تأمن في كل كذا وكذا، تدفع تأمينا على السيارة، أين يذهب هذا المال الذي ألزمت به؟ ما أعطيته بطيبة نفس، إنما لابد تأمن، يذهب للغير. ثم واحد يشتري سيارة ثم يصدم بها وحصل فيها تحطمت وما دفع إلا مبلغ يسير التأمين، هذا ما يأتي شراء كفرة من كفراتها أو بعد كفراتها، ثم يأخذون من أموال الذين تبرعوا هناك وضعوا في الخزانة هذه ويصلحون سيارته، يصير المال الذي أخذه ليس لم يتعب فيه ولم يعطوه هؤلاء عن طيبة نفس. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة منه، إنما ألزموا به، والشركة تضمن لك يعني خسائر كبيرة على حساب الآخرين، وأيضا تضمن أعمال عمال وأعمال أشياء وكذا كلها على حساب الآخرين إلزامات، فهذه فيها أخذ أموال الناس بغير طيبة أنفسهم. الأمر الثاني أن هذه الأشياء محدثة، قلد المسلمون فيها الكفار. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتأمين البيوت؟ أم من بيتك لو احترق نبني لك؟ أم من مزرعتك لو حصل لها تلفة نعوضك؟ أم من نفسك؟ أم من روحك؟ لأن تأمين النفس لو مرضت نعالجك. أم من سيارتك؟ وهكذا أمن هذا كلها من طريقة الكفار، قلده المسلمين طريقة الكفار لنهب أموال الناس وأخذ أموال الناس بغير طيبة نفس منهم. هذا الفتوى الصحيحة، وتلك الفتوى الاستحسانية التي تنبني على يعني كما تجدها مثلا على استحسان وعلى غير دليل. نعم. الفتوى الأخرى.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلك الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: والله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة. فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل.
0: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
2: كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم، فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم. فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: وأن الله هو العلي الكبير، قال سبحانه أمر الدعوة إلى الباطل.
4: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت.
1: إذاعة دار التعليم السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
4: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء المبارك، ونشكر للشيخ الفاضل أبي عبد السلام استقباله وترحابه بإخوانه، فجزاه الله خيرا على ما يقوم به من الجهود العظيمة في هذه الدعوة السلفية، وجزى الله خيرا أخانا أبا موسى على نصيحته الطيبة في الثبات على هذا الطريق. نسأل الله تعالى أن يثبتنا جميعا على ذلك. أيها الإخوة في الله، حديثي معكم في هذا المجلس بإذن الله تعالى عن أمر عظيم هو من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، ومما كثر في هذه الشريعة التنبيه عليه، ألا وهو أمر مخالفة الكفار والمشركين فيما هو من خصائصهم. فإن هذه الشريعة التي بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها دعت بالأصالة أولا إلى مخالفة الكافرين، وإلى مباعدة طريقتهم التي هم عليها سالكون، حتى عرف الكفار ذلك ولاحظوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يتعمد المخالفة لهم في كل فرصة أمكنته. فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يجالسوها في البيت، لم يجتمعوا معها في بيت، ولم يآكلوها ولم يشاربوها. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء، أي لا بأس أن تكون معكم في البيت،
أن تأكل معكم، أن تجلس معكم إلا النكاح. فبلغ اليهود ذلك فقالوا: ما يريد هذا الرجل، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. علمت اليهود أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بمخالفتهم، فهذا الأمر العظيم الذي يقوم عليه الولاء والبراء، هذا الأمر العظيم هو من صميم مقاصد الدين. وكثير من المسلمين اليوم فرط فيه وتساهل فيه ولم يعرف ضرر ذلك. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مشابهة الكافرين أبلغ تحذير، ونفر عنه أشد التنفير، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث مخيف للمؤمن، فإن ظاهره كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: وظاهر هذا الحديث يدل على كفر المتشبه بالكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ثم قال رحمه الله، قال: ومعنى هذا الحديث أن من تشبه بقوم فهو منهم، أي فهو منهم في ذلك الشيء الذي تشبه بهم فيه، فإن كان كفرا كان كافرا، وإن كان فسقا كان فاسقا، فهو بحسب الأمر الذي تشبه بهم فيه. فمن تشبه بهم في السجود لغير الله أو الذبح لغير الله فهو كافر، لأن هذا الفعل كفر. ومن تشبه بهم في شيء هو فسق فهو فسق. فمن تشبه بقوم فهو منهم في الشيء الذي تشبه بهم فيه. وهذا يتضمن أبلغ التحذير: أيرضى المسلم أن يكون مع اليهود؟ من تشبه باليهود فهو منهم، من تشبه بالنصارى فهو منهم، أي في ذلك الشيء. وجاء في سنن الترمذي أيضا وفي معجم الطبراني الأوسط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا. الحديث الأول قال هو منهم، والحديث الثاني قال ليس منا. فالمتشبه باليهود والنصارى وسائر الكفار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حقه: ليس منا، ليس منا معاشر المسلمين من تشبه بغيرنا، أي بغير المسلمين. والتشبه عند أهل العلم معناه أن المسلم يماثل الكافرين بشتى أصنافهم، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو ملاحدة أو أي صنف من الكافرين، أن يماثل المسلم
الكافرين بشتى أصنافهم في شيء هو من خصائصهم، سواء كان اعتقادا أو عبادة أو عادة أو هيئة أو أي شيء هو من خصوصيات الكفار. فكل ما كان من خصائص الكافرين ومما لا يعرف عن المسلمين، فإذا فعله المسلم كان متشبها بهم، سواء كان عقيدة يتشبه بهم في عقيدة يعتقدونها، كما اعتقدت اليهود بعض العقائد والنصارى بعض العقائد والمجوس بعض العقائد، فمن اعتقد شيئا من عقائدهم الخاصة بهم هو متشبه بهم، أو كان في عبادة من عباداتهم، إذا تعبدوا بعبادة فتشبه بعض المسلمين بهم فيها فهو متشبه بهم، أو كان في عادة عادات لهم خاصة بهم لا تعرف عن المسلمين ففعلها من التشبه بهم، أو كان ذلك في هيئة من الهيئات التي يكون عليها الإنسان، فإذا تشبه بهم في هيئاتهم في ملبس أو منظر أو هيئة كان متشبها بهم. وهذا هو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس منا، ليس منا من تشبه بغيرنا، وهو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ومما ينبه عليه وهو أمر مهم في هذا الباب، أن التشبه بالكافرين لا يشترط فيه القصد والنية، فبعض الناس يظن أنه لا يكون مشابها للكافرين ومتشبها بهم إلا إذا قصد بقلبه أن يتشبه بهم، وهذا غير صحيح، كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: فمن فعل فعل الكفار الخاص بهم فهو متشبه بهم وإن لم يقصد ذلك. واستدل له شيخ الإسلام رحمه الله بحديث عمرو بن عبسة في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإذا طلعت الشمس فاقصر عن الصلاة، أي اترك الصلاة حتى ترتفع، فإنها إذا طلعت تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وإذا غربت أو إذا أشرفت الشمس على الغروب فاترك الصلاة، أو قال له: إذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. قال شيخ الإسلام: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وإن لم يقصد ما قصد الكفار. قال: فكثير من المسلمين لا يقصد السجود للشمس. قال: بل كثير من المسلمين لا يعلم أن الشمس تغرب بين قرني شيطان. قال: ومع ذلك نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين، لأن صلاتهم في هذين الوقتين تشابه في الصورة صلاة الكفار. فهو دليل واضح
أن المتشبه بالكفار يقع في التشبه بهم بفعل ما هو من خصائصهم وإن لم يكن قاصدا التشبه بهم. فإذن هذا الباب يحتاج إلى حذر، قد تقع في التشبه بالكفار وأنت لا تقصد، قد تقع في التشبه بالكفار وأنت لا تتعمد التشبه بالكافرين، لكن تفعل هيئتهم، تفعل ما هو من خصائصهم، تفعل ما لا يفعله إلا هم، فتكون متشبها بهم. ولذا حذر نبينا عليه الصلاة والسلام كما سبق كثيرا من التشبه بالكفار، قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا أهل الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود. وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود والنصارى. وقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا المجوس. كل هذه أحاديث صحيحة، وكثير منها في الصحيحين وأحدهما. يحث الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا على مخالفتهم والبعد عن مشابهتهم لئلا يقع المسلم في هذا الأمر. فلا يمكن أن تسلك الطريق المستقيم إلا إذا خالفت أصحاب الجحيم. ولذا سمى شيخ الإسلام رحمه الله كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أي أن اتباع الصراط المستقيم وسلوك الصراط المستقيم يقتضي منك أن تخالف أصحاب الجحيم. فلا يمكن أن تكون متبعا للصراط المستقيم وأنت موافق لأصحاب الجحيم، هم الكفار، هم أصحاب النار. فواجب على المسلم أن يحذر من مشابهة الكفار، فإن هذه فتنة عظيمة. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها ستكون، بل أخبر أنها ستكون ولو كان في ذلك مشقة، ولو كان في ذلك صعوبة، سيفعلها المسلمون. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طرق من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم. انظر إلى المماثلة، شبرا بشبر، أي سواء بسواء، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب. جحر الضب بيته، حفرته التي في الأرض. قال العلماء: وبيت الضب يكون ملتويا، لا يكون مسارا واحدا، حتى إن الحيوانات المفترسة كالثعالب ونحوها لا تستطيع دخول بيت الضب، فيحفر يمينا وشمالا وفوقا وفوق وتحت وأمام، ملتوي، بحيث إذا دخل عليه بعض المفترسات يتوه ولا يستطيع الوصول إليه. هكذا لو فعل الكفار أمرا صعبا شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم بدخول بيت الضب، لو فعلوا ذلك لفعلتموه، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، مع مشقة المتابعة لهم وصعوبة التشبه بهم
إلا أنهم لو فعلوا ذلك ستتابعونهم عليه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ وفي حديث أبي هريرة في البخاري فارس والروم، قال لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون قبلها. قالوا يا رسول الله فارس والروم؟ قال فمن القوم إلا أولئك. فمن القوم إلا أولئك، والروم كانوا نصارى وفارس كانوا مجوسا. فالمسلمون أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم سيتابعون هذه الأمم السالفة. جاء في رواية عند أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان منهم من يأتي أمه علانية لكان من أمتي من يفعل ذلك. لو وجد من اليهود والنصارى من يزني بأمه على الملأ لوجد من المسلمين من يفعل ذلك مشابهة لهم. فتنة عظيمة، فتنة عارمة تصيب المسلمين في أمر التشبه بالكافرين، مع أن هذا الأمر يمس العقيدة، يمس عقيدة المسلم، يمس الولاء والبراء، يدعو إلى محبة الكفار ومودتهم والقرب منهم، يدعو إلى تعظيمهم وتبجيلهم، لأن المتشبه غالبا لا يتشبه إلا بمن يراه أعلى منه، لا يمكن أن يتشبه الإنسان بمن يرى أدنى منه، هو يتشبه بمن يفوقه، بمن يعظمه أكثر من نفسه، يريد أن يصل إلى رتبته. التشبه بالكافرين يضعف الدين، يضعف تمسك المسلمين بدينهم، يدعو إلى تعظيم الكفار وتبجيلهم. فلذا حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام منه أشد التحذير، وأمرنا بالبعد عن اليهود والنصارى والمشركين حتى يسلم الدين. توعد الله من يعيش بين أظهر الكافرين بالوعيد الشديد، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لماذا نهى الله عن العيش بين أظهرهم؟ لماذا توعد الله من يعيش بين أظهرهم ويموت بين أظهرهم بجهنم وبئس المصير؟ لأن العيش بين أظهرهم يورث التشبه بهم فيضعف الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه قال وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين أقل كفرا من غيرهم. تأثروا يهود ونصارى من أهل الذمة يعيشون في بلاد المسلمين أقل كفرا من غيرهم. قال ورأينا المسلمين الذين عاشروا اليهود والنصارى أضعف إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. رأينا من يعاشر اليهود والنصارى يضعف إيمانه، ليس كالذي يعيش بعيدا عنهم. فكل هذا من النهي عن مشابهتهم، من النهي عن القرب منهم. وإذا تأملنا في هذه الشريعة نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد مخالفة اليهود والنصارى والمجوس وسائر المشركين في كل ما استطاع أن يخالفهم فيه. كان في أول أمره يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ثم خالفهم لما استقرت هذه الشريعة ودعا إلى مخالفتهم وحث على ذلك. تأمل أنت في أبواب الدين بدءا من أركان الإسلام وغيرها كيف تعمد الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفتهم في كثير من الأمور. في مسألة الطهارة جاء في حديث أبي موسى في صحيح مسلم
أن اليهود كانوا يشددون في الطهارة، قال كان إذا أصاب جلد أحدهم شيء من بوله قرضه بالمقاريض، أي يقطعه بالسكين. إذا أصاب جلد أحدهم شيء من البول يقطعه بسكين تشديد. وكان النصارى يتساهلون بالنجاسات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير النجاسة وغسلها، ولم يكن كتنطع اليهود ولا كتساهل النصارى. في باب طهارة الحائض أو المرأة إذا أتى الحيض، كان اليهود لا يجلسونها في البيت، إذا حاضت المرأة تخرج من البيت، لا يأكلون معها ولا يجالسونها ولا يأكلون من طعامها. رسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان ينام مع أهله وهي في حيضها على فراش واحد، مخالفة لأهل الكتاب، حتى علم اليهود ذلك. ولما بلغهم هذا الأمر قالوا هذا الرجل لا يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. في باب الأذان خالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموا المدينة، كما في حديث أنس في الصحيحين وهو أيضا عن ابن عمر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا يتحينون أوقات الصلاة، لم يكن هناك شيء ينبههم على الصلاة قبل شرعية الأذان، فكانوا يجتمعون قبل الوقت بكثير، ورب بعضهم تفوته، ليس عندهم شيء يجمعهم للصلاة، فقالوا كيف نصنع شيئا نجتمع به للصلاة؟ قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ناقوس خشبة تضرب يسمع لها صوت. وقال بعضهم اتخذوا بوقا أو قرنا مثل بوق اليهود، جاء في بعض الروايات قالوا لا هذا من شأن اليهود وهذا من شأن النصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. شرع الأذان مخالفة لليهود والنصارى، رأى عبد الله بن زيد ابن عبد رب رؤية فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بلال أن يؤذن بها. وكان عمر قد رأى قبل ذلك مثل تلك الرؤية، فخالفهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا في باب الصلاة، كم خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل كثيرة في الصلاة، نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يصلون في ذلك الوقت، مع أنها صلاة عبادة طاعة لله جل وعلا، نهى الرسول أن تفعل في هذا الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس. هكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبور، ونهى عن دفن الموتى في المساجد. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يفعلون ذلك. جاء في حديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في الصحيحين لعنة الله على اليهود والنصارى، وفي لفظ قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعون. وفي حديث جندب رضي الله عنه في صحيح مسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. نهى عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، هذه سنة يهودية نصرانية دخلت على المسلمين من قبل الصوفية والرافضة وأمثالهم من أهل البدع. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بترك ذلك، وألا يصلي المسلم في مسجد كذلك. هكذا كان إذا سوى الصفوف يأمر بالصلاة في النعال، كما في حديث شداد بن أوس عند أبي داود وابن حبان
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خالف اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم. يأمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام ليخالف اليهود والنصارى. حتى في هيئة الصلاة وفي شكل الإنسان في الصلاة وفي لبسه شرع له أن يخالف اليهود والنصارى. هكذا في باب الصيام، كم خالف الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى؟ جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. أهل الكتاب يصومون، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل فارقا بين صيام المسلمين وصيام أهل الكتاب. إذن أكلة السحر شرع للمسلم أن يتسحر، وكان السحور سنة مؤكدة لمخالفة اليهود والنصارى. حتى في الطعام تأكل لأجل أن لا توافقهم، لا تصوم بدون سحور ولو تمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو جرعة ماء، كما جاء في رواية، يتسحر ولو بشربة ماء ليخالف اليهود والنصارى. وهكذا في الفطر هم يؤخرون الإفطار حتى تظهر النجوم. جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الدين ظاهرا، معناه الإسلام قوي وبارز وظاهر إذا لم ينجر إلى أفكار اليهود والنصارى. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، والتعجيل أي مع تحقق غروب الشمس.

حتى لا يقع في موافقة اليهود ولو في هذه العبادة العظيمة، لتعلم أيها المسلم أن من مقاصد هذا الدين العظيمة مخالفة أهل الكتاب. هكذا تأمل في باب الحج، لما حج الرسول عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في حجهم. كان المشركون أي كفار قريش لا يخرجون إلى عرفة يوم عرفة كما في صحيح مسلم عن جابر الحديث الطويل، بل كانوا يقفون بالمزدلفة، لأن عرفة خارج الحرم والمزدلفة داخل الحرم، فيقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج عن الحرم. قال فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان يوم التاسع مشى، وكانت قريش لا تشك، كانت قريش عندهم يقين أنه سيقف بالمزدلفة. قال فجاوز المزدلفة حتى وقف بعرفة. لا يوافقهم، هذا مشعر حرام وهذا مشعر حرام، أمره الله بالبقاء في هذا المشعر الحرام في يوم التاسع وبالبقاء في هذا المشعر الحرام ليلة العاشر، ففعل كذلك وخالف المشركين. كان المشركون كما في صحيح البخاري عن عمر يوم العيد الذي هو يوم مزدلفة إذا باتوا بها لا يخرجون منها إلا إذا طلعت الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، ثبير جبل تشرق الشمس من جهته، إذا رأوا الشمس من جهته نزلوا من المزدلفة. فقال عمر رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فدفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس. لا يريد أن يوافقهم، هم يخرجون بعد طلوع الشمس، قدم عليه الصلاة والسلام قبل أن تغرب أن تطلع الشمس. فهذه أركان الإسلام، وكيف تحرى الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة الكفار والمشركين في هذا الأمر. وكذلك غير أركان الإسلام كثير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي عن لباس الكفار. أي لباس من خصائص الكفار ليس من ألبسة المسلمين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولا يجوز للمسلم أن يلبسه. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين، والمعصفر هو المصبوغ بالعصفر، والعصفر هو نبت يطحن فيكون منه صبغ أحمر، إذا صبغ به الثوب صار أحمر، وليس هذا عاما في كل أحمر إنما هو في العصفر. قال رأى النبي عليه الصلاة والسلام علي ثوبين معصفرين، فقال يا عبد الله بن عمرو أأمك أمرتك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا اللباس؟ إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها. قال فقلت يا رسول الله أغسلهما من هذا الصباغ؟ قال بل أحرقهما. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله تعالى في النهي عن التبذير والإسراف وإتلاف المال، ومع ذلك أمره بإحراق هذين الثوبين مع إمكان غسلهما من ذلك الصباغ لأنها من لباس الكفار. عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين رأى حلة من حرير تباع في باب المسجد، أتى بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هذه حلة لو اشتريتها تلبسها يوم العيد يوم الجمعة للوفد إذا قدموا عليك؟ قال يا عمر إنما يلبس هذا من لا خلاق له، من لا نصيب له في الآخرة. هذا لباس الكفار، هذا الحرير من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، إنما يلبسه الكفار في الدنيا. فعلم عمر وأن هذا اللباس لا يحل. هكذا في حديث أبي أمامة رضي الله عنه الطويل الذي فيه

0: خالف للمشركين عند الإمام أحمد. قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، يلبسون سراويل بدون أزر. قال خالفوا أهل الكتاب، تسرولوا واعتزروا، تسرولوا واعتزروا، أي لا توافقهم في لباسهم. كم من المسلمين اليوم من يلبس لباس الكفار، من يفتخر بلباس الكفار، بل يلبس ألبسة خاصة ببعض الكفار عليها صورة رجل من الكفار أو عليها اسم رجل من الكفار، سواء كان من الرياضيين أو من المصارعين أو من يسمونهم بالأبطال الثوريين، يلبس المسلم ويفتخر به. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة في لباسهم، بل كان السلف كذلك. عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي والبغوي في شرح السنة بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، وكان مما قال، قال وعليكم بلباس أبيكم إبراهيم وإياكم والتنعم وزي العجم إلى آخره، عليكم بلباس أبيكم إسماعيل أي لباس العرب، وإياكم والتنعم وزي أهل وزي العجم أي لا تلبسوا لباس العجم ولا تتشبهوا بهم، بل حافظوا على لباسكم. وينهاهم عن مشابهة العجم في لباسهم. هكذا في هيئة المسلم، هيئته، لحيته، مشيته، نهاه الله أن يشابه الكفار، نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حتى لو بيضت لحيته أمر أن يصبغها لأجل يخالف اليهود والنصارى. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة الحديث الطويل وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، قال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، حمروا وصفروا أي غيروا هذا اللحى، غيروا البياض بشيء من الصباغ الأحمر أو الأصفر وخالفوا أهل الكتاب. فلما سمعوا هذه الكلمة من الرسول خالفوا أهل الكتاب، سألوا عن أمور يفعلها أهل الكتاب فأمرهم بمخالفتهم في الأمور كلها. قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، قال تسرولوا أنتم وأتزروا خالفوا أهل الكتاب. قالوا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون، أي يلبسون الخفاف الخفين ولا يلبسون النعلين، والخف هو ما جاوز الكعبين والنعل هو ما كان أدنى من الكعبين. قال خالفوا أهل الكتاب تخففوا وانتعلوا. قالوا إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم أي لحاهم ويوفرون سبالهم أي شواربهم. قال خالفوا أهل الكتاب وفروا عثانينكم وقصوا سبالكم. كل ما ذكروا له أمرا من أمور أهل الكتاب أمرهم أن يخالفوهم فيه، في اللباس حتى في الخفاف والنعال. سبحان الله، هم يلبسون الخفاف يغطون كل أرجلهم إلى فوق الكعبين. قال الرسول تخففوا أنتم وانتعلوا، البسوا النعال لأجل أن تخالفوهم. وهكذا في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. خالفوا المشركين، فعل المشرك، فعل المشركين يجز لحيته ويرخي شاربه. قال خالفوا المشركين أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المجوس جز الشوارب وأرخ اللحى، هيئتك لا تشابه بها الكفار، لباسك لا تشابه بالكفار، عادات الكفار، أعيادهم، عاداتهم التي يفعلونها لا تشابه بها الكفار. نهى الرسول أننا نوافقهم في أعيادهم، بل أخبر أن الله أبدلنا أعيادا خيرا من أعيادهم، كما في حديث أنس عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، يوم النيروز ويوم المهرجان، عيدان من أعياد المجوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما يومين خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. لا توافقهم في أعيادهم، لا يجوز للمسلم أن يوافق الكفار في أعيادهم الخاصة به. عبد الله بن عامر رضي الله عنه كما جاء عنه في سنن البيهقي قال: من بنى في أرض العجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت على ذلك، حشره الله معهم يوم القيامة. من بنى ببلاد العجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، احتفل بأعيادهم وتشبه بهم، حشره الله معهم، يعاقبه الله تعالى حين تشبه بهم في الدنيا بأن يحشره في الآخرة معهم. وهذا قد يقول قائل له حكم الرفع لأنه أمر غيب، وقد يقول قائل إن عبد الله بن عمرو كان معروفا بالأخذ من الإسرائيليات، ومما اشترطه من العلماء في الأثر الذي يكون له حكم الرفع ألا يعرف صاحبه بالأخذ عن الإسرائيلية، وكانت عند عبد الله بن عمرو صحيفة منهم. فالشاهد من هذا يحذر هذا الصحابي الجليل من المشابهة لهم، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة لهم حتى في الحركات، حركة السلام، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم النصارى الإشارة بالأكف، إذا سلم أحدهم يرفع كفه، وتسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وأما تحية المسلمين فهي اللفظ والسلام، وإذا احتاج إلى الإشارة كأن يكون المسلم عليه بعيدا وأشار إليه مع التلفظ بالسلام فله ذلك، أما أن يقتصر على الإشارة فهذا منهي عنه، كما يفعل اليوم بعض العساكر أو بعض الضباط في اكتفائه بالتحية بالإشارة، هذا من شأن الكافرين ومن التشبه بهم، وكما يفعله بعض المسلمين اليوم في الاكتفاء بالإشارة أو مع زيادة ألفاظ من ألفاظ الكفار، تحية من تحية الكفار، فهذا جمع الإشارة واللفظ الخاص بهم. ذكرنا هذه الأدلة وغيرها كثير لا يتسع المقام لذكرها، لنعلم إخواني في الله أن من مقاصد الشرع العظيمة، مما قرره الشرع أشد تقرير، المخالفة للكافرين والبعد عن المشابهة لهم في العبادات، في العادات، في العقائد، في الهيئات، في الأفعال، في الحركات، في سائر الشؤون. القصات كما يقول الأخ، قصات الشعر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض قصات الشعر التي فيها مشابهة للكفار، كما نهى عن القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، والقزع أنواع كما ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، منه ما يكون حلق للجانبين وإبقاء الأعلى، ومنه ما يكون حلق للأعلى وإبقاء الجانبين، ومنه ما يكون حلق للمؤخر وإبقاء المقدم، قال ابن القيم رحمه الله: ولا يفعله في زماننا إلا السفل. كذا قال رحمه الله في كتاب تحفة المودود، وزاد على هذا بعض الكلمات. فنعم إخواني في الله، صار المسلمين اليوم مندفعين إلى التشبب الكفار. صار الواحد من المسلمين إذا رأى نفسه يتكلم مثل الكفار أو يفعل بعض العادات مثل الكفار، رأى هذا تقدما ورقيا يتباهى به ويفتخر. يفتخر أحدهم أنه يجالس الكافرين، أو أن معه أصدقاء من اليهود والنصارى، أو أنه درس في بلاد الكفار، صار فخرا. سبحان الله، التي كانت في زمن الرسول والسلف عيبا صارت اليوم فخرا. كان السلف يعدون هذا عيبا ونقصا في المسلم. نعم إخواني في الله، المسلمون مندفعون إلا من رحم الله إلى التشبب الكفار، تشبب اللباس. انظر لباس كثير من شباب المسلمين اليوم، من جاءت هذه الألبسة؟ والله ألبسة يستحي المسلم أنها تلبس، ألبسة تحجم العورات، ألبسة ضيقة، إذا سجد أحدهم أو ركع انكشفت عورته تستحي منه، إذا حمل شيئا انكشفت عورته، مشيات متكسرة، تشبب الكفار، حلاقات من حلاقات الكفار، ألبسة من الألبسة الخاصة بالكفار عليها أسماءهم أو عليها صورهم. صار المسلمون اليوم يعظمون بعض اللاعبين كما سمعتم وسمعنا في أيامنا هذه، كم صار بعضهم يعظم بعض النصارى بعض الكفار. ما السبب في هذا التعظيم؟ إنه التشبه، بدأ التشبه ثم عظم الكافر في القلب، ولو نفر المسلم من مشابهته لما عظمه. التشبه بالكافر يدعو إلى تعظيمه، يدعو إلى تبجيله شئت أم أبيت. هل ممكن أن يتشبه الإنسان بمن يحتقره؟ أبدا لا يمكن أن يتشبه إلا بمن هو عظيم في قلبه، يريد أن يكون مثله. ضعفت عقيدة الولاء والبراء، صار بعضهم يحب الكفار، اقترب منهم، مع أن هذا أمر محرم من قطعيات الشريعة أن المسلم يحب الكافرين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن أبدا تجد مؤمنا يحب من حاد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. صار من المسلمين من يتشبه بالكفار في أعيادهم، يحتفل الكفار بعيد يحتفل، لماذا يا أخي؟ هذا عيد خاص بالكفار، لا يجوز أن تحتفل به ولا أن تتشبه بهم فيه فيحتفل به. ألم يحتفل المسلمون كثيرا برأس السنة الميلادية؟ ما علاقة المسلمين بالسنة الميلادية؟ ليس لهم بها علاقة، ليس لهم بها صلة من قريب ولا من بعيد، عادة أو أمر من أمور النصارى خالص، ليس للمسلمين به أي صلة. بل تأريخ الكفار، هذا التأريخ الميلادي ليس للمسلمين به صلة، هو من التشبه بهم. تاريخ المسلمين الذي جمع عمر له الصحابة وأجمعوا عليه هو التاريخ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف ترك المسلمون تأريخهم الأصيل وصاروا إلى التأريخ الإفرنجي الذي لم يعرف في بلاد المسلمين إلا من سنين متأخرة، قبل 100 عام لا يعرف التاريخ هذا. اقرأ البصائر أو السجول أو العقود التي كتبها الآباء قبل 50 سنة 40 سنة، لا تجد أحدا منهم يذكر التاريخ الميلادي. حتى جاء الغزو من الكفار والاستيلاء على بلاد المسلمين، فانتزعوا هذا الأمر الذي يدل على أمر عظيم وهو هجرة الرسول، وجعلوا مكانه تاريخ النصارى. بعدها احتفل المسلمون بعيد رأس السنة الميلادية، تشبه بالنصارى موافقة لهم في أعيادهم. عبد الله بن عمرو يقول: من بنى بأرض العجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم، احتفل بأعيادهم أي عيد كان، حشره الله معهم يوم القيامة. هكذا صار كثير من المسلمين يتشبه بهم في عقيدته، صارت عقائد تأتي من بلاد الكفار اعتقدها كثير من المسلمين. فهذا أمر مما يجب على المسلم أن يتنبه له. ولو أراد إنسان أن يؤلف مؤلفا في الأدلة الكثيرة في أبواب الدين، في أبواب الشريعة التي خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الكافرين وتعمد ذلك، سواء في العقائد أو في العبادات أو في العادات أو في الهيئات، لأتى بمؤلف كبير في بيان تعمد الرسول صلى الله عليه وسلم لمخالفة المشركين. ومن أحسن من تكلم عن ذلك وقرره شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، الذي ألفه خصوصا لهذا الشأن، والذي ينبغي أن يقرأه المسلم ويعرف ما فيه من الأصول العظيمة التي ترشد إلى مخالفة المشركين. ختاما، لو تأملنا نحن المسلمون في كل صلاة نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم غير صراط المغضوب عليهم ولا الضالين، فهل يليق بعد ذلك بمسلم يسأل الله في كل صلاة أن يبعده عن طريق اليهود والنصارى أن يشابههم؟ في كل صلاة يقول المسلم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم أول من يدخل فيهم اليهود، هم مغضوب عليهم، والنصارى أول من والضالون أول من يدخل فيهم النصارى. إذن أنت أيها المسلم تسأل الله في كل ركعة أن يبعدك عن طريق اليهود والنصارى، كيف يليق بك أن تفعل أفعالهم أو أن تتشبه بأحوالهم أو خصائصهم التي هي خاصة بهم؟ هذه إشارة وتذكير بهذا الموضوع الخطير والمهم الذي ينبغي تكراره على الناس وتذكيرهم به حتى يحذروه ولا يقعوا في مشابهة المشركين. فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.

قوله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله

النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا

قتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

إلى من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا

زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان

0: بهن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق واسمه الرزاق.
0: عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين،

ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما

سبيلا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم

كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.

يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف

كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونذكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد صالح من جيزان. أخونا محمد عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبد العزيز عن دعوات النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأوقات التي كانوا والتي كان يدعو بها، جزاكم الله خيرا.
3: اللهم صل وسلم على الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم له دعوات

0: وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ومن دعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ أن أرد إلى أرض الغنم وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر. كل هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم. وكان إذا سلم من الصلاة الفريضة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً أنت كما أثنيت على نفسك. ربما قال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً أنت كما أثنيت على نفسك. وله دعوات كثيرة عليه الصلاة والسلام. وعلم عائشة أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعلم معاذ يقول في آخر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وعلم الصديق أن يقول في صلاته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال طويل عن تدبر القرآن الكريم. بدأ سؤاله كالتالي: يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم يسأل: ما هي صفة تدبر القرآن في الآيتين الكريمتين؟ وما معنى كلمة تدبر؟ هل هو تدبر الفهم الصحيح؟ وهل يترتب على التدبر مثوبة؟ وهل يحتفظ متدبر القرآن الكريم بحصيلة تدبره للقرآن للفائدة الشخصية دون نثرها؟ جزاكم الله خيرا.
0: التدبر في القرآن مشروع كما بينه الله عز وجل، وهو المقصود. المقصود من التلاوة التدبر والتعقل والفهم ثم العمل. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هو أنزل للتدبر. قال تعالى: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمشروع للمؤمن عند التلاوة وهكذا المؤمنة تدبر والتعقل والتفهم، فمعناه تفهم الآية. تدبرها يتعقلها، ما هو المراد؟ من يتعقل ويتفهم ما هو المراد من قوله: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، من قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، من قوله: واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وما غير ذلك. يعني يتدبر المعنى، ما هو المعنى؟ يتفهم حتى يعمل به وحتى يوصل الناس له. والمؤمن يتدبر يتحفظ ولو بالكتابة، يتحفظ ما ظهر له حتى يعمل به وحتى ينصح اخوانه بذلك اذا كان عنده علم وفهم، يعمل بذلك ويوفي اخوانه بذلك واهل بيته. هكذا ينبغي المؤمن ان تكون عنده عناية في قراءة القرآن، يتعقل ويتدبر حتى يستفيد وحتى يعمل.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا من تدبر القرآن وخرج بمعاني لا يحتفظ بها لحياته الشخصية كما يقول عن السائد، بل ينشرها بين إخوانه،
0: إذا تيسر له حفظها هو متبصر إليهمها. أما إن كان عنده تردد أو جهل فليسأل عن أهل العلم، يعرفها على أهل العلم حتى يبصروه وحتى يفهم المراد وينفع غيره أيضا. أما إذا كان طالب علم يفهم فإنه ينصح إخوانه وأهل بيته بما كفي من كتاب الله ويعلم من القرآن حتى يكون من دعاة الهدى.
1: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القاهرة المستمع محمد بدر.

0: أي يسأل سماحتكم عن الكيفية الصحيحة للوضوء جزاكم الله خيرا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة الوضوء بفعله صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله للصحابة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا قام الوضوء غسل كفيه ثلاث مرات أولا وهذا مستحب، ثم يبدأ فيتمضمض ويستيقظ ويغسل وجهه عموما من منابت الشعر الرأس إلى الذقن طولا وعرضا إلى فروع الأذنين، ثم يغسل ذراعيه مع المرفقين، ثم ينفع رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه مع كعبيه. هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. هل فتوضؤه في كفيه ثلاث أولا، ولكن إذا قام من النوم يتأكد ذلك رجل أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل إدخال يده في الإناء، ثم يبدا فيتمضمض ويستنفق ويستنفر ويغسل وجهه. والواجب مره، الواجب مره، لا يغسل وضع مره مره، ثم يغسل ذراعيه مره مره مع المرفقين، ثم يمسح راسه كل مره واحده مع اذنيه، يدخل اصبعيه سبحته في سياق اذنيه يمسح رائع أذنين بالهامين، ثم يغسل رجليه مع الكعبين مرة واحدة واجب. وتوضأ لهم مرتين مرتين، وتوضأ لهم ثلاثا ثلاثا حتى يعلموا السنة. فالمرة الواحدة هذه فريضة، والمرتان سنة، والثلاث هي الكمال، أفضل ما يكون ثلاثا ثلاثا، وهو الغالب بفعل ذلك الفطر والسنة. إلا الرأس نفعة واحدة لا يكرر ثلاثا، الرأس يمسح روما يبدا بمقدمه الى قفاه ثم يرد الى يديه في المكان بدا منه. فهكذا كان يفعل عليه الصلاه والسلام. والواجب ان تكون المرفقان داخلين خلاف اليدين، وهكذا الثعبان في اليدين داخل يدخلان خلاف اليدين. قال ابو هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غسل يديه اسرع في العرض، وإذا غسل رجليه أسرع في الساق، حتى يدخل بذلك المرفقين والكعبين. فقوله جل وعلا إذا قلت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى يعني مع المرافق. وقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين معناه مع الكعبين. فالكعب مغسول والمرفق مغسول. هذه سنة الوضوء عليه الصلاة والسلام، مرة مرة، مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا، وربما غسل بعض أعضاء مرتين وبعضها ثلاثا، فالأمر واسع.
2: الحمد لله.
1: الواجب مرة مرة، يتمضمض مرة، يستنشق مرة، يغسل وجهه مرة، يعمه بغسل، ثم اليدين مرة مرة، يمسح رأسه مع رجليه مرة، ثم يغسل رجليه مع كعبين مرة، هذا هو الواجب. والأفضل أن يزيد فيكرر ثلاث الوجه واليدين واليدين مرتين او ثلاثه، والثلاث اكمل وافضل. اما الراس فانه يكفيه مره واحده لا يكرر، ينسحه مره واحده يديه مع الاذنين. والافضل يبدا بالمقدم ثم يمر يديه الى قفاه ثم يعيدهما الى مكان اليدين مع دخال اصبعيه في الاذنين ومسح ظاهرهما ومساهرهما به بعيد. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع محمد أحمد بن عبد الحكم من السودان بعث يسأل ويقول حدث أن خطب الإمام يوم الجمعة خطبة واحدة وهو رجل صلى بالنيابة عن الإمام لغياب الإمام وهو كبير السن، وبعد نهاية خطبته الأولى قال للناس قوموا للصلاة فالناس قاموا وصلوا، ثم اختلف بعد ذلك كثير من الناس هل الصلاة صحيحة أو لا، وأردنا من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيرا.
1: الصلاة غير صحيحة، فعليه أن يرجع ثم يخطب الخطبة الثانية ثم يعيد الصلاة، لا بد من خطبتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهما شرط لصحة الصلاة، هذا هو الأصح. فعلى هذا الرجل أن يعيد الصلاة وأصحابه، عليه من يعيد عليه وعلى أصحابه يعيد الصلاة مهرا. وفي المستقبل لا بد من خطبتين قبل الصلاة.
0: جزاكم الله خيرا. إذا يعيدون تلك الصلاة صباحا
1: ظهرا، يعيدونها ظهرا،
0: يعيدونها ظهرا.
1: نعم
0: جزاكم الله خيرا.
1: نعم.
0: من الدمام رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد، يقول: أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فأرجو توجيهي إلى أي الطرق الأسهل، وهل يلزمني أن أحفظ القرآن بالتجويد كما نصحني بعض الإخوة، أو أن التجويد لا يشترط بأمثالي؟ جزاكم الله خيرا.
1: حفظ القرآن مستحب، التجويد مستحب، ليس بواجب. إن حفظته فهذا مستحب، أو حفظته ما تيسر من ذلك فهذا طيب، والتجويد كذلك. التجويد فيه خير كثير لإحسان لفظ القارئ لقراءة القرآن، حسن لفظه ومن هذه القصص زين القرآن بأصواتكم، والله يقول ورتل القرآن ترتيلا. فالتجويد يحصل به تحسين الصوت وأداء الألفاظ على الرمز الأكمل. وإذا قرأ في اللغة العربية وأعطاه حقه ولو لم يعرف التجويد فلا حرج، لكن إذا عرف التجويد وتلا بالتجويد ولم يتفلس كان ذلك أفضل.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الصفة الشرعية للحجاب، هل لا بد من لبس معين، أو أي ستر يستر المرأة ويستر جسمها يجزئ عن ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم، المقصود ستر، هذا الستر بثمار أو بغيره، هذا هو المطلوب، تستر بدنها كله بأي طريقة، بثمار رأسها وجهها، بالعباءة على بدنها كله، بإجلال تهدفه تعمر بدنها، المقصود السفر، هذا المقصود.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع سليمان ميم بعث يسأل ويقول: تعرضت إلى كسر في ساقي ووضع عليه الجبس، وعند الوضوء أمسح على الجبس، فهل وضوء صحيح؟
1: نعم، عليك أن تمسح على الجبس كالجبيرة، مثل الجبيرة حتى يزال إذا كان الجبس على القدم، أما إذا كان الساق لا تمسح عليه. إذا كان الجبس بعضه على قدمين أو على أحد قدمين تمسح عليه من الوضوء، مثل لو كان جبيرة من خرقها وغيرها على قدم تمسح عليها حتى تزال.
0: جزاكم الله خيرا. لا يسترط كونه قد وضع الجبس وهو على طهارة سمحت
1: لا يسترط، هذا صحيح.
0: الحمد لله.
1: الجبيرة
0: نعم
1: لا يسترط في الطهارة، هل تعرف هو طيب نظر يدفهما على طهارة،
0: بارك الله.
1: أما الجبيرة قد تقع له على الطهارة يضطر إلى فعلها وعلى الطهارة.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أرجو أن توضحوا لنا البيوع المحرمة.
1: البيوع المحرمة كثيرة، يعبطها أن تبيع غررا في خطورة، إذا كان غررا أو بيعا اختل في شرطه أو بيعا عظيما أو نحو ذلك، هذا هو البيع الباطل. والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها الشارع، إما لكونها غررا، وإما لكونها ربا، وإما لكونها اشتملت على بعض الشروط الباطلة، فلا ليس هناك حد محدود لجمعها، لكن رابطها إذا اختل الشرط أو وجد ما يوجب البطلان من كونه يكون المبيع محرما كالربا أو خنزيرا أو خمرا أو ما أشبه ذلك. نعم، أو فيه غرر كأن يبيع على غير ضبط، كأن يقول أبيعك كذا وكذا وليس معلوما لهما المبيع، أو أبيعك ولد الناقة لما بعد ولد، أو أبيعك ناقة فلانية وما يعرف صفاتها، كل هذه غرر.
0: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من بل أحمر رسالة بعث بها المستمع عيسى موسى جابر، يقول: هل يجوز أن تزوج ابنتك برجل غير متوفر فيه الشروط كاملة من الناحية الدينية؟
1: إذا كان مسلما وإن كان فيه بعض المعاصي يجوز، لكن التماس الطيب المستور أولى وأفضل للجميع. لكن لو كان عنده بعض المعاصي فالنكاح صحيح. وإنما يحرم كثير الكافر لأن يصلي أو يسب الدين أو يهودي أو نصراني لا تزوج المسلمة نكاح باطل لا هم يحل لهم ولا هم يحل لهم لا بد يكون زوج المسلمة مسلم ولا بد من زوجة المسلم أن تكون زوجة مسلمة أو كتابية وهي يهودية أو نصراني هم محصنة خاصة فالمسلم ليس له ينكح كافرة إلا أن تكون كتابية محصنة ليهودي والنصارى والمسلمة ليس لها أن تنكح كافرا أبدا ليس لها أن تنكح إلا مسلما فإذا كان الزوج مسلما ولكن عنده بعض المعاصي أو كانت الزوجة مسلمة وعندها بعض المعاصي فالنكاح صحيح ولكن التناس الزوج الطيب المستور والزوجة الطيبة لا في الدين هذا هو ولي المسلم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل زوجة خالي أو زوجة عمي تعد من المحارم بالنسبة لي؟
1: زوجة عمك وخالك هذه أجنبيات من زوجة أخي أخوك أقرب ومع هذا زوجته أجنبية نعم ليس محرما لك زوجة الخال والعم من باب أولى أنهما أجنبيتان ليس لك أن تخلو بهما وليس لهما أن تستفالك وليس لك أن تصافحهما لأنها أجنبية زوجة خالك زوجة أخيك زوجة عمك كلهن أجنبيات أما زوجة أبيك لا محرم زوجة أبيك زوجة جدك من نسب الرضاع محارم جد جدك كذلك زوجة ابنك محرم لك من نسب الرضاع زوجة ابن بنتك حتى ابن بنتك زوجته محرم لك من نسب الرضاع نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع نعمان محمد من اليمن بعث يسأل ويقول هل ورد شيء في فضل ليلة النصف من شعبان إذ أني قد سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا نهارها وقوموا ليلها هل هذا الحديث صحيح؟
1: ليس بصحيح كل حديث نصف شعبان يوم النصف لها ضعيفة غير صحيحة ولا يستخفف النصف فيه لا بقيام ولا بصيام وإنما يصام ثلاثة أيام من كل شهر 14 13 15 من شعبان وغيره مستحبة أما تخفيف النصف بصوم أو الليلة في قيام كله ليس بصحيح وليس في حديث صحيح كلها ضعيفة وبعضها موضوع
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم هل قراءة القرآن الكريم وإهداء ثوابها للميت جائزة أو لا؟
1: ليس عليه دليل ولا أعلم في هذا ما يدل على إهداء القرآن للموتى ولا غير الموتى ولكن يقرأ جسده يدعو الله للموتى بالمغفرة والرحمة أما الإهداء يكون للمال صدقة المال بالحج بالعمرة هذا هو محل الإهداء يصدق عليه المال يصوم عنه إذا كان عليه صوم مات عليه صوم صام عنه هذا لا بأس به أما يقرأ القرآن ويهدي له القرآن فليس عليه دليل فيما أعلم فينبغي ترك ذلك
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول نحن نصلي في المسجد وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح لله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي نحن نصلي في المسجد وعندما نفرغ من الصلاة نقرأ آية الكرسي ونسبح الله ونحمد الله ونكبر بصوت جماعي ثم بعد ذلك يقوم الإمام يدعو بصوت مسموع والمصلون يؤمنون على دعائه ثم عندما يفرغ من الدعاء يقول والرحمة لنا ولكم ولوالدينا وأمواتنا وأمواتكم وإلى أموات المسلمين هل هذا الأمر جائز؟ جزاكم الله خيرا
1: هذا بدعة لا أصل ليس بجائز ولكن يقرأ في النفس يقرأ في كرسي بينه وبين نفسه بعد الصلاة بينه وبين نفسه يسبح الله 33 يحمده 33 يقدره 33 بنفسه بأسرة جماعي كل واحد نفسه سواء سبق أخاه أو كان بعد أخيه لا يتحرى يكون الصوت جماعيا لا في التسبيح ولا في القراءة بل يقرأ كل واحد آية الكرسي نفسه بينه وبين نفسه ويسبح الله مع نفسه وإن جهر بذلك مع الذكر فلا بأس لأنه يشرع الذكر بعد الصلاة صوت الذكر بعد الصلاة مشروع لكن ليس جماعيا كل واحد يرفع الصوت بطريقته الخاصة من دون حاجة إلى مراعاة صوت أخيه
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع محمد حسن حصيبة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: إن زوج أختي قد أهدى لزوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكن إن زوج أختي قد أهدى زوجتي مبلغا من المال كيما يكون عونا لها على حياتها، لكنه أخبر زوجته، ثم إن زوجته نشرت الخبر فتضايقت زوجتي من هذا التصرف وحرمته، هل يجب علينا حينئذ أن نعيد ذلك المال أم كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
1: إن عادته فعليها كفارة اليمين أن تحرمها، وإن لم تعده فلا بأس. سد لباب التهمة.
0: طيب.
1: سد لباب التهمة في هذه الهدية. وإن عادته لأنها لا تهمة في ذلك فعليها كفارة اليمين أن تحرمها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10، كل واحد له نصف صاع تمر أو رز من سيورة أو كسوة قميص أو إزار رداء تدي في الصلاة عن تحريمها، لأن هذا التحريم على اليمين.
0: جزاكم الله خيرا. يقول: أعمل راعي للغنم وأسكن في منطقة بعيدة تكثر فيها الحشرات الزاحفة، وحينئذ أضطر للصلاة على السرير، فهل يجوز أن أفعل ذلك أو لا؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: جزاكم الله خيرا. هل هناك دعاء بين الإقامة والأذان؟
1: لا متأجل واردا، فإذا دعا بشيء فلا حرج، لكن ليس هناك شيء مسنون، فإذا دعا بشيء فلا حرج، لكن ليس هناك شيء مسنون.
0: جزاكم الله خيرا. إذا كنت أعمل في محل تجاري وأخذت منه مبلغا من المال، أو حملت أحدا أمانة فقمت أو حملت لأحد أمانة فقمت ببيعها وحينئذ أنكرت ذلك، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر أنني قد أخطأت؟ جزاكم الله خيرا. يقول: إذا أخذت من شخص مبلغا من المال أو أعطاني شخص شيئا من الأمانة وحينئذ أنكرتها، والآن أنا ندمت وأصبحت أشعر بالأثر، فكيف تنصحونني؟ جزاكم الله خيرا.
1: إن كان المال هدية لك ومساعدة فلا بأس، إذا كان كنت تعرف أنها حلال أو لا تعلم عنها شيئا. أما إن كانت كان المال الذي أخذته منه على سبيل الرفض أو في شبهة أخرى، يعني تعلم أنه حرام يعني ربا أو كذا، فرده عليه. هذا السؤال.
0: أخونا يسأل ويقول: إذا كنت أخذت مبلغا من المال على شخص معين أو أعطاني أمانة وأنكرتها، فكيف أتصرف الآن إذ أني أشعر بالأثر وأشعر بالندم؟
1: إذا كنت أخذت المال غصبا منه أو سرقة فلا تردها عليه، رد المال عليه، وهكذا الوجه الذي أخذتها يجب أن تتوب إلى الله وأن ترد عليه المال الذي أخذته، فإن كنت لا تعرفه نسيته فتصدق به عنه، لأن تستطيع إيصاله إليه تصدق به بالنية عنه، لأنك ظلمته حتى المال منه بغير حق أو حتى وديعته، كل هذا ظلم، نسأل الله العافية.
0: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم المستمع خميس محمد علي أبو رايد يسأل ويقول: حدثوني عن ركعتي الضحى وعن فضلها جزاكم الله خيرا، وهل إذا رأيت الناس يصلونها أنضم معهم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: صلاة الضحى سنة، قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة، كان يفعلها كثيرا عليه الصلاة والسلام، فهي سنة أقلها ركعتان، ثم صلى أربعا أو أكثر فلا بأس، ربما صلى ثمان كما فعل يوم الفتح، صلى ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أنها سنة في السفر والحضر، ومن تركها فلا حرج عليه، ومن واظب عليها فهو أفضل.
0: جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أحج عن والدتي علما بأنني قد حجيت عن نفسي ووالدتي متوفاة؟
1: يستحب لك أن تحج عنها وتعتبر.
0: جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: الله.
0: مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
3: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرحمن.

ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد

أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر

وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة

كنتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

وأسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم

0: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
1: كنا قرأنا في الدرس الماضي باب الألفة، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المزاح. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه ومعهن أم سليم، فقال: يا أنجشه، وهو اسم رجل كان يحدو للإبل، رويدا سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة: فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه، قوله: سوقك بالقوارير. والحديث متفق عليه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثني ابن عجلان عن أبيه أو سعيد عن أبي هريرة قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا. عبد الله بن صالح هو كاتب الليث، ضعيف كما تعلمون، وابن عجلان وقع الشك في هذه الرواية، هل يرويه عن أبيه أو عن سعيد المقبوري؟ فإن كان يروي عن أبيه فروايته عن أبيه حسنة، إسناد حسن، وإن كان يرويه عن سعيد المقبوري فما حال رواية ابن عجلان عن سعيد؟ ها؟ مضطربة. نعم. فيكون الإسناد فيه ضعف، لكن قد توبع ابن عجلان عليه، فقد أخرجه أحمد والترمذي، الترمذي في السنن وفي الشمائل، من طريق عبد الله بن المبارك عن أسامة ابن زيد الليثي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن في الشواهد. أسامة بن زيد الليثي منهم من يحسن له، وأيضا مع هذه الطريق فالحديث حسن. قال: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: نعم، غير أني لا أقول إلا حقا. قال: حدثنا صدقة قال: أخبرنا معتمر عن حبيب أبي محمد، حبيب المعلم مختلف في اسم أبيه وهو صدوق، عن بكر بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، يتبادحون أي يترامون، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. وإسناده حسن، رجاله ثقات غير حبيب أبي محمد فهو صدوق. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا عمر ابن سعيد ابن أبي حسين ثقة عن ابن أبي مليكة قال مزحت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أمها يا رسول الله بعض دعابات هذا الحي من كنانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل بعض مزحنا هذا الحي. رجال إسناده ثقات لكنه مرسل. فابن أبي مليكة تابعي ولم يروه عن عائشة يقول عن عائشة أنها بل حكاه قصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالإسناد ضعيف للإرسال. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله عن حميد الطويل عن أنس ابن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله يستحمله أي يطلب منه أن يحمله في الغزو. قال له احملني لأجل أجاهد. يعطيه شيئا يركب عليه. قال أنا حاملك على ولد الناقة. قال يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ أخرجه أيضا أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم من طرق عن خالد بن عبد الله وإسناده صحيح. هذا الباب في المزاح، والمزاح معناه خلاف الجد. يقال فلان جاد وفلان مازح. والمزاح كما جاء في الحديث هو بمعنى المداعبة الملاطفة التلطف. والأصل أنه مباح، مباح جائز، بل قد يكون مستحبا في بعض الأحيان. كان ينوي به إدخال السرور على أخيه المسلم، ملاطفة أخيه المسلم، إزالة الوحشة عنه. وقد يكون محرما إذا اقترنت به بعض المخالفات. فإذن الأصل في المزاح أنه شيء جائز مباح بالضوابط الشرعية كما سيأتي. قد يبلغ به الحال إلى الاستحباب أحيانا، كان يمازح أخاه الذي يراه مهموما، دخل عليه كرب يمازح بشيء يستلطفه به يدخل عليه السرور والفرح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. حين مازح أخا أنس أبا عمير حين رآه حزينا كما سيأتي. وقد يكون هذا المزاح حراما إذا تضمن بعض المخالفات. وسبق كان مر معنا باب في روضة العقلاء في المزاح وآدابه وأحكامه، وقرأنا وذكرنا بعض الضوابط الشرعية. فمن الضوابط الشرعية للمزاح حتى لا يكون محرما ألا يكون في استهزاء بشيء من الدين، فإن بعض الناس يأتي يمازح يمزح يضحك ويستهزئ ببعض أمور الدين، وهذا محرم، بل والعياذ بالله قد يكون كفرا. أولئك النفر الذين ادعوا أنهم يمزحون لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني هؤلاء كما يقال عندنا اليوم هؤلاء حق بطونهم، ما معهم إلا بطونهم، يقولون هذا في الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، كلمات على سبيل المزاح. جاء ذاك الرجل قال والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب نتحدث حديث الركب، يعني حديث المسافر، لنقطع عناء الطريق. فأنزل الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيشترط في المزاح ألا يكون في استهزاء بأمر من أمور الدين، هكذا يشترط في المزاح ألا يكون فيه سخرية بالآخرين، فلا يمزح مزاحا يسخر في هذا المزاح من أخيه المسلم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فإذا كان المزاح فيه سخرية واستهزاء بالآخرين فهو محرم. هكذا يشترط في المزاح أن يكون حقا لا يتضمن الكذب، كل هذه الضوابط دلت على الأدلة. فيشترط أن يكون حق كما كان مزاح الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له أبو هريرة يا رسول الله إنك تمازحنا تداعبنا، قال نعم لكني لا أقول إلا حقا. فلا يحمل مزاحه على الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن وجاء عن ابن مسعود موقوفا بسند صحيح، جاء عن بهز بن حكيم مرفوعا بسند حسن، ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له. فالمزاح الجائز لا بد أن يكون حقا ولا يكون كذبا، فإن كان كذبا كان محرما. أيضا مما يشترط فيه ألا يكون فيه ترويع وإخافة للمسلم،